0: مهم انه هلا بينا اللغط اللي صاير بين جو اشقر وجاد شويري.
1: انا رح اقول لك اياها واقفل على الموضوع. انا شخص بيامن بلبنان، بيامن بالدوله مع منطق الدوله، كل شيء من ضمن منطق الدوله انا معه، كل شيء برات اطار الدوله انا ماني معه.
0: نعم.
1: بالآخر يعني محسومة القصة.
0: وضحت الصورة يا جماعة لكل اللي عم بتشوفوني وتقولوا لي معقولة جو عم بيحكي هيك؟ جو وضح الصورة
1: أنا مع الدولة، مع منطق الدولة، مع الشرعية، كل شيء شرعي أنا معه.
0: بدي ثلاث سياسيين بتقلن عيبوا له.
1: هو ثلاثة؟
0: إذا بدك أكتر أنا ما عندي مشكلة.
1: بدك في شلك ثلاثة، يمكن بيطلع ثلاثة ما بينقال لهم عيبولو.
0: مين الثلاثة اللي ما بينقال لهم عيبولو؟
1: في منهم الناس راحوا كمان، في منهم الناس
0: كمان اللي راحوا.
1: الياس سركيس
0: الله يرحمه.
1: عندك الياس سركيس كان من أنظف
0: رؤساء الجمهوريات،
1: كان رئيس كمان، كان مصر في لبنان كمان، هو كان الحاكم فترة كمان. مزبوط.
0: هو اللي اشترى الذهب.
1: الياس سركيس ايه من
0: اكيد من جيبة الدولة، بس انه ما بس انه اشترى الذهب اللي ثروة للبنان هيدا.
1: عندك كمان مين
0: ما منقول له عيبه؟ له الرئيس كمال شمعون، اللي الثقافة تعززت على ايامه.
1: يا الله هذيك الايام
0: كازينو لبنان، مهرجانات يعني بعلبك.
1: يعني نحن انا بس بزعل على شغله انه ما قدرنا نعيش هيدي الحقبه، حقبه تاسيس
0: سويسرا،
1: حقبه الامضاء اللي كنا نمضي فيها، انه نحن من ارقى دول العالم كنا. ايه
0: صحيح.
1: بتأسف انه ما قدرت اعيش هالمرحلة. عشنا مرحلة نحن اللي هي عهد رفيق الحريري، حسينا فيها بس كأنه كانت حلم وانخطف دغري. يعني عرفتي كأنه شم بس اوعى تدوق، يعني عيشها شوي صغيرة بس اكتر من 10 سنين 15 سنة ممنوع. عيشونا اياها بس يمكن كانت وهم هيدي ما بعرف. حسينا فيها، لمسنا، وبرضو للجيل اللي كان سابق يقلنا هذا كله ماشي قدام اللي نحن عشناه، السبعينات
0: صحيح،
1: late 60s بداية السبعينات. بعتقد انه دوماج ما قدرنا.
0: طب خلينا نكمل الطيبين اللي ما بينقل لهم عيبوا له.
1: أنا مش لأنه هلأ قاعد بلبنان الحر، لا. أنا بالنسبة لي هلأ الحكيم عم بيشتغل كتير صح، عم بيحكي بمنطق الدولة، وأنا قبل ما كنت كتير من الناس اللي بيأيدوه. أنا هلأ بأيدو 100%.
0: كان في ناس غشين معك مثل ما كانوا غشين غيرك.
1: في كتير أنا هلأ بالنسبة لألي بحسه هو شخص بيحكي بالمنطق اللي أنا بتكلم فيه، يعني بيحكي بنفس المنطق اللي أنا بآمن فيه.
0: منروح على السياسيين اللي بتقلن عيب ولو عيب ولو، بتكررلن إياها 10 مرات.
1: هلأ ما تخينيني معها.
0: لا أكيد لا أكيد لا.
1: كتير ولو عن جد ما في شك انه في عنا كتير ناس قوادم، بس المشكله انه السياسيين القوادم ما والله ما مخطوف نفسهم. عرفتي
0: هلا القوادم
1: مثل البسين اللي بيتاكل عشيها، يعني عرفتي هو السياسيين القوادم هيك.
0: لا
1: في ناس قوادم والله وفق، في ناس
0: قوادم. بتعرف جو بتعرف نحن الليكسيك تبعنا اختلف عن الليكسيك العادي المنطقي اللي عرفت، يعني صار الادمي معتر. أور الآدمي أبدا مش معتر، صار الأزعر والفاسد برافو عليه أونتجي
1: زكي، هذا بيعرف.
0: عرفتي يعني التعابير اختلفت، بس الآدمي بالنتيجة الكون بينصره والخالق بينصره.
1: لكن وفق بدي لك شغلة صغيرة، أنا من أسبوع أو 10 أيام عملت مقابلة وانتقدت على كم كلمة قلتها.
0: شفتك بهالمقابلة وحسيتك بين هلالين مش مرتاح أبدا. لأن
1: خليني أكمل لك اللي بدي لك. انتقدت انه قلت انه أنا الشعب اللبناني غبي. هلا ما بدي أقول الشعب اللبناني، بدي أقول فئة كتير كبيرة من الشعب اللبناني عندها غبا لا يوصف.
0: الأكترية
1: لأنه ما عم بيعرفوا ياخدوا الخيارات الصح. ما معقول نحن بلد صرنا 100 تحت الصفر وبعدنا عم ننزل. طب وين جهنم؟ وين جهنم لنوقف عندها بقى؟ صرنا تحت جهنم. الشعب اللبناني ما عم بيعرف ياخذ الخيارات الصحيحه. انا ما لازم انتقد على هالكلام لانه فعلا الشعب اللبناني ما عم بيعرف يتصرف، ما عم بيعرف ينقي مين بده يحكم. دائما بنطلع بنشتم الزعماء، بنشتم المسؤولين. هذا الزعيم هو صوره عنا. يعني نحن لو منا فاسدين ما بنجيب ناس فاسدين.
0: طب كما تكونوني ولا عليكم،
1: بده يبلش الاصلاح، بده يبلش التنظيف من نحن، من نفوسنا نحن قبل ما نوصل. طب ما معقول انا انتخب شخص يقعد يسرق ويعمل اللي ما بينعمل على 4 سنين وبس يجي وقت الانتخابات اركض وراه وزقف له. طب ما معقول كون لهالدرجه انا اعمى واطرش. طب ما في ولادي بدي قبل اوكي كنت لحالي يمكن ولد صغير، طب انا كبرت صار عندي عائله صار عندي اولاد، طب بدي احافظ على اولادي بدي اياهم يبقوا هون.
0: صحيح.
1: كل ولادنا للتصدير لبرا ما بيصير. طب بدنا نعرف ننظف بلدنا، ننظف الناس هالطبقه الحاكمه. اوكي ما في شكل نحن بلد صغير ومش عم نعرف نحكم حالنا، بس في المينيموم، في المينيموم، حتى المينيموم مش موجود عنه.
0: صحيح.
1: للأسف.
0: أنت انتقدت على كم كلمة؟ هاي كلمة إنه الشعب اللبناني غبي انتقدوك عليها.
1: طب أقول الشعب اللبناني قسم كبير من الشعب اللبناني، قسم كبير.
0: طيب
1: حلنا نوعة بقى شوي
0: غير كلام انتقدت عليه بهالمقابلة، شو هو؟ لأنه قلت كذا كلام انتقدت عليه.
1: يمكن هيدي.
0: ليه ما كنت مرتاح على إحدى التلفزيونات شاشات التلفزة؟ طلعت بس شفت جو وأشقر، أنا بتعرف إنه كيف ما عم تحكي بوقف بسمعك.
1: يمكن
0: يعني
1: ما كنت، يمكن كنت منكوة
0: مش نايم. ما هلا مش نايم مظبوط ويخزى العين
1: هون عنك. الضوء قوي هونيك الضوء خفيف.
0: أو المشوار بعيد توصلت.
1: يمكن في عجلة.
0: أنت جاي من وين؟ من ساحة
1: العلمة؟ هلا من ساحة العلمة هلا هون 5 دقايق.
0: وينك دقائق. وين المونتي فيردي؟
1: وفاء عادي عائلي.
0: نرجع لعايبولو. بدي 3 أسامي سياسيين بتقلون عايبولو.
1: كتار ولك يا وفاء؟
0: لك يا خي كتار. بدي 3، أنا مش قلت لك كلهم.
1: مش رح سمي.
0: ليه؟
1: كتار كتير ولك يا وفاء.
0: شفت إنه الشعب اللبناني إذا عم بتقول غبي، يعني واللي مش غبي مفروض يحط أصبعه على الجرح.
1: أكيد. أنا أوكي. بس شيلي تايتل الفن عندي لأنشر لك الدنيا كلها بس.
0: وأنت يعني عرفت كيف.
1: بس فنية. أنا عم بعطي أرائي، أنا عم بعطي أرائي، عرفتي؟ إنه المعظم السياسيين 95% ما بيسووا في لبنان. مش مضطر سميلك 95%، قليل نبش على 5 الأوادم. طب قال لي
0: هو اللي قلت عنه
1: أهيم بكتير. إيه
0: ما الخمس الأوادم في 3 سميتهم.
1: أكيد في 3 سميتهم، في ناس راحوا نقتلوا وغتيلوا. في كتير ناس. أو بيير جميل
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه بيير جميل مش أدمي مثلا. كان مش شاب، كان مش نشيط. صح. شروح جديدة كانت. طب ما الأوادم ما عم بقلك يا بينخطفوا يا بتحسينهم لبسيني أكلت لهم عشانهم يا انقتلوا يا هو الأوادم. اللي باقيين مين يعني؟
0: اللي باقيين عايبوا له
1: إلا ما يكون كيف في كم واحد إذا ما بينعدوا على أصبع إيد واحدة.
0: نعم. جو أشقر هيدي الأغنية المهضومة ترددت تتغنيها
1: أبدا
0: ولا دغري؟
1: أبداً.
0: بس سمعتها
1: أبدا. ليك بدي أقولك أنه هو الشابين رامي شلهوب وجمال ياسين عملوا شغل حلو ريسنتلي مؤخرا، كي عم ينزل لهم أعمال حلوة، وكنت حابب بمطرح معين يصير في شغل أنا وياهم.
0: نعم.
1: ما بعرف كيف صدفت، كان سهران ليلى بإتنسال هو المحل اللي فتحته أنا من حوالي 3 شهور 4 شهور
0: تحت الهواء.
1: وخليني أكمل لك.
0: تفضل.
1: وتسكر المحل بعد 1.5 شهر، كنا بعد بفترة ستارت أب وبلشت الحرب ومسكر المحل بعده. الحمد لله يعني دفنوا
0: بجوني فتحته بمعاملتين
1: بالسوديكو.
0: بالسوديكو
1: فتحته اللي كان كاسينو سابقا.
0: محله غيرت له. ليه غيرت الاسم؟ كاسينو يعني حامل.
1: لأنه كاسينو أنا زيك كانت حقبة السياحة. صحيح. والهيدا.
0: صح.
1: اضطرينا نفوت بالحقب بحقب جديد اللي هي سهرات على الراية بدون الأجواء القديمة اللي كانت، لأنه بس تحكي كاسينو تحكي سياحة عربية خليجية من كل دول العالم يجوا. إذا بدك تحطيه وهول هي العناصر اللي كانوا عاملين هالكاسينو مش موجودين بالبلد. تسمي كاسينو هول مش موجودين يعني مش كاسينو رح يكون.
0: كمان في سبب تاني بفتكر فكرت فيه، وانت بعرف قديش ذكي بالبزنس. انت فكرت انه كاسينو يعني سعر عالي.
1: كمان
0: منغير الاسم بصفي لأنه العالم ما معه.
1: وانتبهي كمان كانت سهراتنا تدفع. ايه كانت سهراتنا كتير هاي أند أول ايه. شيء وبعدين كانت سهراتنا كتير طويلة وتبلش كتير مأخر بعد صحيح. الساعة 2 الصبح صحيح. مجرد انك تسمي هالاسم اوكي عنصر السياحة بلبنان منه موجود هالعالم الإليت بالعالم كله اللي كانت تقصد لبنان as first destination بطلت موجودة هول كل هالمكونات العالم جدا ميسورة اللي كانت تسهر بهالأماكن هيدي منا موجودة هلأ بالبلد السهر بعد الساعة 2-3 بعد كورونا بطل موجود طب هالعناصر كلها إذا مش موجودين فتحت الكاسينو هالعناصر مش موجودين مرح
0: بدون ينقذوا من السعر بدون يقولوا بدنا نروح ما معنا ندفع
1: ما المكونات اللي كانت منشحة هالمؤسسة مش موجودة كلها سو إذا فتحتيها بدون هالمكونات كلها ما حتمشي
0: لها السبب غيرت له
1: اضطريت غير وغير التركيبة كلها يعني
0: بس قدين زعجت
1: كتير
0: وقديت رددت تتغير الاسم لأنه هذا الاسم كتير بيحمل
1: كتير. بعدني لليوم أنا بتلفن بقول بسميه كاسينو ما بسميه غير شيء عندي نوستالجي عليه أنه من الأماكن اللي هي كانت ديستينيشن بلبنان عرفتي القصد لبنان ديستينيشن لهالمكان هيدا الناس صحيح. تجي تعمل عشواتها وتعمل السوشاليزنج تبعها بأول الليل لتجي تسهر سهرة الكاسينو بقى كان لها نوستالجيا وهذا من الأماكن اللي عشت 25 سنة
0: صح
1: one place one صح. location 25 سنة هي مش صايرة بلبنان يعني أو إذا صايرة صايرة بحقبة السبعينات يمكن في أماكن أنا ما بعرفهم كانت أيام حلوة كل شو كنا عم نحكي ما غير الموضوع
0: كنا عم نحكي عن أماكن السهر وعم تحكي عن إنه دبكت الحرب واضطريت فتحت شهر ونص واضطريت اتسكر للأسف أنه من أرخ تاريخنا مع الحروب يعني, يعني مثلا مثلا مثلا صارت تنقول مباريات ملكة جمال بعد سنتين تنقول دبكة الحرب حرب ما بعرف شو حرب الشوارع حرب السنتين للأسف
1: مش
0: يعني
1: مش معقول نحن ما بعرف يعني أنا شفت صورة مرة لفتتني إنه خريطة لبنان شيلة من محيطة وبعدها كم كيلومتر وهيك بيصير لبنان رباط نحن يمكن محيطنا يمكن الله ظلمنا بهالمحيط اللي قاعدين فيه بهالجيرة اللي نحن موجودين فيها ما بعرف
0: انت مع اتفاق الإطار بين إطار لبنان وإسرائيل
1: أنا مع أنه نخلص ما بقى فينا وفاء يعني تقلي لي سلام مع إسرائيل بقلك لا بتقلي لي نزال جو شراب بيرة بتل أبيب وجوها بقلك لا بس أنا بقلك مع اتفاق الهدنة أنه نرجع هدنة هني ببلدهم
0: يعني بعد بلدنا. يعني بعد 10 سنين منرجع
1: مش بالضرورة مش بالضرورة
0: مش بالضرورة بس بالضرورة. ممكن تصير
1: مش بالضرورة أنا بالنسبة لي بدي أعيش بسلام أعطيني بإطار من ضمن إطار يعملوا اتفاقية الهدنة مع ضمانات وأنه جماعة عايشين ببلادهم ونحن عايشين ببلادنا وما حدا بيقرب على التاني أنا هيدا بتكفيني خلاص بدي أعيش بسلام ما بقى فيه
0: أنت يعني حافظ خط الرجعة وأنت لأنه عندك فانس وعندك ناس بتحبك إذا قلت السلام بتنقذون
1: لا أنا بدي أعيش بسلام مش بالضرورة أني أعمل سلام مع إسرائيل لا أنا بس أنا بدي أعيش بسلام
0: ما بتحن
1: انتبه حتى الدول العربية اللي عاملين سلام مع إسرائيل شعوبهم منا راضية بالسلام عرفت
0: بس شعوبهم معلش مرتاحة بدك تقلي ماديا مش كتير مرتاحة هيدي سياسة اقتصادية لبلد
1: وفاء شعوبهم بتحس شعوبهم منا راضيين بالاتفاقية بس عايشين بسلام
0: خلاص. بس لو كانوا كل سنة عندهم حرب هن بيطالبوا بإعادة سلام
1: تاخدت القرارات المنطقية عملوا سلام بين بعضهم بالنسبة لقلون قرارات منطقية حميوا بلادهم نحن كتر منا متشعب القصص عنا بلبنان بتحس انه كلمة سلام بدها تعمل اضطراب داخلي انا ما بدي اعمل
0: أكثر
1: سلام
0: من هيك؟
1: انا ما بدي اعمل سلام خلينا نعمل اتفاقية هدنة خلاص جماعة ببلادهم ونحن ببلادنا خلينا نعيش بسلام
0: لحظة أكثر من هيك اضطراب
1: ما شفت شو عم بيصير هلا
0: يعني الهدنة 10 سنين 15 سنة بدنا نرجع ما بعرف مين بدنا نساند
1: يعني بعتقد نحن هلا صرنا بمرحلة صرنا بمفترق وصلنا على مفترق طرق لازم بقى نوصل لحل جذري ما بقى فينا نعمل هدنة نبلش نرجع نأسس ونعمر
0: ما بتحن لمكان ولادة السيد المسيح، أكيد. ما بتحن لأورشليم،
1: أكيد.
0: تروح
1: أكيد. أنا كمسيحي
0: ناصرة، تروح تزور أكيد. أماكن العبادة.
1: أنا أكيد أنا كمسيحي أكيد حقي حقي أني زور الأرض اللي ولد فيها السيد المسيح، حقي حقي. طب ظروفي عم بت عم بت عم بت...
0: بفتكر الهدنة ما بتخولك تروح لهونيك، السلام بخولك تروح
1: لهونيك. على كل
0: على كل كل واحد عنده رأي بالنتيجة،
1: كل واحد عنده رأي. شو بتطلع لي؟
0: عم بتضحك، هيدي
1: مصورة المقابلة، أنا عم بشوف عم بيطلعوا بالعيون.
0: مبسوطة فيك إن شاء الله.
1: أنا مبسوط فيك
0: عن جد، مبسوطة فيك. بقى كنت عم بتقول، كنت عم تقول هذا المحل سكر، هلأ كم محل أنت شغال فيه؟
1: هلأ بيروت مسكرين إلى أن شوي هيك تصير شوي الأوضاع أروق من هيك، وخاصة هلأ بيروت تعرفي صيفية، كتير عالم تظهر من بيروت، وإذا بدهم يظهروا بقلب ضمن نطاق بيروت بفضلوا يروحوا على الأشياء المفتوحة. محل مسكر
0: صحيح، هو بحورة وهيك. إذا عامل شيء
1: عنا هون بجوني، عنا محل كتير حلو بجوني اسمه أمريا بيتش كمان. طبعا محل كتير حلو، محل الحمد لله موجود، بس للأسف الموسم السياحي مضروب السنة، مضروب 60% أقل من سنة الماضية.
0: هو السنة بس
1: كل سنة في كف، ما شفته رجعنا نفس الموضوع.
0: أنا شايفة، أنت شفت؟
1: أنا شايف مشان هيك خوتين أنا مش ملاحظة علي أنه كيفتي خوتين ومهستر. معبالك بنمشي بنحكي حالنا صرنا بعدين وين وين وين البحبوحة اللي كنا عايشين فيها هلأ؟ تحسي لا في مصارف، لا بتقدر تفكري 24 ساعة لقدام، ما في ما في، كله كربش.
0: وكل يوم بنصحى على ممكن يزيدوا رسوم جديدة، كل يوم بنصحى على ممكن الغلا مش عادي ومش طبيعي. إذا بدكم تعمروا من جيابنا، ما بقى مستعدين نحنا ندفع، دفعنا بما فيه الكفاية عن غيرنا،
1: صح.
0: غيرنا يدفع عن حاله،
1: صح.
0: مزبوط ولا لا؟
1: مزبوط مزبوط مزبوط.
0: جو أشقر،
1: أشقر
0: منرجع على عيبولو، قلت لي مبسوط.
1: كنا عم نحكي عن رامي شلهوب، كنا عم نحكي عن رامي شلهوب. ايه بقى صدفة انه كان بالإتنسال اللي هو اكس كاسينو، فحدا عرفني عليه، مدري مرتي يمكن بتعرفه.
0: موجه لها تحية لجريس.
1: ايه بقى انا موجه لها تحية، اشتقنا لها.
0: مش وين صار لك دم شايفة؟ شو
1: بشوفها خطف يعني انجا.
0: ليه عندك حفلات كتير؟
1: انه شغل يعني، وقتي غير وقتهم، انا بيجي بنام بيكونوا نايمين، في من النوم بيكونوا ظهروا من البيت. anyway تعرفت عليه لرامي، قلت له يلا بدنا نعمل شيء. دق لي بعد يومين، قال لي جو كيفك؟ وقلت له منيح. قال لي ليك رح ابعت لك تراك، او رح تقول لي يلا نزل على استوديو سجل، او رح تطبش الخط بوجه. دق لي وتكرفت لي وتقول لي حل عني بلاك بلا هالغنية كذا كذا. قلت له طيب، سمعت هالغنية، خلصت الغنية، دقيت له قلت له يلا بنزل نسجل.
0: اخذناها عدلت فيها شيء؟
1: ابدا ابدا. والحلو انه نزلنا سجلنا، نزلت سجلتها، كنت مريض، كان عامل برونشيت وحراره وخنا. وانا بتعرفي اذا تسمعي الاغاني تبعي كلهم غني طبقات عالية، وينك هالاشياء طبقات كلها عالية. هون عيب ولو غنيتها بطبقة تونتي كتير واطية.
0: ليه؟ نظرا لوضعك الصحي، او انت حسيت انه توصل اكتر؟
1: انا كنت ساخن، ما بيطلع صوتي، كان عرفتي مخنق ومش احتر كانت، بس عم بحط جايد على الغنية، هيدي الجايد طلعت هو الفاينل، عرفتي؟ قلت له يلا بس روق الجمعة الجاية،
0: عارف لأنه حبيتها من العملية النفسية
1: exactly. كمان الجمعة الجاية قلت له بيكون ريق صوتي، راح التخنيق من صوتي، كيف يتشحطر شوي بصوتي. قال لي أبدا جو أبدا، هي حلوة لأنه مش حطر صوتي، لأنه هي عم بتغني بطريقة مش تنمر. انت قلت لي تنمر، مش
0: كنت بدي اقول لك انه انه ممكن تعتبر هيدي الاغنيه نوع من التنمر.
1: حدا قال لي، حدا بعت لي شيء على انستغرام انه حلو كتير الغنيه ومهضوم، بس ما حسيت انه صاير وزنك تتقل دمك. ليه برو؟ ما هي فيها من نوع من السخريه، نوع من السخريه المهضومه يعني، فيها من شيء من زياده الرحبانه. ف لا انا ما لقيت تنمر، لقيت اكثر سخريه، غير التنمر، صح.
0: دخلك عم بيزيدوها كتير بقصة التنمر؟ مش هيك؟ كتير مش شوي
1: يعني. أحيانا لما بصير الواحد كتير عم بيدافع عن ناس معينين وحق الكذا وحق الكذا وحقوق الكذا، ما كترتهم مثل قلتهم كمان. تنمر؟ لا بالعكس.
0: هلا برا عم بيستغلوا قصة التنمر ليطلعوا مصاري
1: كمان.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: منفكر إنه المراهنات جديدة بالتاريخ وبعصور متطورة، ومننسى إنه هالأمر قديم مع البشر. حقك تعرف إنه الرهان مش بس رياضة، إنما كان على غير قصص بالتاريخ. عند اليونان أكيد كانوا يحبوا كتير الرياضة، مشان هيك مراهناتهم كانت كمان على الرياضيين. وعند غير شعوب مثل الرومان إلى ما هنالك، كان في مراهنات على ما يسمى برياضة كمان، إنما هالمرة رياضة الملوك، وما هي إلا سبق الخيل يلي كمان نحنا نعرف شو يعني، وفي عنا مراهنات عن سباق الخيول. حقك تعرف كمان إنه مستوى المراهنات ممكن كتير يعكس التغيرات الاجتماعية وتطور المجتمعات والشعوب، مشان هيك المراهنات حالياً صارت بتطال أكتر من إطار، ومنها الإطارات السياسية ومشرعة ببعض الدول.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

حضرة السائق الكريم، في أمور كتيرة لازم تعرفها إلى جانب القيادة على الطريق وصولها. كلنا بنعرف أنه أولاً لازم نحصل على رخصة سوق. الرخصة كانت قبلاً تعطى لغاية عمر 50 وتجددها بعد كل 5 سنين، وبعد عمر معين بتصير كل 3 سنين. أكيد عم نحكي عن رخصة الخصوصية والعمومية إلى قانونها كمان. هيدي تعدلت بقانون السير الجديد وصارت تعطى لمدة 10 سنوات وبتتجدد بعدها. هذا الأمر بيجهله كتير من السائقين ويسوقوا بعد ما تنتهي صلاحية إجازتهم. هون المشكلة في حال طلب الدفتر حاجز، وهيدي بسيطة، إنما في حال حصول حادث ترفض شركة التأمين التغطية، إن كان لألك إذا سيارتك مؤمنة شامل توريسك يعني أو للغير. وفي كتير ناس تتفاجأ إنه خالص دفترها. هذا الموضوع بده انتباه، مثله مثل دفع الميكانيك الدوري السنوي أو تجديد بوليسة التأمين. الهدف من تجديد الدفتر عند عمر معين مشروط بإفادة صحية نموذج من عند طبيب. بعد الكشف على هالسائق إن كان بحالة وعي كامل وسمع ونظر جيد كي لا يكون خطراً متنقلاً، وهون بيستغل هالظرف بملاحظة لنائبة الأطباء بمراقبة منح الإفادات على أمل أنه يتم الإصلاح كل القطاعات دون استثناء، إراحة للمواطن ومنعاً من الأسوأ.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: تعرف انه كتير مرات بتكون المشكلة من الخوف اكتر من ضعف الجسم؟ ليش؟ بعد اي اصابة او وجع قوي طبيعي الشخص يخاف يتحرك، بس اوقات الخوف نفسه بيصير جزء من المشكلة. يعني الشخص بيوقف حركة بيصير يراقب كل وجعة صغيرة ويعتل هم كل حركة، وهيدا بيعمل حلقة مفرغة. كيف؟ خوف بيتشنج، وجع، خوف أكتر. هون بيجي دور العلاج الفيزيائي لإعادة تأهيل المريض وإعادة الثقة بالحركة، وهيدا الشيء بيجي تدريجيا. وطبعا لازم نتحرك بطريقة مدروسة، ولازم ناخد بعين الاعتبار إنه خلال إعادة التأهيل ممكن نشوف وجع وتعب، بس هيدا الشيء طبيعي جدا ومش يعني ضرر جديد. هون بيكونوا العضلات والمفاصل عم تتأقلم عن جديد وترجع لوضعها الطبيعي.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

رفيقة وفية لنهاركن. لبنان الحر 102.3 5 و7. لبنان الحر معكن وإلكن.

المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. البداية الصباحية مع القداس الإلهي.

0: ارتفعوا كالأرس. شهيد اليوم.
1: جوزيف ساسين أبو خليل، وديع أنطوان أبي خليل، شربل بطرس أبو رمية، منير يوسف الأسمر، روحانا ميغال الحاج، يوكيم عساف، تراز يوسف طوق، جورج لطوف، أنطونيوس الياس معوض، سعد ساسين الصوص.
0: ارتفعوا كالأرس.

0: المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أحلنا أيها رب للآن نحيا ذكرى صبيك القديس تشربل، فنتأمل حياته ومحبته، ونتخذه مثالا وشفيعا، ونحرز نظيره ملء الاتحاد بك، ونبقى

الرب القدوس الذي لا يموت. قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة.

سفر أعمال الرسل. يا إخوتي، رأى الرسل والكهنة والكنيسة كلها أن يختاروا رجلين من الإخوة ويرسلوهما إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابا، فاختاروا يهوذا.

أجمعين معا أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع الحبيبين برنابا وبولس، وهما رجلان بذلا حياتهما من أجل اسم ربنا يسوع المسيح. لقد أرسلنا إذن يهوذا وسيلة، وهما يخبرانكم بهذه الأمور عينها مشافهة. فقد رأى الروح القدس ونحن ألا نضع عليكم ثقلا فوق هذه الأمور التي لابد منها، وهي أن تمتنعوا عن ذبائح الأصنام والدم ولحم الحيوان المخنوق والفجور، فإن تصونوا أنفسكم منها فحسنا تفعلون، كونوا معافين. فانصرفوا ونزلوا إلى أنطاكيا وجمعوا جمهور الإخوة وسلموا إليهم الرسالة.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. دخل يسوع إحدى القرى فاستقبلته في بيتها امرأة اسمها مرتا، وكان لمرتا أخت تدعى مريم، فجلست عند قدمي الرب تسمع كلامه. أما مرتا فكانت منهمكة بكثرة الخدمة، فجاءت وقالت: يا رب، أما تبالي بأن أختي تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تساعدني. فأجاب الرب وقال لها: مرتا مرتا، إنك تهتمين بأمور كثيرة وتضطربين، إنما المطلوب واحد. فمريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزع منها.

تنقطع بقبلة لا غش فيه، فلأرفع إليك المجد والشكر إلى ابنك الوحيد وروحك الحي.

الثاني نقرب لك المجد مبتهلين ألا تسلمنا بخطايانا إلى النار والبكاء يوم تدين الأبرار والأشرار فنترأف علينا وارحمنا واشف بوجهك عن خطايانا.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر تحية طيبة بوجه أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. ومثل كل يوم بهذا الوقت تتجدد الصبحية ومن إلكن أحلى بونجور. صديقي، عندما لا تسير الأمور كما تريدها أنت، ردد في قلبك لتكن مشيئتك. عندما يسيء الناس معاملتك، ردد في قلبك اغفر لهم يا رب. عندما تهاجمك التجربة بكل طاقتها، ردد في قلبك أنت قوتي يا رب. وعندما تكون خائفا مترددا تائها، ردد في قلبك أعطني الحكمة يا رب. فالرب الإله الآب الحنون لن يتركك، فأنت دوما في قلبه.

برفقتكم دايما لبنان الحر. ترتفع البالونات للأعلى بما تحمل بداخلها وليس بشكلها أو لونها، وكذلك الناس. صديقي، كل إنسان يراك بعين طبعه، فلا تنتظر من الخبيث أن يراك نقياً. ستدرك يوماً أنك أهدرت أثمن لحظات عمرك في تحسين صورتك أمام أعين لا تبصر إلا ما تريد أن تراه.

لبنان الحر دايما معكن. إن التعود يلتهم الأشياء، يتكرر ما نراه فنستجيب له بشكل تلقائي كأننا لا نراه. لا تستوقفنا التفاصيل المعتادة كما استوقفتنا في المرة الأولى. نمضي وتمضي فتمضي بنا الحياة كأنها لا شيء. إن الذي لا يفارق بيئته التي نشأ فيها ولا يقرأ غير الكتب التي تدعم معتقداته الموروثة فلا تنتظر منه أن يكون محايدا في الحكم على الآخرين.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. البعد نحبهم ولكن لا نقترب منهم، فهم في البعد أحلى، وهم في البعد أرقى، وهم في البعد الأغلى. صديقي، الأيام التي تكسرك هي نفسها تصنعك. أنت حصاد اللحظات التي اعتقدت أنها لن تمر ومرت. أحيانا يكون الانكسار أبلغ من الانتصار، لأنه يعلمنا حدودنا وحدود العالم من حولنا.

لبنان الحر وقلنا بونجور. بعض الأشياء وضوحها مخيف، مخيف جدا، ولكن على الأقل خير لك من أن تقضي أيامك مخدوعا وتظن بأن كل جوانبك آمنة. لا تعاشر الناقص، فإن خاصمك فضح سرك وقال عنك ما ليس فيك. اختر الأشخاص الذي تتوافق قيمهم مع قيمك، وإلا ستجد نفسك تشرح البديهي وتدافع عن البسيط وتشعر بالذنب فقط لأنك فقط كنت على طبيعتك.

وفي الختام أصدقائي، النوم لا يداوي، لأن الحياة تتغد أكثر وجعا عندما نستيقظ. لهون منكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. شكر كبير لكل المستمعين، وأيضا شكر كبير للمخرج بيتر حشاش. بيتر وأنا منتمنى لكم يوم مبارك، ومن لكم إلى اللقاء ليوم بكرة إذا الله راد بنفس الوقت. ضمن وقلنا بونجور.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مايونيز مازولا 250 ملي بدولار و90 سنت، ذرة 300 جرام بنص دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السابعة إلى ربع في لبنان الحر، الجولة الصباحية الأولى. اجتماع روما الثلاثي يقترب وجوقة التعطيل تستنفر. المناطق التجريبية خلال أيام وتفجيرات إسرائيلية وغارات جنوبا. ترامب يهدد إيران بآلاف الصواريخ.

أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل مع جورج الهاني وبول عباس. 4 أيام تفصل لبنان عن استحقاق روما، فاجتماع 15 و16 من تموز لا ينظر إليهما على أنهما لقاء دبلوماسي عابر، بل هو محطة يفترض أن تنقل الملف اللبناني من مرحلة التفاهمات والوعود إلى مرحلة التنفيذ الميداني، وسط دفع أمريكي ودولي لتثبيت ما أنجز والانتقال إلى خطوات عملية تعزز سلطة الدولة وتكرس حصرية القرار الأمني والعسكري. وكلما اقترب موعد روما ارتفع في الداخل الصراخ، فحزب الله المحظور أمنيا وعسكريا يصعد ويستميت للحفاظ على معادلة فرضها السلاح طوال سنوات.
1: وسط هذه الأجواء أشار مسؤول أمريكي إلى أن اجتماعات روما المرتقبة ستكون مغلقة وستمثل بداية الانتقال من التفاهمات السياسية إلى التنفيذ.
0: أضاف المسؤول الأمريكي أن اجتماعات روما ستتيح للحكومتين إحالة الملفات إلى الفرق الفنية التي ستتولى معالجة جميع القضايا الواردة في الإطار العام تمهيدا لتنفيذ بنوده على الأرض، وأوضح أن أول منطقة تجريبية ستكون في خلال أيام، حيث ينسحب الجيش الإسرائيلي منها ويحل محله الجيش اللبناني، بينما تتواصل حاليا أعمال التخطيط وتحديد مناطق تجريبية إضافية.
1: وأشار المسؤول إلى أن القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم تنسق مع كل من لبنان وإسرائيل لدفع خطوات تنفيذ الاتفاق قدما.
0: صحيفة الفاينانشال تايمز نقلت عن مصادر أن فريقا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت للمساعدة في تنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل.
1: في التحركات الداخلية كان البارز اللقاء الموسع في قصر بعبدة بين وفد من تكتل الجمهورية القوية برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي أكد أنه لن يتراجع عن قرار التفاوض وأن الانتقادات حول التفاوض المباشر مع إسرائيل لا تستحق الرد عليها، وهي تنطلق من رغبة إعادة الملف اللبناني ورقة في يد إيران. ولفت الرئيس عون إلى أنه اتخذ خيارا صعبا والطريق ليس معبدا، وهذا الخيار يثبت سيادة الدولة اللبنانية في التفاوض بنفسها عن نفسها ويخرجها من مفاعيل الحرب التي فرضت عليها.
0: الدكتور جعجع أكد من جهته أنه لا يمكن للبنان أن يبقى في المجهول، ولا يمكننا أن نحقق شيئا إذا لم تكن هناك دولة فعلية في لبنان، ولكي تكون هناك دولة فعلية يجب ألا يبقى إلا جيش واحد، ويجب أن يكون القرار الأمني والعسكري داخل الدولة وأن يكون هناك سلاح واحد.
2: في دولة لبنانية ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية، هاي اللي بتقول عندنا مشكلة إسرائيل بالجنوب، هاي الدولة هي بتشوف شو بقى تعمل، مش حزب الله بيقول شو بده يعمل. ويلي الدولة الحالية مش عجبته ما بده شيء، في عندنا حل كتير بسيط، ساعة البدن ندعي لانتخابات مبكرة، ساعة البدن يلي معتبر على أنه يمكن هالدولة ما بتمثل الشعب، تنشوف شو اللي بيمثل الشعب اللبناني.
1: ونفى جعجع أي توجه لإقصاء أو إلغاء حزب الله، مؤكدا أن هناك دولة يجب أن تبنى وعلى كل فريق أن يتحمل مسؤولياته في هذا الإطار. ووجه رئيس القوات رسالة إلى الطائفة الشيعية.
2: بعض الأوقات من وراء الدعاية اللي بيعملها حزب الله المواطنين الشعب اللبناني يمكن بينتابوا شعور وكأنهم مستهدفين، غير صحيح. مواطنين الشعب لبنان مثلهم، مثل المواطنين السنة، مثل المواطنين المسيحيين، مثل بقية المواطنين، كل عمرهم يعني اللبنانيين أقحاح، وبالتالي على الأكيد مش مستهدفين، على الأكيد ما حدا بدهم منه شيء، بس اللهم يعني بدهم يصفوا مع الدولة. أكثر من يمكن أن يحصل حقوق الشيعة في لبنان هن الدولة.
0: رئيس الجمهورية عرض أيضا مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية والتحضيرات لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار في المناطق التجريبية المحددة، والتي يفترض أن ينتشر الجيش فيها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها.
1: ويتحدث جعجع عبر شاشة قناة العربية مع الإعلامي نايف الأحمري ضمن برنامج قابل للجدل مساء اليوم السبت في 10:25، وستبث الحلقة مباشرة عبر أثير إذاعة لبنان الحر وصفحات رئيس الحزب الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القوات اللبنانية الرسمية.
0: من تركيا أعرب رئيس الحكومة نواف سلام عن تقدير لبنان للدعم الذي تقدمه، لا سيما على صعيد المساعدات الإنسانية خلال الأشهر الأخيرة، مشددا على تمسك لبنان باستقلالية قراره الوطني والعمل على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، إلى جانب مواصلة الجهود لحشد الدعم الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية.
1: من جهته أكد أردوغان استمرار وقوف تركيا إلى جانب لبنان ودعمها لجهوده الرامية إلى تحقيق انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، مشيدا بحرص بيروت على الحفاظ على استقلال قرارها وأمنها ووحدة أراضيها واستقرارها.
0: وزير الخارجية يوسف رجي أكد أمام عدد من أبناء الجالية اللبنانية في قبرص، أكد أننا ماضون في مساعينا لتحرير لبنان من كل احتلال ومن كل سلاح خارج عن الشرعية، تمهيدا لقيم دولة قادرة وحاضنة لجميع أبنائها.
1: في المقابل وفيما واصل نواب حزب الله هجومهم على اتفاق الإطار، كان لافتا الهجوم الذي شنته قناة المنار في مقدمتها الإخبارية على بعبدة والسرايا، معتبرة أن العناد بالإصرار على بيع الأرض والدم والسيادة ليس قوة للتباهي بل انتحار سياسي ونحر للوطن ومستقبله.
0: وسط هذه الأجواء، نقلت صحيفة الفاينانشال تايمز عن مصادر أن فريقا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت للمساعدة في تنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل.
1: إسرائيليا أصدر المستوى السياسي توجيهات للجيش بتجميد جميع العمليات التي تصنف على أنها حساسة في جنوب لبنان، وذلك استجابة لطلب أمريكي حتى إشعار آخر.
0: وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، يأتي القرار في انتظار اتضاح مسار التصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب نتائج المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان.
1: ميدانيا، لم تغب المسيرات الليلة الماضية عن أجواء الجنوب والبقاع الأوسط والسلسلة الشرقية وبعلبك.
0: إلى ذلك، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات ضخمة في دير سريان والقنطرة والخيام وكنين في قضاء بنت جبيل.
1: والليلة الماضية أغارت مسيرة إسرائيلية على المنطقة الواقعة بين بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوقة.
0: وعمد الجيش الإسرائيلي إلى إحراق مساحات واسعة من أشجار الصنوبر عند الأطراف الشرقية لبلدة كفر رومان، وتعذر وصول سيارات الإطفاء إلى المنطقة نظرا لخطورة الوضع الأمني.
1: ولفتت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاووية إلى أن الجيش الإسرائيلي رصد عنصرا من حزب الله كان ينشط قرب إحدى فتحات البنية التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، وتمت تصفيته في غارة دقيقة نفذها سلاح الجو. أضافت أنه تمت تصفية مشتبه به كان يستقل مركبة وشكل تهديدا للقوات الإسرائيلية العاملة داخل المنطقة الأمنية.
0: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع في الأولى من بعد ظهر الاثنين المقبل في عين التين.
1: وزير الصناعة جو عيسى الخوري عرض مع سفير ليبيا لدى سوريا والقائم بالأعمال في لبنان وليد عمار لأهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير الاستثمار الصناعي.
0: تلقى الفنان فضل شاكر دعوة رسمية لزيارة دمشق لتكريمه بعد مناصرته ثورة الشعب السوري، كما قال البيان.
3: عين على العالم.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن 1,000 صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو إيران في حال أقدمت على تنفيذ تهديدها باغتيال رئيس الولايات المتحدة.
0: في المقابل، أعطى ترامب موافقته على إجراء مباحثات جديدة مع إيران، لكنه جدد التأكيد بأن وقف إطلاق النار الذي كان ساريا منذ نيسان في الحرب في الشرق الأوسط بات منتهيا.
1: في غضون ذلك، وصل وفد قطري إلى إيران في مسعى لإبقاء الجهود الدبلوماسية قائمة بعد الهجمات الأخيرة في مضيق هرمز والضربات المتبادلة بين طهران وواشنطن.
0: كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قال إن طهران مساعدة للدفاع الشامل إذا خالفت واشنطن مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي، وأن الحرب لن تنتهي أبدا باستسلام إيران.
1: في المواقف، ذكر الديوان الأميري القطري في بيان أن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ناقش المستجدات في المنطقة والمحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وشدد الزعيمان على ضرورة اللجوء إلى الدبلوماسية لتخفيف التوتر وحماية الأمن البحري.
0: وفي التحركات أيضا، يتوجه وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي إلى سلطنة عمان اليوم على رأس وفد دبلوماسي لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، ولا سيما الوضع في مضيق هرمز.
1: وأمس أصدرت الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران طاولت 8 أفراد وست شركات على صلة بطهران.
0: طهران علقت على العقوبات الجديدة، ووصفت الخارجية فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية بأنه انتهاك صريح للبند 9 من مذكرة التفاهم.
1: قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن أوكرانيا قصفت مصافي ومحطات للنفط ومستودعا للوقود داخل روسيا، إضافة إلى ناقلات في بحر أزوف، وذلك في مؤشر على أن كييف لا تعتزم تخفيف حملتها الرامية إلى استهداف قطاع الطاقة الروسي.
3: بعيدا من السياسة،
0: أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري أن 131 شخصا لقوا حتفهم غرقا في البلاد منذ 19 من حزيران، في وقت تعاني فيه البلاد وأجزاء واسعة من أوروبا من موجات حر.
1: قتل 12 شخصا على الأقل في حريق غابات سريع الانتشار اجتاح منطقة سياحية في أقليم الأندلس جنوب إسبانيا.
3: أخبار الرياضة.
1: تأهلت إسبانيا للدور النصف النهائي من مونديال 2026 بفوزها المهم على بلجيكا 2-1 في لوس أنجلوس، لتضرب موعدا ناريا مع فرنسا الفائزة على المغرب 2-0 الثلاثاء في دالاس. وهذا أول تأهل للدور نصف النهائي لإسبانيا منذ نسخة العام 2010 في جنوب أفريقيا، عندما أحرزت اللقب الوحيد في تاريخها. ويختتم الدور ربع النهائي بمباراتي إنجلترا والنرويج اليوم في ميامي، والأرجنتين حاملة اللقب وسويسرا غدا الأحد الساعة 4 صباحا في كانساس. على صعيد آخر، أشارت التقارير الأولية إلى أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا يعاني من إصابة عضلية في منطقة الفخذ الأيسر تعرض لها خلال مباراة بلجيكا وإسبانيا، وسط مخاوف من أن تكون الإصابة قوية وتحتاج إلى فترة غياب طويلة.
3: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائي حارة نسبيا، مظاهر شبه الجزيرة العربية بتؤدي لارتفاع بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما بيزيد من الشعور بالحر. طقس اليوم قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل، بينما بتبقى دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما بيزيد الشعور بالحر. في ختام النشرة، إعادة للعناوين. اجتماع روما الثلاثي يقترب وجوقة التعطيل تستنفر. المناطق التجريبية في خلال أيام وتفجيرات إسرائيلية وغارات جنوبا. ترامب يهدد إيران بألاف الصواريخ. الجولة الصباحية الأولى انتهت، أخرجها توني سفيد. نلتقي بعد قليل في أخبار لبنان والعالم. إلى اللقاء.

0: نجدد التحية الصباحية وهذه عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت 11 تموز 2026.
1: عناوين الصحف.
0: في عناوين النهار: تصعيد النبرة الرئاسية والسيادية عشية محطتي روما وواشنطن، أولى خطوات المناطق التجريبية تبدأ خلال الأيام المقبلة. في عناوين الديار: ترامب: وقف النار انتهى لكن المحادثات مستمرة واجتماع في سويسرا. نواف سلام في اسطنبول: مسار تركي جديد في لبنان. في عناوين الأخبار: عون ينتقل إلى الإطار التنفيذي دون مناقشة الاتفاق في الحكومة. مصادر عسكرية: الجيش لا يعمل في خدمة العدو. في عناوين نداء الوطن: مفاعيل العراب الأمريكي تجمد العمليات الحساسة جنوبا. بعبدة ومعراب: الجمهورية قوية. في عناوين الشرق: عون يرفع السقف عشية المفاوضات، لا تراجع وخيار الحزب إيراني. في عناوين اللواء: مساع تركيا لانسحاب إسرائيل وسلام لاستقلالية القرار وأحياء اتفاقية التبادل التجاري. ترسيخ الاستقرار يتقدم ووفد عسكري أمريكي للإشراف على بدء الانسحاب الإسرائيلي. في عناوين الجمهورية: مفاوضات روما الأولوية للانسحاب. حرب إسناد جديدة ويطير الجنوب. صيغة الإطار إلى الحسم. مخاوف من تسوية مشبوهة دون إنهاء حال الحرب. في الأنباء الكويتية: جعجع، لا أحد منا مغروم بهذه الاتفاقية لكن ليس لدينا حل آخر. عون لتكتل الجمهورية القوية، لن أتراجع عن قرار التفاوض مع إسرائيل. في الرأي الكويتية: الرئيس اللبناني لا تراجع عن قرار التفاوض لاستعادة حقوق لبنان وصون سيادته. في الجريدة الكويتية: لبنان، بيروت لن تبقى رهينة أجندات إقليمية. وفي الشرق الأوسط: التصعيد الأمريكي الإيراني يجدد القلق اللبناني من عودة الحرب.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: ننتقل إلى أسرار الصحف الصادرة اليوم ونبدأ مع أسرار صحيفة اللواء. تبين أن الخلافات في مخص المسار التفاوضي وسواه لا تقتصر على طهران، بل أيضا تشمل واشنطن على نطاق أخذ بالظهور والاتساع. كشف الجانب اللبناني السفير الأمريكي وغيرهم من المعنيين بملف إطار الاتفاق اتفاق الإطار أن عدم التزام إسرائيل يهدد مصداقية الاتفاق والتفاوض. في أسرار صحيفة نداء الوطن: يتداول في الكواليس الدبلوماسية أن المرحلة المقبلة قد تشهد عقوبات على بعض المؤسسات المرتبطة برئيس مجلس النواب نبيه بري. يعمل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على حشد أكثر من 60 دولة في مبادرة وصفت بالجريئة ضد ما تصفه إدارة ترامب بالإرهاب العابر للحدود اليسار المتطرف، وذلك على الرغم من تردد بعض الحلفاء الذين يقللون من أهمية هذا الخطر. يحكى عن مقترح أوروبي تتبناه فرنسا وإيطاليا يقضي بإنشاء قوة عسكرية تواكبها مؤسسات مدنية تعنى بالتنمية لمؤازرة الجيش اللبناني في الجنوب والحلول محل قوات اليونيفيل على أن تستمر مهمتها 3 أعوام. في أسرار الجمهورية: يتردد أن بعض القوى السياسية بدأت مراجعة خطابها الداخلي بعد تبلغها تقديرات خارجية تعتبر أن هامش المناورة بات أضيق مما كان عليه قبل أشهر. كشفت أوساط متابعة أن إحدى العواصم الأوروبية أبلغت مسؤولين لبنانيين أنها تستعد لتفعيل برامج تعاون كانت مجمدة شرط المحافظة على الاستقرار خلال المرحلة المقبلة. كانت هذه عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم السبت. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر
2: حوار حر مع سابين يوسف، يستضيف النائب زياد الحواط.
3: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: في بزنس هاب هذا الأسبوع، بين التضخم وتقلبات الأسواق وضجيج وسائل التواصل، نكشف طريقة الاستثمار الذكي من الخطوة الأولى إلى بناء محفظة قوية فتجنب الأخطاء والمخاطر، مع المدير التنفيذي لشركة AFC إميل مهنا.
1: بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهراً. إعداد وتقديم هدى عيد.

0: الخبر السابعة والربع.
1: في آخر الأخبار، شن الطيران الإسرائيلي والمسير سلسلة غارات فجر اليوم شملت النبطية الفوقى، كما قام بعملية تمشيط في النبطية من جهة كفر تبنيت وزوتر. هذا كل شيء.

برجك اليوم على لبنان الحر. من بعد تعب أسبوع شو رأيكم نبلش نرتاح؟ وإن شاء الله تكون الأبراج حملت لكم أخبار حلوة. البداية مع برج الحمل. يوم بيمنحك فرصة لحتى تطلع من الروتين وترجع تستعيد نشاطك. رح تتلقى دعوة مميزة، وعاطفيا ما تتردد بالتعبير عن مشاعرك لأنه الوقت مناسب لهالشي. برج الثور بتميل للراحة وقضاء وقت مع العيلة أو الأصدقاء. خبر بسيط ببدل مزاجك للأفضل، وممكن تبلش بالتخطيط لأسبوع واعد بالإشياء الحلوة. برج الجوزة الحركة ما بتفارقك حتى بيوم العطلة. لقاء ممتع أو مشوار صغير رح يغير لك كل شيء أنت كنت مقرره، فمن دون تخطيط رح توصل للي بدك إياه. برج السرطان يوم هادي بيساعدك حتى تستعيد توازنك. ابتعد عن التفكير الزائد واستمتع باللي هو متاح قدامك. الأجواء بتحمل لك الكثير من الإيجابية. برج الأسد رح تبرز اليوم أنت بمناسبة اجتماعية أو حتى عائلية بفضل حضورك المميز. مفاجأة لطيفة أو هدية رمزية رح ترسم لك الابتسامة على وجهك. برج العذراء بتلاقي الوقت لحتى تهتم بحالك بأمور كنت أنت عم بتأجلها. عاطفياً التقارب بيزيد عندما أنت بتعطي مساحة لهالتقارب. برج الميزان أجواء اليوم بتشجع على اللقاءات والضحك وتبادل الأخبار السارة. ممكن تتعرف على شخص بيترك لك انطباع حلو بنفسك. برج العقرب بتبلش اليوم تطلع ببعض الأمور من زاوية كتير مختلفة، وهيدا شيء بيمنحك راحة كبيرة. عاطفيا بادرة بسيطة بترجع لك الدفء للعلاقة. برج القوس المغامرة عنوان هنهار، سواء بمشوار أو بكزدورة أو بتجربة جديدة. استمتع باللحظة وما تشغل بالك بأمور مأجلة. برج الجدي بتخف الضغوطات وبترجع بتستعيد هدوءك تدريجيا. لقاء عائلي بيمنحك طاقة إيجابية، وممكن تسمع خبر أنت ناطره من فترة. برج الدلو أفكارك الخلاقة بتلاقي طريقة للتنفيذ. يوم مناسب للهوايات أو لاكتشاف مكان جديد بينعش لك معنوياتك. أخيراً مع برج الحوت بتعيش أجواء دافية مع المقربين، وبتشعر بأنك أقرب لتحقيق يلي أنت بتتمني. المساء رح يحمل لك راحة وصفاء أنت بحاجة له. برجك اليوم على لبنان الحر.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: رون أراد اسم إذا كنا منعرف عن التاريخ اللبناني أو حتى عن التاريخ الإسرائيلي لازم نكون نعرفه منيح. كتار من المواقف الإسرائيلية بتعيد ذكره وكمان من المواقف اللبنانية. حقك تعرف إنه رون أراد هو ضابط بسلاح الجو الإسرائيلي. صحيح إنه خلق بـ 58 إنما بـ 86 كانت كل القصة، لأنه شارك بغارة فوق جنوب لبنان وتعرضت طيارته لعطل. هيدا الشيء خليه هو والطيار يقفزوا بالمظلات. يقال إنه انقذ الطيار بواسطة القوات الإسرائيلية، بينما رون أراد ضل أسير بلبنان. وبحسب تقارير للصليب الأحمر وزارة الدفاع الإسرائيلية وكتير من الدراسات، بالأول رون أراد كان محتجز عند حركة أمل، ومن بعدها انقطعت المعلومات عنه، حتى بال 87-88 صار في صور ورسائل إنه ممكن يكون بعضه طيب. المهم إنه نحفظ منيح إنه قضية رون أراد هي من أهم ملفات المفقودين بإسرائيل، وإنه هالملف كتير مهم بالعلاقات اللبنانية الإسرائيلية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بلا رحمة.
1: لماذا قررت الإدارة الأمريكية نقل المفاوضات إلى روما؟ وما هي النتائج المرتقبة من زيارة رئيس الجمهورية واشنطن؟ وهل يقدم معارضو الداخل لاتفاق الإطار خدمة لإيران؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع النائب ملح مريشي.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو الزلقة، بيروت بير 6 أناني 250 ملي بدولارين و90 سنت، فودكا ستوليشنايا 700 ملي ب6 دولار و90 سنت.

الثامنة إلى ربع في لبنان الحر، الجولة الصباحية الثانية. من التفاهمات إلى التنفيذ، لبنان أمام الاختبار وحزب الله يرفع راية التعطيل. المناطق التجريبية خلال أيام، غارات وتفجيرات فجرا ومسيرات فوق البقاع. ترامب يهدد إيران بألاف الصواريخ. إسبانيا تتخطى بلجيكا وتصطدم بفرنسا في النصف النهائي لمونديال 2026.

0: متابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وبول عباس. العد العكسي لاجتماع روما في 15 و16 من تموز بدأ، وعشية الاجتماع تكثفت الاتصالات وحركة الوفود العسكرية والدبلوماسية، فاللقاء المرتقب لا ينظر إليه على أنه لقاء دبلوماسي عابر، بل هو محطة يفترض أن تنقل الملف اللبناني من مرحلة التفاهمات والوعود إلى مرحلة التنفيذ الميداني، وسط دفع أمريكي ودولي لتثبيت ما أنجز والانتقال إلى خطوات عملية تعزز سلطة الدولة وتكرس حصرية قرارها الأمني والعسكري. وكلما اقترب موعد روما ارتفع في الداخل الصراخ، فحزب الله المحظور أمنيا وعسكريا يصعد ويستميت للحفاظ على معادلة فرضها السلاح طوال سنوات.
1: مصادر في الإدارة الأمريكية أشارت إلى أن اجتماعات روما المرتقبة ستكون مغلقة وستمثل بداية الانتقال من التفاهمات السياسية إلى التنفيذ.
0: وقال مسؤول أمريكي أن اجتماعات روما ستتيح للحكومتين إحالة الملفات إلى الفرق الفنية التي ستتولى معالجة جميع القضايا الواردة في الإطار العام، تمهيدا لتنفيذ بنوده على الأرض. وأوضح أن أول منطقة تجريبية ستكون في خلال أيام، حيث ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويحل محله الجيش اللبناني، بينما تتواصل حاليا أعمال التخطيط وتحديد مناطق تجريبية إضافية.
1: وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم تنسق مع كل من لبنان وإسرائيل لدفع خطوات تنفيذ الاتفاق قدما.
0: صحيفة الفاينانشال تايمز نقلت عن مصادر أن فريقا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت للمساعدة في تنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل.
1: في التحركات الداخلية كان البارز اللقاء الموسع في قصر بعبدة بين وفد من تكتل الجمهورية القوية برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي أكد أنه لن يتراجع عن قرار التفاوض وأن الانتقادات حول التفاوض المباشر مع إسرائيل لا تستحق الرد عليها، وهي تنطلق من رغبة إعادة الملف اللبناني ورقة في يد إيران. ولفت الرئيس عون إلى أنه اتخذ خيارا صعبا والطريق ليس معبدا، وهذا الخيار يثبت سيادة الدولة اللبنانية في التفاوض بنفسها عن نفسها ويخرجها من مفاعيل الحرب التي فرضت عليها.
0: الدكتور جعجع من ناحيته أكد أنه لا يمكن للبنان أن يبقى في المجهول، ولا يمكننا أن نحقق شيئا إذا لم تكن هناك دولة فعلية في لبنان، ولكي تكون هناك دولة فعلية يجب أن لا يبقى إلا جيش واحد، ويجب أن يكون القرار الأمني والعسكري داخل الدولة، وأن يكون هناك سلاح واحد
2: في دولة لبنانية ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية. هل بتقول عندنا مشكلة إسرائيل بالجنوب، هاي الدولة هي بتشوف شو بقى تعمل، مش حزب الله بيقول شو بده يعمل. ويلي الدولة الحالية مش عجبته ما بدها شيء، في عندنا حل كتير بسيط، ساعة البدن ندعي لانتخابات مبكرة، ساعة البدن يلي معتبر على أنه يمكن هالدولة ما بتمثل الشعب، تنشوف شو بيمثل الشعب اللبناني.
1: ونفى جعجع أي توجه لإقصاء أو إلغاء حزب الله، وأكد أن هناك دولة يجب أن تبنى وعلى كل فريق أن يتحمل مسؤولياته في هذا الإطار. ووجه رئيس القوات رسالة إلى الطائفة الشيعية.
2: بعض الأوقات من وراء الدعاية اللي بيعملها حزب الله، المواطنين الشعب اللبناني يمكن بينتابهم شعور وكأنهم مستهدفين، غير صحيح. مواطنين الشعب اللبناني مثلهم، مثل المواطنين السنة، مثل المواطنين المسيحيين، مثل بقية المواطنين، كل عمرهم يعني اللبنانيين أقحاح، وبالتالي على الأكيد مش مستهدفين، على الأكيد ما حدا بدهم منه شيء، بس اللهم يعني بدهم يصفوا مع الدولة. أكثر من يمكن أن يحصل حقوق الشيعة في لبنان هن الدولة.
0: رئيس الجمهورية كان عرض مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية وتحضيرات لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار في المناطق التجريبية المحددة، والتي يفترض أن ينتشر في الجيش فيها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي.
1: ويتحدث الدكتور جعجع عبر شاشة قناة العربية مع الإعلامي نايف الأحمري ضمن برنامج قابل للجدل مساء اليوم السبت في 10:25 مساء، وستبث الحلقة مباشرة عبر أثير إذاعة لبنان الحر وصفحات رئيس الحزب الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القوات اللبنانية الرسمية.
0: من تركيا، أعرب رئيس الحكومة نواف سلام بعد لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب عن تقدير لبنان للدعم الذي تقدمه تركيا لا سيما على صعيد المساعدات الإنسانية خلال الأشهر الأخيرة، مشددا على تمسك لبنان باستقلالية قراره الوطني والعمل على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، إلى جانب مواصلة الجهود لحشد الدعم الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية.
1: من جهته أكد أردوغان استمرار وقوف تركيا إلى جانب لبنان ودعمها لجهوده الرامي إلى تحقيق انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، مشيدا بحرص بيروت على الحفاظ على استقلال قرارها وأمنها ووحدة أراضيها واستقرارها.
0: وزير الخارجية يوسف رجي أكد أمام عدد من أبناء الجالية اللبنانية في قبرص أننا ماضون في مسعينا لتحرير لبنان من كل احتلال ومن كل سلاح خارج عن الشرعية، تمهيدا لقيم دولة قادرة وحاضنة لجميع أبنائها.
1: في المقابل وفيما واصل نواب حزب الله هجومهم على اتفاق الإطار، كان لافتا الهجوم الذي شنته قناة المنار في مقدمتها الإخبارية على عبدة والسرايا، معتبرة أن العناد بالإصرار على بيع الأرض والدم والسيادة ليس قوة للتباهي بل انتحار سياسي ونحر للوطن ومستقبله.
0: إسرائيليا أصدر المستوى السياسي توجيهات للجيش بتجميد جميع العمليات التي تصنف على أنها حساسة في جنوب لبنان استجابة لطلب أمريكي، وذلك حتى إشعار آخر.
1: وبحسب هيئة البث الإسرائيلية يأتي القرار في انتظار اتضاح مسار التصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب نتائج المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان.
0: ميدانيا شن الطيران الإسرائيلي المسير غارات، وفجر اليوم استهدفت النبطية الفوقة، كما قام الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط واسعة في المنطقة حتى كفر تبنيت.
1: إلى ذلك يحلق الطيران المسير الإسرائيلي على ارتفاع متوسط في محيط البقاع الأوسط والسلسلة الشرقية وبعلبك، ولا سيما فوق علي النهر وسرعين والنبيشيت والشعرة وجنتا وحام وحورتعلى والخضر والطيبة ودورس.
0: القوات الإسرائيلية كانت نفذت تفجيرات ضخمة في دير سريان والقنطرة والخيام وكونين في قضاء بنت جبيل، وعمد الجيش الإسرائيلي إلى إحراق مساحات واسعة من أشجار الصنوبر عند الأطراف الشرقية لبلدة كفر رمان، وتعذر وصول سيارة الإطفاء إلى المنطقة نظرا لخطورة الوضع الأمني.
1: المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللووي لفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي رصد عنصرا من حزب الله كان ينشط قرب إحدى فتحات البنية التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، وتمت تصفيته في غارة دقيقة نفذها سلاح الجو.
3: عين على العالم.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن 1000 صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو إيران في حال أقدمت على تنفيذ تهديدها باغتيال رئيس الولايات المتحدة.
0: في المقابل نقلت قناة ABC نيوز الأمريكية عن مسؤول أمريكي أنه من المتوقع أن يعود فريق التفاوض الأمريكي والإيراني إلى المفاوضات السبت في عمان، وأعطى ترامب موافقته على إجراء مباحثات جديدة مع إيران، لكنه جدد التأكيد بأن وقف إطلاق النار الذي كان ساريا منذ نيسان في الحرب في الشرق الأوسط بات منتهيا.
1: في غضون ذلك وصل وفد قطري إلى إيران في مسعى لإبقاء الجهود الدبلوماسية قائمة بعد الهجمات الأخيرة في مضيق هرمز والضربات المتبادلة بين طهران وواشنطن.
0: كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قال إن طهران مساعدة للدفاع الشامل إذا خلفت واشنطن مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي، وأن الحرب لن تنتهي أبدا باستسلام إيران كما قال.
1: أكد الرئيس الإيراني مسعود بسشيكيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الحفاظ على العمليات الدبلوماسية وإرساء سلام وأمن دائمين في المنطقة يتطلبان من جميع الأطراف الالتزام بتعهداتها والامتناع عن أي أعمال تثير التوتر وتقوض الثقة.
0: من جهته أعرب شريف عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة واحتمال تصاعد التوتر مجددا، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود السياسية وضبط النفس من جانب جميع الأطراف وتهيئة الظروف اللازمة لترسيخ وقف إطلاق النار وإرساء سلام دائم.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عرض مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أهمية التنسيق الوثيق لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: وفي المواقف أيضا ذكر الديوان الأمريكي القطري في بيان أن الأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني ناقش المستجدات في المنطقة والمحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وشدد زعيما على ضرورة اللجوء إلى الدبلوماسية لتخفيف التوتر وحماية الأمن البحري.
1: في التحركات، يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عمان السبت على رأس وفد دبلوماسي لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، لا سيما الوضع في مضيق هرمز.
0: الخزانة الأمريكية أصدرت أمس حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، طاولت 8 أفراد وست شركات على صلة بطهران.
1: إيران علقت على العقوبات الجديدة، ووصفت الخارجية فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية انتهاك صريح للبند 9 من مذكرة التفاهم.
0: أورد معهد ألما الإسرائيلي تقريرا أشار فيه إلى أن نظام الرادار التركي المستخدم لتطوير الملاحة الجوية في مطار دمشق الدولي يستخدم أيضا لأغراض عسكرية واستخباراتية ذات آثار كبيرة، الأمر الذي يثير مخاوف إسرائيل إزاء قدرات ذلك الرادار.
1: قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن أوكرانيا قصفت مصافي ومحطة للنفط ومستودعا للوقود داخل روسيا، إضافة إلى ناقلات في بحر أزوف، وذلك في مؤشر على أن كييف لا تعتزم تخفيف حملتها الرامية إلى استهداف قطاع الطاقة الروسي.
3: بعيدا من السياسة،
0: في الكونغو ارتفاع جديد في الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1830، منها 648 وفاة.
1: قالت وزيرة الرياضة الفرنسية إن 131 شخصا لقوا حتفهم غرقا في البلاد منذ 19 حزيران الماضي، في وقت تعاني فيه البلاد وأجزاء واسعة من أوروبا من موجات حر شديد.
0: إلى ذلك، لقي العشرات من الأشخاص حتفهم في حريق غابات سريع الانتشار اجتاح منطقة سياحية في إقليم الأندلس بجنوب أسبانيا.
3: أخبار الرياضة.
1: تأهلت إسبانيا إلى دور النصف نهائي من مونديال 2026 بفوزها المهم على بلجيكا 2-1 في لوس أنجلوس، لتضرب موعدا ناريا مع فرنسا الفائز على المغرب 2-0. وهذا أول تأهل للدور نصف النهائي لإسبانيا منذ نسخة العام 2010 في جنوب أفريقيا، عندما أحرزت اللقب الوحيد حتى الآن في تاريخها. ويختتم الدور ربع النهائي بمباراتي إنجلترا والنرويج في منتصف ليل اليوم في ميامي، والأرجنتين حاملة اللقب مع سويسرا غدا الأحد الساعة 4 صباحا بتوقيت بيروت في كنساس. على صعيد آخر، أشارت التقارير الأولية إلى أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا يعاني من إصابة عضلية في منطقة الفخذ الأيسر تعرض لها خلال مباراة بلجيكا وإسبانيا، وسط مخاوف من أن تكون الإصابة قوية وتحتاج إلى فترة غياب طويلة.
3: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادت غرفة التحكم المروري عن وقوع قتيل وثمان جرحى بتسع حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية بمختلف المناطق اللبنانية. أيضا أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات وعلى كافة مداخل العاصمة بيروت.
3: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
0: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة نسبيا مسار شبه الجزيرة العربية، بتؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما بيزيد من الشعور بالحر. طقس اليوم قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل، بينما بتبقى دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما بيزيد الشعور بالحر. في ختام الجولة الصباحية الثانية، إعادة للعناوين. من التفاهمات إلى التبتيت، لبنان أمام الاختبار وحزب الله يرفع راية التعطيل. المناطق التجريبية في خلال أيام. غارات وتفجيرات فجرا ومسيرات فوق البقاع. ترامب يهدد إيران بآلاف الصواريخ. إسبانيا تتخطى بلجيكا وتصطدم بفرنسا في النصف النهائي لمونديال 2026. الجولة الصباحية الثانية انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. بلا رحمة.
1: لماذا قررت الإدارة الأمريكية نقل المفاوضات إلى روما؟ وما هي النتائج المرتقبة من زيارة رئيس الجمهورية واشنطن؟ وهل يقدم معارضو الداخل لاتفاق الإطار خدمة لإيران؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع النائب ملح مريش.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: بزنس هاب هذا الأسبوع: بين التضخم وتقلبات الأسواق وضجيج وسائل التواصل، نكشف طريقة الاستثمار الذكي من الخطوة الأولى إلى بناء محفظة قوية فتجنب الأخطاء والمخاطر، مع المدير التنفيذي لشركة AFC إميل مهلا.
1: بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا. إعداد وتقديم هدى عيد.

0: خبر الثامنة والربع. أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن بلاده التزمت بتعهداتها حتى الآن، على عكس ما نراه من وزير الخزانة الأمريكي الذي ينتهك التزامات الولايات المتحدة بنقضه للمادة 9 من مذكرة التفاهم، لافتا إلى أن السبيل الوحيد هو التزام الطرفين بتعهداتهما بموجب مذكرة التفاهم إسلام أباد، وهذه الحقيقة واضحة.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: ليش أوقات الوجع بينقل من محل لمحل؟ كثير ناس بيستغربوا كيف مرة بيكون الوجع بالرقبة وبعدين بيصير بين الكتفين وبعدين بكعب الظهر، وليش التوتر وقلة النوم والإرهاق النفسي بيخلوا الجسم يصير حساس أكثر للوجع. الحقيقة إنه جسم الإنسان كله مربوط ببعضه وكتير عامل النفسي بيزيد الوجع، وإذا منطقة تعبت أو ضعفت منطقة تانية بتعود عنها. منشان هيك أوقات سبب الوجع بيكون من غير منطقة بالجسم. هون بيجي دور العلاج الفيزيائي، لأنه علاج شامل وما بينظر بس على منطقة الوجع، وبياخد بعين الاعتبار طريقة عمل الجسم كله، وبيحدد سبب المشكلة، وبيتم إعادة تأهيل المريض واستعادته حياته الطبيعية.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: رون أراد اسم إذا كنا منعرف عن التاريخ اللبناني أو حتى عن التاريخ الإسرائيلي لازم نكون نعرفه منيح. كتار من المواقف الإسرائيلية بتعيد ذكره، وكمان من المواقف اللبنانية. حقك تعرف إنه رون أراد هو ضابط بسلاح الجو الإسرائيلي. صحيح إنه خلق ب58، إنما ب86 كانت كل القصة، لأنه شارك بغارة فوق جنوب لبنان وتعرضت طيارته لعطل. هيدا الشيء خليه هو والطيار يقفزوا بالمظلات. يقال إنه أنقذ الطيار بواسطة القوات الإسرائيلية، بينما رون أراد ضل أسير بلبنان. وبحسب تقارير للصليب الأحمر ووزارة الدفاع الإسرائيلية وكتير من الدراسات، بالأول رون أراد كان محتجز عند حركة أمل، ومن بعدها انقطعت المعلومات عنه. حتى ب87-88 صار في صور ورسائل إنه ممكن يكون بعضه طيب. المهم إنه نحفظ منيح إنه قضية رون أراد هي من أهم ملفات المفقودين بإسرائيل، وإنه هالملف كتير مهم بالعلاقات اللبنانية بإسرائيل.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة موزات بقر برازيلي الكيلو ب 7 دولار و80 سنت، لوبي الكيلو ب 89 ألف ليرة.

0: حلق الطيران المسير الإسرائيلي فجرا وصباحا على ارتفاع متوسط في محيط البقاع الأوسط والسلسلة الشرقية وبعلبك، ولا سيما فوق قرى وبلدات علي النهر وسرعين والنبيشيت والشعرة وجنطة وحام وحور تعالى والخضر ودورس. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن بعد منتصف الليل غارة على أطراف النبطي فوقه، وأتبعت بغارة من مسيرة على المكان ذاته، وترافق ذلك مع تعرض زوتر الشرقية لرميات بالأسلحة الرشاشة. أعلنت قيادة الجيش أن وحداتها ستقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل رماية الطيب بعلبك اليوم بين الساعة 8 صباحا والسادسة مساء. فاصل ونواصل الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بيسيشكيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الحفاظ على العمليات الدبلوماسية وإرساء سلام وأمن دائمين في المنطقة يتطلبان من جميع الأطراف الالتزام بتعهداتها والامتناع عن أي أعمال تثير التوتر وتقوض الثقة. من جهته أعرب شريف عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة واحتمال تصاعد التوترات مجددا، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود السياسية وضبط النفس من جانب جميع الأطراف وتهيئة الظروف اللازمة لترسيخ وقف إطلاق النار وإرساء سلام دائم. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد بدوره أن بلاده التزمت بتعهداتها حتى الآن، على عكس ما نراه من وزير الخزانة الأمريكي الذي ينتهك التزامات الولايات المتحدة بنقضه للمدة 9 من مذكرة التفاهم، لافتا إلى أن السبيل الوحيد هو وفاء الطرفين بتعهداتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد، وهذه الحقيقة واضحة. في هذا الوقت ذكر مسؤولون أمريكيون كبار أن الولايات المتحدة تطالب بأن تصدر إيران بيانا علنيا يؤكد وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز وفتح جميع المسارات في الخليج أمام الشحن من دون أي رسوم. أخيرا أعلنت فنزويلا أن حصيلة الضحايا جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد تخطت 4,000 قتيل إضافة إلى 16,740 مصاب. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: خبر التاسع والربع.
1: صباح الخير. من لبنان الحر، واصلت القوات الإسرائيلية استهداف القرى والبلدات الجنوبية، وفي هذا الإطار ألقت مسيرة إسرائيلية منذ بعض الوقت قنبلة صوتية على المنصورة. على خط آخر، حددت وزارة الداخلية في تعميم لها توقيت سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية، وبذلك منعت الوزارة سير الشاحنات التي تزيد عن 7.5 أطنان الجمعة من الساعة 2 بعد الظهر حتى منتصف الليل، والأحد من الساعة 3 بعد الظهر حتى منتصف الليل.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: ليش أوقات الوجع بينقل من محل لمحل؟ كتير ناس بيستغربوا كيف مرة بيكون الوجع بالرقبة وبعدين بيصير بين الكتفين وبعدين بكعب الظهر، وليش التوتر وقلة النوم والإرهاق النفسي بيخلوا الجسم يصير حساس أكتر للوجع. بالحقيقة إنه جسم الإنسان كله مربوط ببعضه وكتير عامل النفسي بيزيد الوجع، وإذا منطقة تعبت أو ضعفت منطقة تانية بتعود عنها. منشان هيك أوقات سبب الوجع بيكون من غير منطقة بالجسم. هون بيجي دور العلاج الفيزيائي، لأنه علاج شامل وما بينظر بس على منطقة الوجع، وبياخد بعين الاعتبار طريقة عمل الجسم كله، وبيحدد سبب المشكلة، وبيتم إعادة تأهيل المريض واستعادته حياته الطبيعية.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا زيتون لوقية ب95 سنت، جبنة إدام لوقية بدولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: أهلا بكم إلى موجز أخبار العاشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: واصلت القوات الإسرائيلية استهداف القرى والبلدات الجنوبية، وفي هذا الإطار ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة المنصور في قضاء سور. على خط آخر، حددت وزارة الداخلية والبلديات في تعميم لها توقيت سير الشاحنات على كافة الأراضي اللبنانية، وبذلك منعت الوزارة سير الشاحنات التي تزيد عن 7.5 أطنان أيام الجمعة من الساعة 2 بعد الظهر حتى منتصف الليل، والأحد من الساعة 3 بعد الظهر حتى منتصف الليل. فاصل ونواصل الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: وصل وزير الأعلام بول مرقس إلى واشنطن قبل أن يتوجه إلى نيويورك لإلقاء كلمة لبنان في المنتدى السياسي للتنمية المستدامة المنعقد في مقر الأمم المتحدة، حيث سيتناول الصعوبات والتحديات الماثلة أمام لبنان نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية والجهود المبذولة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة واستعادة الأسرى وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وإعادة أعمار القرى المهدمة وعودة أبنائها إليها وتسوية النقاط العالقة تمهيدا لعودة الاستقرار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ذكرت وكالة فارس الإيرانية أن انفجارات قوية سمعت شرق محافظة طهران بالقرب من بكدشت وبرشين. في الأثناء وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مسقط للقاء كبار المسؤولين العمانيين وبحث الوضع معهم في مضيق هرمز. إلى ذلك نقلت ABC نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إنه إذا لم تحصل الولايات المتحدة على الغبار النووي فلن يكون هناك أي اتفاق مع إيران وسيكون أمامنا العديد من الخيارات الأخرى. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: تقولي أنا والعذاب وهواك
1: راجعين يطلعوا على الباب.
0: وامشي وامشي وامشي بالطريق
1: على الباب.
2: يا ناس حبوا الناس
1: ذوق لبنان الحر بيرضيكم. وكل أحد رح ندعيكم ع أحلى غنية أحلى غنية وموال عالبال الأحد الساعة 12 ريما رحمة.
3: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
5: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات. البنزين 95 أوكتان مليونان و221 ألف ليرة. البنزين 98 أوكتان مليونان و239 ألف ليرة. المازوت مليون و812 ألف ليرة. والغاز مليون و99 ألف ليرة.
6: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
7: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: بلا رحمة.
1: لماذا قررت الإدارة الأمريكية نقل المفاوضات إلى روما؟ وما هي النتائج المرتقبة من زيارة رئيس الجمهورية واشنطن؟ وهل يقدم معارضو الداخل لاتفاق الإطار خدمة لإيران؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع النائب ملح مريش.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: صباح الخير، حلقة جديدة من برنامج بلا رحمة، معي أنا دنيز رحمي فخري. لما قررنا حلقة اليوم ما كنا عارفين أنه الحدث رح يكون عنده، الحدث بالأمس اللي حصل بقصر بعبدة بهذه الزيارة المهمة جدا والملفتة بتوقيتها وبمضمونها وحتى بشكلها، طبعا لفتت الأنظار وأعطت إشارة جدا جدا ملفتة. رح يتحدث عنا ضيفي النائب ملحم رياشي. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صراحة لما حضرنا الحلقة وحكيتك أنه تتكون ضيفي بالحلقة ما كنت عارفة أنه أنتوا رح تكونوا الحدث ورح تخبرنا وتعطينا سكوبيت اليوم إن شاء الله بالحلقة. كيف كان الاجتماع امبارح بقصر عبده؟
1: كتير منيح، لقاء مع فخامة الرئيس كان منيح.
0: معروف عنك كل شيء بتقول عنه كتير منيح.
1: لا مش هالقد، بس انه بالفعل كان الاجتماع ممتاز، ويعني ونحن على نفس الموجة مع فخامة الرئيس، سواء بدعم التفاوض اللي عم بيصير بواشنطن او رح يصير بروما، ودعم اليات التفاوض يلي هي الوحيدة اللي ممكن تخلص لبنان بهذا الظرف.
0: شو طلع كتلة تكتل الجمهورية القوية قلو لفخامة الرئيس مبارح؟
1: أبرز شيء قالو إيه الحكيم مبارح يعني باسمنا كلنا، أنه منك مضطر تدافع عن نفسك. أنت اللي عم تعمل صح وأنت اللي عم تشتغل صح، وما بصح إلا الصحيح، وهذا موقف لبنان الطبيعي اللي بخلص لبنان. ونحن اللي منا ندافع عنك، ونحن ما ندافع عن رئاسة الجمهورية، ونحن سيف الجمهورية، وما رح نترك هيدا الوضع يعني يكمل مثل ما هو بدون ما نكون واقفين حدك بكل الطرق وبكل الوسائل المتاحة لإنقاذ لبنان. لأنه شو البديل عن اللي عم تعمله؟ استمرار النزف، مش استمرار الحرب، حتى استمرار النزف واستمرار الزنزاف الجنوب والشعب اللبناني كله، لسيما أهل الجنوب.
0: زيارة يعني زيارة دعم
1: على الآخر،
0: زيارة بتحمل كمان رضا عن الأداء اللي عم بيصير، لأنه ببعض إطلالات لدكتور سمير جعجع ما كان يخفي، خليني أقول كلام عن أنه في بطء بالتنفيذ، في عتب على أنه ربما هالاستيعاب عم ياخد وقت أكتر من اللازم، وبالتالي هالزيارة بددت هذا القلق اللي عنده يا دكتور سمير جعجع بأنه التنفيذ عم بيكون بطيء.
1: هو مبدد القلق من قبل، مش ما نطر هالزيارة. هذه الزيارة إذا بدي ختام لمرحلة القلق. ما في القلق كان تبدد من قبل يعني، ومش ناطرين زيارة تنبدده. نحن عطول على تواصل مع الرئيس يعني، أكتر من مرة أنا بطلع بشوفه من قبل الحكيم، والجو هلا بدك تتفاجئ لما بقول لك كثير ايجابي، كثير ايجابي. والاهم من ايجابيه الجو ايجابيه السعي لانقاذ لبنان. يعني في اندفاع عند الرئيس، ما في احباط رغم صعوبه الموقف والتعقيد البحيث بالموقف. يعني ما تستهوني انه مسار لبنان اسرائيل موازي لمسار اسلام اباد. مش مزحة يعني اللي عم بيصير، يعني في مصالح أمريكا كلها سوا بمطرح، ومصالح إيران بمطرح، ودور إيران بلبنان، ودور أمريكا بالمنطقة كلها سوا، ودور الإقليم كله سوا بلبنان، والدور السوري، الدور التركي المستجد، كل هيدي كلها تعقيدات قدام ملف لبنان اللي هو ملف محصور بمنطقة الجنوب على الأقل بالشكل.
0: بالشكل كمان أستاذ رياشي، هالزيارة إجت طبعا من أكبر فريق مسيحي بما يمثله لدعم رئيس الجمهورية اللي هو كمان رئيس جمهورية مسيحي، مقابل يمكن بالوقت نفسه في انتقادات لرئيس الجمهورية، في حملات بيّن وكأنه مدعوم مسيحيا فقط رئيس الجمهورية حاليا، وفي الحملات المضادة إن كان من يعني شيعيا درزيا وما بعرف سنيا قديش الدعم هالقد قوي. صلح لي إذا القراءة غلط.
1: ما بعرف قديش دقيقة هيدي القراءة، في مآخذ، في اختلافات مع الدروز، اختلافات مع السنة، في خلاف حقيقي مع حزب الله، في تواصل بينه وبين الرئيس بري لرئيس الجمهورية في وضع
0: في
1: مسيحي.
0: تواصل مع أنه الرئيس بري قال مقطوع التواصل.
1: أنا فهمت من الرئيس أنه في تواصل يعني وفي احترام متبادل بينهم. في الوضع المسيحي أنه اللقاء اللي صار مبارح كان لقاء بين الرئيس الماروني الممثل المسيحيين واللبنانيين والموارنة مع زعيم الموارنة بلبنان. اليوم المشهد مختلف تماما عن سابقاته، مختلف تماما عن 17 أيار. ظروف 17 أيار بطلت موجودة، يعني كان 17 أيار كان في الاتحاد السوفيتي، كان في سوريا، اليوم سوريا إلى جانب العهد اللبناني وإلى جانب الحكم بلبنان مؤيدة ل إذا بدك الخط السياسي العريض يلي ماشي فيه رئيس الجمهورية. بالوقت ذاته الاتحاد السوفيتي بطل موجود، الضغط اللي كان صاير والصراع الدولي اللي كان قائم وقت 17 أيار منه موجود، احتلال بيروت وقتها كان موجود هلأ منه موجود، الدور الإسرائيلي حتى بجنوب يعني دور إذا صح التعبير
0: مش مطلق اليد
1: إلى حد كبير مضبوط أمريكيا بطريقة تحركه. يعني بتعرفي آخر شيء تليفون اللي صار بين ترامب ونتنياهو وقف النار، يعني
0: حتى مبارح في خبر طلع أنه العمليات الحساسة رح توقف بطلب أمريكي.
1: إيه يعني اليوم هيدا اللي كان عم بيقوله الحكيم، هيدا اللي قاله الرئيس امبارح.
0: طيب ولكن
1: يعني مثلا الرئيس امبارح عم بيقول لقلنا ولا عبرنا لكل اللبنانيين انه خي في صديق واحد للبنان اللي هو صديق يعني وحليف لإسرائيل، اعطوني شيء تاني اذا بدكن امشي بغير شيء لقولي حل تاني تأمشي فيه. في حدا بيمون على إسرائيل اسمه أمريكا،
0: رح فوت بالمضمون أكتر، بس بعدني بالشكل يعني قديش ممكن هالزيارة مبارح تساعد رئيس الجمهورية؟ يعني عطفا على السؤال اللي قبل، أنه كتير بنسمع خبرية أنه الوحدة وأي موقف وأي قرار بده وحدة بالداخل، أنه دعم مسيحي وحتى لو كان من الزعيم المسيحي الأقوى، قديش ممكن يأثر، قديش ممكن يعطي دفع لرئيس الجمهورية عشية زيارته إلى واشنطن؟
1: يعطي دفع كبير، لأنه رئيس الجمهورية رايح على مفاوضات كبيرة مع واشنطن يحكي مع الرئيس ترامب حول مستقبل لبنان وسيادة لبنان وحول انسحاب إسرائيل من لبنان وحول نزع سلاح حزب الله أو انسحاب بين مزدوجين إيران من لبنان بشكل آخر.
0: رح يقوله بشكل واضح رئيس الجمهورية لترامب، رح يقول له إيران ممسكة بالقرار اللبناني،
1: مش ممسكة بالقرار اللبناني، ممسكة بجزء منه عبر حزب الله. طبعا إيران يعني بدنا نوصف الواقع مثل ما هو، هيدا الدعم اللي أو جرعة يعني التكاتف مع الرئيس اللي قدمها مبارح القوات اللبنانية بعبدة، هيدا بتأكد أنه الرئيس رايح يحكي باسم الشعب اللبناني مثل ما القوات شافته، مثل ما كتير من الأطراف شافوه، من كتير من النواب الممثلين للشعب اللبناني، هن اللي بيمثلوا الشعب اللبناني اليوم وهن اللي عم بيقولوله نحن معك ووراك والكلام اللي عم تقوله وعم تعمله هو بيمثلنا. هيدي جرعة دعم كتير قوية بتروح عند بتخلي الرئيس يقعد بواشنطن بالبيت الأبيض، مش مثل ما صار بالزمان إذا بتتذكري بالرئيس سعد الحريري بس فات على البيت الأبيض وعملوا له الضرب هو وهونيكي. لا رايح
0: ما بيخاف الرئيس ينعمل له ضرب هلا بغيابه هون،
1: ما في ينعمل
0: هذا اللي عم نحكي انه في فرقاء بلبنان رافضين وعم ينتقدوه علنا لرئيس الجمهورية.
1: ما في استحاله ينعمل هيدا الشيء اليوم بالاخير كل المعطيات السياسيه.
0: ليش؟ لانه القوات بظهره،
1: القوات بظهره اكيد، بس كل لبنان بظهره تقريبا، كل لبنان بظهره،
0: كل لبنان اللي بده لبنان،
1: كل لبنان خلينا نقول من وجهة نظرنا بظهره وداعمينه. وبذات الوقت موازين القوى مختلفة، موازين القوى ما بتشبه زمن الرئيس سعد الحريري، موازين القوى مختلفة.
0: ضعف حزب الله يعني استزرية شيء،
1: ما عنده أكترية يقدر يسقط الحكومة فيها، يقدر يقول له للرئيس سقط لك الحكومة، عنده إمكانية يسحب وزراءه يمكن أو شيء
0: داخل مؤسسات والشارع
1: والشارع الفوضى. عملية الشارع صعبة، شوفي قصة الشارع بهذا الظرف حزب الله أزكى من استعمار الشارع، لأنه عارف أنه
0: بس رئيس بري اللي وقفوا لهالحزب هلأ بآخر تظاهرات لإسقاط الاتفاق،
1: لأنه رئيس بري ذكي، رئيس بري ذكي وعارف تماما شو اللي لازم ينعمل سواء بالشارع وسواء بالحكومة. مش أنا عم بقول لك عنده إمكانية يسحب وزراءه، بس أنا برأيي ما رح يسحب وزراءه.
0: ليش؟
1: لأنه ما رح توصل لمطرح، في أكترية موصوفة ضده بالحكومة، سحب الوزراء ما رح يعطي ولا نتيجة.
0: يعني سيناريو اللي صار مع رئيس سعد الحريري من الصعب أنه يتكرر هلأ، لأنه مثل ما عم تقول موازين القوى.
1: خليني أقول لك أكتر من هيك، في استحالة أنه يتكرر، مش صعب، استحالة أنه يتكرر. مشان هيك الحسابات وفق
0: الموازين القوى
1: القائمة حاليا منا قائمة.
0: سيد رياشي، ليش البعض علق هيك؟ لفتتني يعني تعليقات السوشيال ميديا والبعض هيك أنه ذكرون اللقاء بالعبارة الشهيرة اللي قال الدكتور جعجع بمون الجنرال.
1: أبدا، لا، هيدا الجنرال غير جنرال.
0: كيف؟
1: لا، هيدا جنرال حقيقي ووفي وبينحط اليد بإيده وشخصية ذات ثقة وعنده ثقة بحاله، كمان بيعرف كيف يقدم مشروع لبنان على طاولة المفاوضات، ما بيستسلم لهيك بالمضمون ليوميات حياة الآخرين خاصة حزب الله، ويدعي البطولة بالشكل. هيدا تماما مختلف عن هالصورة. هيدا زلمي مقاوم حقيقي لأجل لبنان،
0: في ثقة فيه كاملة
1: كاملة.
0: شو قالكن أمتين بده يبلش ينفذ؟
1: في آليات هيدي التنفيذ هلأ قيد البحث، يعني في آليات بدها تنوضع.
0: سنة ونص ناطرين التنفيذ؟
1: لا لا، ما في سنة ونص، خلينا هلأ الوقت. معلش، في شو بتعرفي سفر الجامعة بيقول شغلة كتير حلوة، لكل شيء وقت، هناك وقت للزرع ووقت للحصاد. ما فيك تحصدي وقت الزرع، هلأ عم نزرع، بده ينعمل آليات معينة للتنفيذ. التنفيذ ما بيصير وفق هيك عنتريات معينة، التنفيذ بده آليات. يعني الجيش بده يفوت على مناطق معينة اتفقنا بعد انه بده تصير، والبايلوت زون سميناها او المناطق التجريبية، بس هالمناطق التجريبية بده آلية. يمكن هلأ بروما، باجتماع روما المقبل، بده تنوضع هالآليات لانتشار الجيش بالمناطق التجريبية.
0: اي مناطق تجريبية؟ اللي محتلة الاسرائيلي ولا اللي أنا ما موجود عندي فيها حزب الله؟
1: لا،
0: يعني
1: المحتلة الاسرائيلي بحسب اتفاق الاطار اللي موجود فيها الإسرائيلي.
0: بس ما هون يقال إنه هذه نقطة بعدها نقطة خلافية.
1: لا، منا نقطة خلافية، بتتوضح
0: بين
1: بروما
0: وبين الإسرائيليين، ونحن متكلين على الأمريكان هني عالجوا.
1: إيه، بس بتتوضح بروما، بينسحبوا الإسرائيليين من مناطق معينة وبينتشر الجيش فيها. شو هي المناطق وين المناطق؟ صراحة ما عندي اطلاع تقني على الشيء اللي عم بيصير، بس مجرد انتشارهم بهالمناطق وتصير مناطق لبنانية صافية ما فيها إسرائيليين وما فيها حزب الله، حكما ساعتها الأهالي بيرجعوا على هالمنطقة برعاية الجيش اللبناني، بتنجح التجربة بتتعمم. هيدي قوة التجربة، إنه لأن إنه تعميم التجربة
0: يعني التالية.
1: يعني الخطوة التالية هي صح، أهم من الخطوة الأولى. مشان هيك تعرف الخطوة الأولى
0: بدل
1: كل المقدمات على طول بتكون صعبة، بس تقلعي بتمشي الخطوة
0: بس التالية. القطار ماشي
1: طبعاً طبعاً.
0: هل عم تقروا اليوم بنفس الكتاب أنتوا فخامة الرئيس بموضوع سلاح حزب الله؟ لأنه يعني بارح اليوم عم بقرأ كلام لرئيس الجمهورية أمام رؤساء تحرير الصحف، بيقول سلاح حزب الله لا يعالج بالقوة، لأن حزب الله ليس سلاح فقط بل بيئة أيضا، والموضوع ليس بهذه السهولة التي يعتبرها البعض. الأهم من مصطلحات نزع سلاح الحزب وتسليم السلاح الوصول إلى استراتيجية في هذا الشأن. يرجعنا للحكي عن استراتيجية.
1: شوفي، ولا مرة الحكيم قال بده نزع سلاح حزب الله بالقوة، ولا مرة نحن حكينا عن استعمال القوة لنزع السلاح. بدنا قناعة ذاتية لنزع السلاح، مش هيك عم نحكي عن حياد لبنان. حياد لبنان شو يعني؟ خلينا نبلش أول خطوة. حزب الله قال أنا سلاحي سلاح دفاعي، خلصنا من مشروع تحرير القدس وعودة فلسطين وكل هيدي البروباغندا اللي لها علاقة بفلسطين هيدي خلصت.
0: خلصت بالنسبة لإلك؟
1: لا بالنسبة لا هني بالنسبة لا بالنسبة لإلهم بيقولوا سلاحهم سلاح دفاعي عن لبنان مش هيك؟ ما عم بيقولوا سلاحنا سلاح هجومي دفاعا عن فلسطين. قضية فلسطين بيقوموا فيها أهل فلسطين مش شغلة لبنان يقوم فيها. شغلة لبنان يدعم قضايا الإنسان الحق المحقة وين ما كان. وهيدا نوع الحياد اللي نحن بنحكي فيه مش حياد سلبي، حياد إيجابي على سيرة الإيجابية. ما بيتخلى أبدا عن قضايا الناس المحقة سواء قضية فلسطين أو أي قضية أخرى. بس لما بيكون السلاح دفاعي وأنت بتجي بتعملي مشروع لإنقاذ لبنان بيشيل دور السلاح من قبل ما يشيل السلاح وبيشيل إسرائيل وبيعمل رعاية دولية لهيدا البلد، خلص دور السلاح حكما انتهى، حكما صارت إجراءات عملية بده يعملها الجيش.
0: بس كيف بدك تنهي هذا السلاح إذا مش بالقوة مثل ما عم بيقول الرئيس؟ لأنه عمليا حزب الله رافض يسلم سلاحه، مواقفه يعني يوميا تتكرر، ممنوع ينمد ايد على سلاح حزب الله، ما رح نسلم سلاحنا طالما الاسرائيلي موجود، طالما حتى الكيان بيروحوا ابعد، طالما في شيء اسمه اسرائيل نحن حقنا نضلنا نقاوم.
1: انا بقول لك رايي الشخصي، سلاح حزب الله بيتسلم مجرد اعلان حياد لبنان، بينتهي دوره وما بيعود له وظيفه وبيخلص المشروع. هني بدو يتمسكوا بالسلاح مقابل وجود الاسرائيلي والسلاح والإسرائيلي إجا على أثر السلاح
0: بسبب مش السلاح العكس. بسبب السلاح
1: يعني هيدا صراع إيراني إسرائيلي لبنان ما خصوا فيه.
0: افتكرت رح تقلي إنه هذا السلاح بينتهي لما إيران،
1: ما هيدا اللي عم بقلي كي
0: أو تعترف إنه خلص.
1: لا إيران ما عم بقلي
0: حليفة بلبنان انتهى دوره،
1: ما فيها إيران متمسكة بحزب الله، وهيدا شيء طبيعي مش مزبوط انه بدها تنهي دور حزب الله. نحنا ما حدا منا اصلا مفكر ينهي دور حدا تاني، بس مفكرين نعدل هيدا الدور بامكانيات السلوك تحت سقف الدولة. يعني مش نحنا كل اللبنانيين من دون سلاح وفئة لبنانية مع سلاح تحت عناوين إيرانية. العنوان الإيراني عنوان خارج لبنان مثل العنوان الإسرائيلي. الصراع الإسرائيلي الإيراني صراع لبنان ما خصوا فيه ومنه قده، أكبر من لبنان وأكبر من طاقته.
0: عم بيقول لك نحن أفضلنا نكون على طاولة إسلام أباد، بيكون موقعنا أقوى، بيكون موقفنا أقوى، وبنقدر نحصل أكتر.
1: بشو حصلنا أكتر؟
0: وقف إطلاق النار.
1: من وقت لهلأ شو حصلنا؟ اوكي وقف اطلاق نار تنقبل جدلا انه هالشي صار، بعدين شو عطتنا اسلام اباد؟
0: هلا رجعت ولعت بين ايران وامريكا، بس الحمد لله نحن بعدنا ثابته.
1: هيدا منه جدي الكلام. على طاوله اسلام اباد في مصالح امريكا، في الصين، في بتبلش من فنزويلا بتخلص بتايوان مرورا بطهران.
0: ما في لبنان؟
1: في لبنان جزء جانبي جدا، تفصيل كتير مش مهم. مهم إذا بدك إلى حد ما أنه إيران تلعب هيدي الورقة لاستحصال على أمور أخرى مقابل لبنان، يعني تبيعه وتشتري مع الولايات المتحدة. شو مصلحة لبنان بالموضوع؟ ما حدا بيأمن مصلحتك إلا أنت، هيدي سياسي.
0: بس نحن كمان معنا أوراق قوة، يعني كمان الفريق اللي وفريق الحزب وحلفائه اللي عم يحكوا اليوم إنه معنا أوراق قوة.
1: شو يعني هي أوراق القوة اللي بده يقدم لنا إياها إسلام أباد؟ كانت قبل ما تصير الحرب ونشارك بحرب ما قلنا فيها ونعمل إسناد، كانت في 5 نقاط موجود فيها الإسرائيلي بجنوب لبنان. اليوم في 55 بلدة وقرية من وراء أوراق القوة
0: تحت الاحتلال.
1: طب كيف هيدي أوراق القوة؟ ما لازم نحسب أوراق القوة، وين قوة وين ضعف. نحن اليوم موجودين بالمعركة بالنبطية، مش المعركة بالمطلة، المعركة بالنبطية. يعني هني فايتين، وهيدا قالوا رئيس الجمهورية امبارح لقلنا انه انا وين قوتي، شو عندي حل خيار اخر اعمله طالما موازين القوى ضدي. مزبوط ما معنى أوراق قوة لانه الاسرائيلي موجود بالنبطية وعم بحارب بالنبطية، مش عم بحارب على 5 نقاط على حدود جنوبية، هيدي النقطة الأساسية اللي هي نقطة خلافية.
0: طيب الإسرائيلي
1: بس
0: كمان.
1: هيدي سوري بس تفضل. بس هيدي ما بتقدم وبتأخر بحسابات إسلام أباد. بتقدم وبتأخر بحسابات واشنطن، لأنه واشنطن ملف محصور ومركز بشكل قوي على الملف اللبناني.
0: نجحنا بفصل المسارين برأيك؟
1: نجحنا بإثبات حضورنا بواشنطن. فصل المسارين مستحيل.
0: استقلالية
1: القرار اللبناني أكيد، دعم أمريكي أكيد. اليوم أمريكا عم توقف إلى جانب لبنان، وقف إلى جانب جوزيف عون. هيدي شغلة استثنائية وشغلة يمكن ما تدوم، لازم نستثمر فيها على الآخر. اليوم إسلام أباد مشروع أكبر بكتير من لبنان، مشروع في السعودية، في قطر، في الإمارات، في الخليج العربي كله، في مصالح تركيا، في مصالح سوريا، في مصالح الصين بإسلام أباد. وين بده يبين لبنان؟ شو عم نلعب ريسك نحن؟ لا مش مزبوط.
0: طيب اتفاق الإطار اللي توصل لألو، يعني مبارح لفتني كلام دكتور جعجع من بعبدة بيقول منه مثالي
1: 100%، لأنه سمير جعجع عم يجرب يعطي معنى للكلمات، ما عم بهت كلمات هيك للحشو. مزبوط. الاتفاق منه مثالي، وهيدا منه اتفاق معاهدة، هيدا اتفاق إطار فريمورك، بعده يعني مشروع معاهدة بأول الطريق، يعني خريطة الطريق إذا صح التعبير. بدها لجان مشتركة، بدها أبحاث، بدها شغل أكتر، بدها تحديد، يعني تكون 14 نقطة تصير 4 نقاط، تصير بعدين نقطة واحدة اللي هي تؤدي لخروج إسرائيل من لبنان، تؤدي لانتشار الجيش اللبناني،
0: لسلام.
1: ممكن نوصل لسلام، ممكن ما نوصل لسلام، بس انه اذا وصلنا لسلام نكون وصلنا. بس انه يعني المشروع
0: هيدي انه القوات متهمة انه هي بدها سلام، بدها تطبيع مع اسرائيل. هي
1: ليكي شوفي التطبيع السلام مشروع حق، ونحن ماشيين بخطة الجامعة العربية 2002 اللي هي بتجمع العالم العربي كله تنعمل سلام مستقل نحن عن السعودية. كمان موازين القوى مش لصالحنا، بدنا المملكة العربية السعودية تكون قدامنا بهذا
0: نحن
1: المشروع.
0: نحن شو لازم نعمل هلا؟
1: بس خليني كملك عن التطبيع
0: عن اتفاق الإطار.
1: قبل عن التطبيع، تطبيع اليوم مصر صلت 50 سنة عاملة سلام مش قادرة تعمل تطبيع.
0: صح.
1: تطبيع قرار شعبي.
0: حتى الأردن
1: بلبنان يمكن يصير التطبيع تلقائي. في كتير ناس بدون تطبيع، ليش دا نضحك على بعض؟ في ناس ما بدون تطبيع. هيدا شيء مشروع تلقائي شعبي، مش أنا وياك من قريره ولا رئيس جمهورية بقريره. تطبيع شيء مختلف تماما عن السلام، يعني إحالة تطبيع بمعنى إحالة العلاقات إلى علاقات طبيعية بين الشعبين. هيدي الناس بتقررها، هي بتقرر إذا بتطبع أو ما بتطبع. بمصر في ناس عاملين شركات مشتركة هني والإسرائيليين، في ناس ما بيسلموا عليهم، وهكذا.
0: في عنا نقاط أكيد بدها تسبق لنوصل للتطبيع أو سلام، بعد في كتير
1: مشروع كتير كبير هيدا، وبعيد كتير
0: حدود، بعد في
1: بعيد المنال يعني بعيد المنال.
0: بس أستاذ رياشي، طالما دكتور جعجع عم بيقول هذا اتفاق إطار منه مثالي، ليش لكان عم تنتقدوا المذكرة اللي وضعها نائب السابق وليد جملاط واللي انتقد فيها انتقاد لا داعي لاتفاق الإطار اللي وصلته
1: لألو؟ لا نحن ما عم ننتقده، نحن عم علق الحكيم إذا بدك هيك بشكل الهدنة. عابر على اتفاق الهدنة، إنه اتفاق الهدنة صار كاديوك، مثل ما قال له ميتران لياسر عرفات مرة. قال له ياسر عرفات كيف بدك تخلص، كيف بدي أخلص من قصة نرمي إسرائيل في البحر قبل ما نتفق معه؟ قال له ميتران استعمل كلمة كاديوك، يعني هيدا شيء مضى عليه الزمن، ما عادش صالح للعصر الحالي. اتفاق الهدنة برأينا نحن ما عاد صالح للعصر الحالي. وليد جنبلاط بيعتبر اتفاق الهدنة اتفاق أساسي، ولكن نحن ما منعتبر في خلاف بيننا وبين وليد جنبلاط، في اختلاف وجهات النظر، في تدقيق بالنقاط بعض الأحيان، ولكن هذا لا يفسد في الود قضية. نحن والحزب الاشتراكي على تواصل وتفاهم وتحالف، ببلش من مصالحة الجبل وما بيخلص بأمور سيادة لبنان.
0: بتوافقوا الرأي لما كمان بيعتبر انه هل اتفاق الإطار حول المشكلة من الاحتلال الى السلاح، وجعل امريكا وصية شاملة على لبنان وفق المصالح الإسرائيلية؟ يعني هيدا الملخص تبع المذكرة.
1: انا بقول شغلة تانية، أنا بقول لازم نحن لنخلص من مشكلة لبنان جذريا، وهذا موقف مش تحليل، لازم نروح على إعلان حياد لبنان ونشر بوليس دولي على لبنان، مثل ما كان يقول العميد
0: ريمون. بوليس دولي وين؟ على الحدود؟
1: على كل أرض لبنان. تأزر الجيش اللبناني بكل بعملية نزع السلاح وعملية تطبيق الأمن.
0: هيك بالملحق الأمن السري؟ معقول يكون في هيك شيء؟
1: يا ريت يكون في هيك شيء، أنا ما عندي فكرة، لأنه الملحق الأمني السري هو بين إسرائيل ولبنان. إسرائيل ما قال علاقة بنشر بوليس دولي، هذا بده يكون قرار من الحكومة اللبنانية بالتعاون مع مجلس الأمن ومع الولايات المتحدة.
0: هلا بعد اليونيفيل إن
1: شاء الله
0: ممكن.
1: إن شاء الله أنا مع نشر بوليس دولي على أرض لبنان من دون فيتو، يجوا الصينية ويجوا الروس كمان يشاركوا بالبوليس الدولي ويدعموا الجيش اللبناني. على 10 سنين يضل هيدا البوليس الدولي موجود بلبنان لإنهاء كل رواسب الماضي أو ما يسمى الدولة العميقة مثل ما بيسميها الحكيم.
0: حكيت عن الحياد كحل لسلاح حزب الله بشكل أساسي.
1: ليس هناك حل آخر، وهيدا موقف كمان، إلا حياد لبنان الفاعل.
0: ايه بس بدنا ننطر هلا لنتفق على الحياد لحتى
1: انا هذا رايي.
0: طيب هون
1: لانه عم تذكرك حزب الله بالحياد.
0: طيب
1: بمنطق انه انت
0: عم تشيله التبرير، عم تشيله التبرير،
1: انت شغلك دفاعي.
0: بس في
1: مجرد شغلك دفاعي، انا حليت لك المشكله.
0: بس في قرارات للحكومه استاذ رياشي، في قرار 5 آب، قرار 7 آب، وقرار 3 أدار يلي واضحة السلطة السياسية قررت أنه هذا السلاح لم يعد قانوني.
1: أوكي.
0: هل قد واضحة
1: أوكي.
0: الأمور
1: أوكي.
0: طيب لماذا الجيش ما عم ينفذ؟ يعني برجع أنه عم تحكي حضرتك لدور الجيش ومؤذري مع بوليس دولي. طب بس الجيش، كنت عند قائد الجيش حضرتك كمان قبل ما تطلع عند رئيس الجمهورية، طب شو أجواء قائد الجيش؟ كتير متهم أنه هو برو حزب الله، هل قد واضحة الأمور؟
1: لا أبدا، قائد الجيش قائد جيش لبنان وملتزم بخيارات السلطة السياسية وبقرار السلطة السياسية وعلى تنسيق يومي ودائم مع رئيس الجمهورية. مش أي حدا ما بيمشي بسرعتنا بيكون مش ماشي. عرفتي كيف؟ تعرفي قصة صلحة فات والأرنب؟
0: البطء لصالحنا يعني كمان، ما قديش إلا ناطرين.
1: انتبهي، أنت عم تحكي بمسألة أيام وأسابيع. نحن البطء يعني عم تحكي عملية صار لها 50 سنة.
0: بس حتى الدكتور جعجع قال لو أنا كنت
1: هيدا مختلف الوضع،
0: كانت الأمور خلصت.
1: هيدا مختلف الوضع، مختلف. نحن عم نحكي بالقائم حاليا، واقع الحال حاليا أنه كل واحد بيمشي بالسرعة اللي بيلاقيها مناسبة وما تعرض أمن لبنان الأهلي للخطر. حسابات قائد الجيش هي بهذا الإطار أبدا منا حسابات حزب الله.
0: مقتنع أنت بهذه الفكرة أنه اليوم إذا رحت وضبطت سلاح للحزب بيصير في حرب أهلية؟ بيصير في مشكلة أهلية؟
1: لا، ضبط سلاح كتير للحزب بجنوب الليطاني، ضبط كتير سلاح للحزب.
0: كيف رجع بيّن هالسلاح؟
1: أي ببين.
0: وين أين ضبط؟
1: خليني خبرك شغلة،
0: 80%
1: بدي خبرك شغلة،
0: كله سلاح وصواريخ.
1: مش دفاعا عن الجيش، مش دفاعا عن الجيش دونيز، بس دفاعا عن
0: حقك الدافع عن الجيش. بس
1: انا
0: كمان
1: انا بدي اقول لك الحقيقه، مش بس دفاعا عن الجيش، لليوم عم يتلاقى مخازن من الحرب العالميه الثانيه. هيدا شيء طبيعي. كيف الجيش بثلاث اشهر بده ينظف جنوب الليطاني؟ عم تحكي عن قوه
0: هو اللي
1: صار له 40 سنه، قوه صار له 40 سنه عم تبني انفاق. ومن 2006 لل 2026 يعني تقريبا 20 سنه بناء مستمر واستباحة كاملة لسيادة الدولة. هن عم يعملوا كل اللي ممكن ينعمل بمساعدات دولية كبيرة، يعني الحلف تبعهم يقال، ما بدي اتبنى انا الكلام، انه حتى كان في مهندسين من كوريا الشمالية
0: صح.
1: عم تساعدهم ببناء الانفاق وبهالسيستام الميليتير سيستام العسكري يعني المعمول. أنا مني خبير عسكري وما بعرف بهالشغلة، بس بعرف أنه مش بسهولة بده الجيش يحلها بثلاث أشهر. عرفتي كيف؟ بس هيدا مش معناتها نشكك بالزلمة ونقول مش عم يعمل واجباته.
0: حكى أنه مطلوب إقالته.
1: اللي حكى مطلوب إقالته مش من القوات اللبنانية، ما في حدا من القوات الحكيم ولا مرة حكي بهالكلام ولا طلب ولا شيء. أي انتقاد نحن عنا إيه لقائد الجيش بنحكي بالمجالس المغلقة لأنه عنا ثقة بالجيش.
0: شو طلعت تقله؟ شو طلعت؟
1: قلت لك نحن بنحكي بالمجالس المغلقة مع قائد الجيش ومنسمع
0: يعني
1: على شو.
0: يعني في ملاحظات؟
1: شو إذا في ملاحظات من قلوا إياها يعني من قلوا إياها ما في شيء منستحي فيه وما في شيء بيستدعي إنه يقال الكلام، مش يقال قائد الجيش، يقال الكلام بالإعلام، عرفتي كيف؟ لأنه أصلاً هيدي المؤسسة تحتاج إلى احتضان وحماية لسبب رئيسي إنه ما في غيرها أولى من كل شيء تاني وانتقاد تاني إنه ما في غيرها.
0: بس ليش كل ما ينطلب من الجيش إنه يقوم بواجباته تطلع خبرية الحرب الأهلية أولاً، تانياً انقسام الجيش إنه انتبهوا.
1: هاي نظريات أنا ما بوافق عليها.
0: هلأ امبارح رئيس الجمهورية
1: أنا بعتقد هاي نظريات بحاجة لتدقيق، أنا ما بوافق عليها أبدا، وما بعتقد الجيش بوارد ينقسم ولا هالشغلة مطروحة. العملية هي عملية سفك دماء بمطرح غلط، هيك بينظر للجيش وهيك بيتعاطى معه وبيعتبر أنه في حلول أخرى ممكن اللي عملوا بجنوب الليطاني يعملوا بكل لبنان بالاتفاق، وهيدا اللي عم بيسعيله جوزيف عون، وهيدا رح يصير بالأخير. يعني تبهي علي، هيدا رح يصير بالأخير،
0: هيدا اللي رح يصير
1: بالأخير، هيدا رح يصير.
0: بس بحسب المعلومات اللي قريناها بالمفاوضات بالوفد العسكري كان غير متعاون
1: كمان،
0: يعني ما بده يواجه حزب الله، ما بده يبين انه هو عم بيضرب الحزب اللي بيعتبره هو انه عم بيدافع عن الأرض.
1: قائد الجيش، أنا ما بعرف شو صار مع الوفد العسكري تقدر انقلك شيء، واللي عم ننقله ونتداوله صورة كمان بدها تدقيق. بس بعرف أنه قائد الجيش ملتزم كليا بقرارات رئيس جمهورية، أو خلينا نقول السلطة السياسية بلبنان.
0: فإذا السلطة السياسية بعد ما طلبت من الجيش ينفذ، منه عم بينفذ؟
1: عم بينفذ. يعني نحن مثلا من الأمور اللي حكيناها معهم أنه بيصير في تدقيق على افترضي مثلا قاطع عربية فيها سلاح بتتوقف
0: من الأول، حكى عن الحواجز أنه
1: ايه هيدي الأمور الجيش عم ينفذها والجيش عم بيقوم فيها. بس الطلب تبعك، طلبي أنا وطلب كل الناس وكل الرأي العام، أنه بده الجيش يجي إش سلاح فرد ضربي، هيدي إمكانات تحقيقها تما أقول صعبة أو مستحيلة، بتخلق إشكالية كتير كبيرة، وحتى على المستوى الشيعي العام، يعني على مستوى البيئة الحاضنة، على مستوى الدروز، على مستوى كذا قيادات ممكن ما يوافقوا على هيدا الشيء. مشان هيك بدها تأخذ الأمور بتؤدى، ما تأخذ الأمور بسرعة، والجيش عم بيقوم بالطريقة اللي لازم يقوم فيها، والشيء الأكيد إنه واصلين لهيدا الموضوع شئنا أم أبينا، واصلين لنهاية سعيدة.
0: متى؟
1: القصة ما رح تاخد سنين، بقى قصة أشهر، ورح كل السلاح على أرض لبنان يصير بإيد الجيش اللبناني، والجيش اللبناني رح يصير الجيش الوحيد على أرض لبنان وبموافقة إيران، وإيران جزء من الثمن يعني بدها تدفعه للولايات المتحدة.
0: تخلي عن أزرعها،
1: تخلي عن الجناح العسكري بأزرعها، تصطفي اللي هي الجناح السياسي بصداقاتها بتحالفاتها. نحن والسعودية حلفة، ونحن منا جناح سياسي للسعودية، منا جناح سياسي، منا جناح عسكري للسعودية ولا جناح سياسي، نحن حلفة، نحن والمملكة، والمملكة حليفة مع الدولة اللبنانية. تترجع إيران حليفة وصديقة للدولة اللبنانية، مش لفئة من الشعب اللبناني، ولكن حكما عبر فئة من الشعب اللبناني اللي هي مرتبطة فكريا وأيديولوجيا بالحكم بإيران.
0: شو باقي من الحزازيات بين القوات اللبنانية والجيش اللبناني؟ هيك
1: ولا
0: السؤال.
1: ولا شيء.
0: هل علاقة هيك بما مضى وزمن وهيك بترجع، هيك بترجع بتسمعها بتحسها بمحلات معينة؟
1: هيدا زمن انتهى بعدة محلات، انتهى على صعيد مراجعة شخصية عملوها كتير ضباط من اللي طلعوا تقاعد، من اللي كانوا وقتها بتيار العوني، بالتيار العوني. المصالحة المسيحية المسيحية أثرت كتير إيجابا على وضع كتير من العسكر ومن كذا. هلأ المصالحة هي بعدها بقلوب كل الناس يعني ما سقطت على المستوى إذا بدك السوسيولوجي، سقطت على المستوى السياسي، ولكن كتير من الناس اليوم بتلاحظ العونية والقوات حتى بيسبوا بعضهم بدون ما يفتحوا أبواب التاريخ، يعني إلا نادرا كم واحد هيك ورذاذا يعني. بينما البعد الأساسي للصراع اليوم هو الملفات الحالية السياسية. ما عاد صراع قوات عوني على ملفات التاريخ وعلى حرب عين الرماني أو حرب أدمة أو whatever يعني. هيدا كله صار من الماضي، هيدي كلها أثرت إيجابا على الواقع الحال المسيحي وعلى الأرض المسيحية. بتلاحظ اليوم في صراع يمكن قوي كتير هلأ خافف بسبب خلل كمان موازين القوى، يعني ما عاد التيار موجود بنفس القوة يلي كان موجود فيها قبل عهد ميشيل عون.
0: ميشيل عون
1: ايه طبعا مشان هيك ما في هالصراع السياسي.
0: رئيس التيار نزل عند الرئيس نبيه بري
1: حكيوا
0: عن الوحدة، حكي عن دعم الجيش وكأنه حدا نازل طرطقة بالجيش، يعني انه
1: ما عاد في صراع قائم مثل بين التيار.
0: بعد عنوان انه وحدة الجيش، حماية الجيش، هيك يستخدم دغري انه لا
1: بس هيدا ما يستخدم ضد القوات. هيدا مش صحيح يستخدم ضد القوات ابدا ابدا مش صحيح. العلاقه مع الجيش مبينه، من القوات صارت جزء من النسيج العسكري للجيش اللبناني مثل اي مواطنين لبنانيين يعني. لانه الصراع اللي صار بوقتها صار مع شقفه من الجيش اللبناني.
0: ما علقت على زياره رئيس التيار على عين التيني والمصادر عن اللقاء؟
1: انا من وقت بكل صدق وقرار شخصي هيدا من وقت سقوط او اسقاطهم للمصالحه ولقوعة خياك ما بعلق ولا تعليق على سياساتهم، ما برد.
0: ليش؟
1: هذا قرار شخصي أبدا مش مهمين أبدا. لا لأنه
0: مهندس وقوعة خياك والمصالحة،
1: لأنه لما بدك تندمي بدك تكوني عاملي شي غلط تندمي عليه. أنا ما عملت شي غلط ولا أكيد أنا ما عملت شي من راسي، يعني هذا قرار سمير جعجع.
0: ما بحيث أساسا مصالحة كانت شي غلط يعني.
1: هذا قرار سمير جعجع أنا نفذته وعلى كل حال النتائج اللي طلعت منه نتائج إيجابية 100% للقوات اللبنانية.
0: يعني بين هلالين هيدا
1: لا
0: في
1: نتائج
0: كتير في آراء مختلفة ما بيوافقوك الرأيك
1: بهذه علي
0: للقوات.
1: عم بحكي كلمة وكلمة عم بقصد المعنى، مش نتائج كان ممكن يطلع نتائج كتير 100% أحلى للبنان، ما طلعت للبنان بسبب إسقاطهم للمصالحة وللاتفاق، ولكن طلعت النتائج 100% لصالح القوات.
0: كيف؟
1: طلعت لصالح القوات. القوات اليوم 20 نايب، القوات بال 2018 15 نايب، القوات قبل هيديك المرحلة كانت 5 نواب. القوات سمير جعجع منه كاريتاس وأكيد منه بيع كعك، بيعرف تماما كيف يوضع استراتيجيات سياسية ويشتغل عليها.
0: حكينا هيك سريعا عن دور الرئيس بري. رئيس الجمهورية واضح أنه مصر على هذه العلاقة بوقت ما بعرف الرئيس نبيه بري قديش مصر على العلاقة، لأنه في تناقض يعني بالكلام. بارح رئيس الجمهورية بيقول رجل دولي الرئيس نبيه بري، رئيس بري ما كتير هالقد عم ببين متعاون، مقطوع العلاقة، ما في اتصال بينه وبين رئيس الجمهورية، ما كمان منه داعم للاتفاق.
1: ما تشوف الأمور ما تشوف الأمور
0: بالمعلن
1: بما يرى، شوفي بما لا يرى ولكن بما يقال. الرئيس بري قال أنا ضد الاتفاق، وهذا الاتفاق كأنه لم يكن، ولكن أنا لن أترك الحكومة ولن أقبل باستعمال الشارع. هيدي واحدة موقف استثنائي.
0: شو هي إجر بالبور إجر بالفلاحة يعني؟
1: لا مش إجر بالبور فلاحة، هيدي الإجر بالفلاحة، هيدي 100% لصالح الدولة. الناس ما لازم تشبه بعضها، البستان ما لازم يكون كله تفاح، في تفاح وفي نجاس وفي عنب وفي كل شيء، بس بذات الوقت الناس بالمطارح اللي بتضمن سلامة الدولة بتكون كلها مع الدولة. انت بتعرفي هذا عسيرة الاتفاق.
0: بس كمان
1: كنت عم بقرا اليوم أنطوان مسرة كاتب شيء بنداء الوطن، اول اتفاق في تكرار
0: لدولة لبنان
1: غير غير تقليدي يعني استثنائي ل ديزارمما لنزع السلاح لسيادة الدولة لانتشار الجيش اللبناني لانسحاب إسرائيل لاعتراف إسرائيل وهي للمرة الأولى أنه ما إلها أطماع بأرض لبنان
0: صحيح.
1: تكرار متكرر يعني باتفاق إطار وهذا مش الاتفاق النهائي هيدا الاتفاق النهائي سيكتب بعد عمل اللجان اللي بتتشكل بروما واللي بدها تروح على شغلها لتأمن الانسحاب وتأمن حصر السلاح بإيد الدولة من قبل الشق اللبناني بالموضوع مش الشق الإسرائيلي
0: الأمريكي رح يكون على الأرض هو ينفذ
1: الأمريكي رح يكون على الأرض بس إذا بده ينشر عسكر
0: وليد جملات سلمنا لبنان للوصاية الأمريكية
1: لا ما أبدا ما في شيء من هالموضوع بس الأمريكي حيساعد الجيش اللبناني لأنه أوريدي بيساعد الجيش اللبناني تمويل الجيش وتسليح الجيش كله من الولايات المتحدة رح يكون مع الجيش اللبناني بمراقبة تنفيذ الاتفاق ومراقبة والمراقبة مع الجيش بتخدم الجيش اللبناني كتير إذا إسرائيل بدها تخالف الجيش ما في حل معه ما حدا بيحل إلا الأمريكاني
0: بدي أفتح نافذة على موضوع كمان أساسي في قراءات مختلفة وبعرف لأنه عمق علاقتك مع دول عربية صديقة للبنان وصديقة للقوات اللبنانية كتير قرأ بالموقف السعودي تحديدا بأنه إبطاء للمسار التفاوضي اللبناني
1: صحيح
0: شو حقيقة الموقف السعودي؟
1: مش صحيح أبدا السعودية بلغت رئيس الجمهورية وبلغت كل المعنيين بالأمر عمول أي شيء بدك إياه لتخلص لبنان ونحن وراك هالقد بس بالأخير أنا لما بقول عن اتفاق قرار الجامعة العربية 2002 عم بحكي أنه ما يخدم مصلحة لبنان لأنه نحن إذا من نروح على اتفاق سلام وحدنا من دون السعودية عرفتي كيف عم نروح من دون حاضنة عربية
0: طبيعي
1: بده يصير فيه نتعرض
0: بس قال الحكيم قال دكتور جعجع
1: لعزل غير مباشرة ما قلنا مصلحة فيها
0: الظروف انه نحن هلأ خدنا فتنا بحرب وعم نعيش ظروف استثنائية وبالتالي يمكن نحن مضطرين نروح على المسار لحالنا يعني مش
1: رايحين لحالنا بس لوين بدنا نوصل بدنا نوصل نحن ورفقاتنا في مطارح ما فينا نوصل عليها وحدنا

0: إيه باسم لبنان، مثل ما أمريكا عم تحكي مع إيران، مثل ما السعودية عم تحكي مع إيران، نحن ما عندنا مانع
1: طيب
0: أبدا.
1: السفير الإيراني بعده موجود،
0: أوكي بس هيدا
1: انه بس كمان هيدا مش تحدي
0: هيدا
1: إيراني
0: خاضع،
1: لقرار الدولة اللبنانية.
0: تحدي لقرار الدولة وخاضع لموازين القوى. ليش بدنا نضحك على بعضنا؟
1: شو يعني بعد طبشة لميلة
0: مش طابشة، في
1: لداعم
0: توازن،
1: هذا السفير
0: في توازن، منا طابشة لميلتهم بس مش طابشة لميلتنا. لازم ننتبه انه مش طابشة لميلتنا، نحن عم نعمل اللي عم نعمله اليوم نحن وجوزيف عون فعل مقاوم مش فعل عادي، يعني مش انه نحن الأقوى وعم نعمل مقاوم، عم نعمل مقاومة، هيدا مقاومة لأجل لبنان عم يعملها جوزيف عون. منا طابشة أبدا لميلتنا بكل الاعتبارات، مش طابشة لميلتنا، والدليل انه الحرب النبطية، كيف بتكون طابشة لميلتنا؟ لا قادرين نربح بالحرب وممنوع نربح بالسلم، ممنوع نربح بالتفاوض.
1: الرسالة اللي وجهها من قصر عبدة للطائفة الشيعية امبارح دكتور جعجع، يعني انه هيدا مش ضد الطائفة الشيعية، مش
0: أبداً.
1: ضد الشيعة
0: أبداً.
1: لما بتقول انت بدك سلام او بدك استقرار، بدك تروح على اتفاق تسترد حقوقك،
0: صح،
1: تأمن الانسحاب الاسرائيلي، صح، بوقت يمكن الحزب عم بيقول للطائفة الشيعية انا اذا شلحوني سلاحي يعني شلحوك كل حقوقك يا طائفة، يعني فاتوا عبيتك، يعني ودولة مش ما بتطلع فيك، ما عم تعطيك شيء.
0: طيب شو عطاها هي للطايفة؟ السلاح شو عطاها للطايفة؟ السلاح عم بيموت شباب الطايفة من دون
1: كرامي.
0: اي بس شو يعني الكرامة؟ يعني هيك اختراع حروب بدون سبب؟ انا في مرة كنت مع احد الاصدقاء الشيعة على التلفزيون، قلت له خيي بس بلغونا اذا طمنونا اذا يكون في شيء اسناد ثالث، نحن ما معنا خبره يعني.
1: صحيح.
0: هيدي حروب نحن ما قلنا فيها. الحروب اللي ما قلنا فيها ما قال علاقه بالكرامه ولا قال علاقه باي شيء تاني. القصه مش قصه كرامه، قصه موازين قوى، قصه حسابات علميه ودبلوماسيه دقيقه لانقاذ لبنان. هيدي ما بتجي بتنظير. الكلام اللي قاله سمير جعجع على طائفة شيعية أنا قاله أكتر من مرة من عندك من المنبر لأني سامعه من سمير جعجع. نحن
1: من سنة دكتور جعجع بقداس الشهداء بقيلوا الماضي،
0: طبعا ما في أي مشكل مع الطائفة الشيعية، ما في أي مشكل مع قواعد حزب الله، المشكل هو مع السياسات المتبعة من قيادة حزب الله. ما عنا جايين نعمل حرب أهلية أو جايين نقول للناس أنتم من منكن منا وفينا ومنكن أهلنا، أو الدليل تصرفنا مع النازحين الشيعة بمناطقنا يختلف تماما عن كل ما ينظر له عكس هالشيء.
1: واضح
0: إذا في احتضان حقيقي للشيعة هو من القوات اللبنانية.
1: أستاذ رياشي، في سؤال اليوم كتير أساسي عم ينطرح، إذا هل فعلا الدولة استعادت قرار الحرب والسلم بمعنى عمليا اليوم؟ بارح قال ترامب وقف اطلاق النار بين إيران وأمريكا سقط، إيه شو رح يعمل حزب الله هون؟ يعني اليوم
0: خلينا نشوف
1: الله رجع فات،
0: خلينا نشوف إذا فعليا سقط،
1: قادرة الدولة توقفه اليوم؟
0: خلينا نشوف إذا فعليا سقط قبل تنخلص نحن والرئيس ترامب، لأنه بتصور في مفاوضات قطرية باكستانية بين إيران والولايات المتحدة لتثبيت وقف النار ورح تنجح، والستين يوم رح يتمددوا 60 يوم تانيين، وإيران رح تكون جزء من المصالح الأمريكية بالمنطقة.
1: التهديدات اللي صارت باليومين الماضيين
0: هيدي كلها جزء من الضغوطات اللي علاقة بالتفاوض اللي عم بيصير بيناتهم واللي نحن ما دخلنا فيه. يعني اليوم إيران، بدي أسألك سؤال، إذا صارت إيران اليوم جزء من المصالح الأمريكية المباشرة لتطويق الصين وبيع النفط الإيراني بالبترو دولار، ومعروف أنه النفط الإيراني منه كرود أويل مثل نفط فنزويلا، نفط لايت دغري بينباع،
1: ما بده تكرار كتير وما بيحتاج لمصاري أكتر،
0: ما بحاجة لتكرير مثل النفط الفنزويلي. شو بتكون خسرة أمريكا إذا نبيع بالدولار؟ شو بتكون خسرة أمريكا إذا
1: ربحت أمريكا إذا بقي مضيق هرمس مسكر والنووي بعده موجود؟
0: ما بقليك جزء من التفاوض النووي ومضيق هرمز اللي هو استجد على المفاوضات،
1: ايه
0: نقطة ما كانت موجودة،
1: نقطة ما أنا موجودة أساسا،
0: والسلاح خارج إيران والأهم من كل شيء مصالح إعادة بناء إعمار إيران عبر الأمريكيين. هيدي النقطة الأساسية بتبلش بآخر نقطة ترجع بتوصل إلى الباقيين.
1: إن شاء الله.
0: إعادة إعمار إيران عبر الأمريكيين يعني إيران عم تنتقل من محور إلى محور آخر، هيدي بدها تاخد وقت كتير خاصة للنظام، لأنه إعادة الإعمار إذا بيظل هيدا النظام القائم حاليا بإيران، هيدا النظام تيعمل هيدا الشفت بده ياخد وقت كتير تقنع الناس
1: بهيدا النظام فيه. برأيك بتنتهي القصة ببقاء هذا النظام؟
0: ما في شيء، هيدا شيء بإيد ربنا مثل ما بيقولوا، يعني الأنظمة ما في شيء بدوم إمبراطوريات كلها وسقطت، ما في شيء بدوم من هالأشياء، كل الأنظمة بدها تتغير وكل الأنظمة بدها تسقط وما في شيء دائم. بس التعاطي الأمريكي مع إيران حكما بس يبطل يأمن المصلحة الأمريكية مش المصلحة اللبنانية بيتغير، والعنف
1: هذا ممكن يكون في على حساب لبنان أي اتفاق أمريكي إيراني.
0: العنف جزء من الوسائل الضغط الدبلوماسي بالمفاوضات.
1: العنف
0: استعمال الضرب يعني والقصف اللي صار من يومين
1: هيدا لأنه
0: هو جزء من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران،
1: وحيستمر
0: بهالوتيرة، والستين يوم حتتجدد 60 يوم وتبقى تذكريني.
1: بدي أحكي بموضوع السوري بس هيك آخر سؤال، قديش في خوف عند اللبنانيين اليوم بكرة أمريكا بتبيعنا مع إيران؟
0: تتبيعنا يعني أمريكا
1: بتجدد النفس لإيران وأدرعة في المنطقة وأكيد لبنان يلي هو
0: جزء من التفاوض الأمريكي الإيراني هو أزرع بالمنطقة. ليكي شو عم بيصير
1: بس ما نحط بمذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني،
0: نعم قلك هيدا بس جزء من التفاوض،
1: لا الصواريخ البالستية ولا الأزرع،
0: بس جزء من التفاوض هيدا هيدا جزء أساسي من التفاوض.
1: هاي إيجابية تبع رياشي ولا الإيجابية
0: هيدا إيجابية رياشي المبنية على حقائق موجودة ورح تصبح ورح تصير حقائق تاريخية.
1: طيب.
0: ولاقي شو عم بيصير بالعراق هلأ
1: موضح.
0: ولبنان
1: بس إيه العراق بقرار داخلي، العراق
0: قرار داخلي ودعم أمريكي
1: طيب نحن متى سنأخذ هذا القرار؟ أخذنا القرار بس بدنا التنفيذ، إني بلاش ننفذه، بدنا التنفيذ.
0: ما عم قلك بدك طولي بالك على الرئيس شوي
1: إن شاء الله. أستاذ رياشي، كنت أول من زار أيضا سوريا، زرت هيك بشكل يمكن ما بعرف إذا كان بشكل رسمي،
0: لا بشكل رسمي طبعا،
1: من قبل دكتور جعجع القوات اللبنانية. طيب صارت من بعد هذه الزيارة الملفتة جدا من وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى معراب، واللقاء اللي صار مع رئيس مع دكتور جعجع
0: إن شاء الله قريبا.
1: يعني كيف تقرأ يعني هاي الزيارة؟
0: هيدي الزيارة بشكلها أول شيء لقاء بين طرفين تعرضا معا لاضطهاد نظام الأسد. يعني بشار الأسد مثل ما اضطهدون اضطهدنا، وهيدا الاضطهاد المشترك خلق تعاطف مشترك، هيدا بالشكل يعني بعيدا عن السياسي. بالسياسي إجا هيدا اللقاء ليأكد على أهمية التواصل بين الشعب السوري والشعب اللبناني، وأهمية الجيرة بيننا وبينهم، وأهمية علاقات ندية تحترم إطار وسيادة كل دولة من على حدا. وإنه نحن أكدنا لهم قديش لبنان
1: هل بدلت هذه الزيارة الخوف والكلام اللي عم ينقال إنه في سوريا ستدخل إلى لبنان لمساعدة الدولة بموضوع نزع سلاح حزب الله؟
0: هيدي القصة منا واردة،
1: رجعت النهار حطتها إيه؟
0: ورجع الرئيس ترامب حكي فيها، وهيدي القصة مش واردة
1: كيف يعني
0: لعدة اعتبارات مش واردة.
1: كيف تأكد هالشي؟
0: أول شي ما في رغبة سورية فيها، وهيدا معلن ومؤكد
1: هيدا
0: من
1: الرئيس
0: الشيباني والشرع. تاني شي ما في إمكانيات لفعلها كمان. هلأ سوريا عندها مشاكل كتير أكبر من قصة أنها تتدخل بلبنان، عندها حالة سورية حتى جيش قيد الإنشاء عزيز،
1: بس قال إنه على الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا فيه،
0: وهيدا ملف منه ملف سوري، هيدا ملف قليمي. تركي بالأساس. انتبهي شوي على خلفية الداعم الأساسي للنظام السوري اللي هو التركي والسعودي، ولا التركي ولا السعودي عندهم هالوارد قائم هالوارد عندهم أو يرغب إنه يفوت شو اسمه على لبنان.
1: دعي دكتور جعجع على يزور سوريا
0: طبعا
1: رح يزور
0: أكيد, بس هيدي إلى وقتها وإلى حساباتها. نحن تزرنا بعبدة ضلينا ندرس طرقات أمنيا جمعة
1: طرقات أمنيا ولا التوقيت السياسي؟
0: لا لا لا ما قال علاقة بتوقيت سياسي. سمير جعجع هدف أساسي لأعدائه وهدف أمني كبير
1: وهلأ أكتر
0: وهلأ أكتر من قبل, ومشان هيك نحن حريصين جدا على أمنه بكل الوسائل وبكل الطرق وبكل الاعتبارات.
1: كتير عم ينحكى أنه اغتيالات ستعود لاغتيالات, يعني مشاكل داخلية
0: كل شيء وارد, بس حرب أهلية ما في اغتيالات, ما عندي ولا شيء ظاهر ولا شيء ظاهر إلا حكي ناس يعني وحكي لا يبنى عليه, ولكن ممكن كل شيء ممكن كل شيء وارد. البلد مفتوحة كل الاحتمالات, البلد منه مستقر, البلد مفتوح على كل الاحتمالات بانتظار فترات الاستقرار والازدهار, ما قلنا إلا تجربة متصرفية 1860 على مستوى كل لبنان. ومستحيل نقدر نحل مشكلة لبنان
1: إلا
0: بهيدي التجربة,
1: بتجربة المتصرفية
0: 100%,
1: مش بتجربة الفيدرالية.
0: الفيدرالية ملحق للحياد, بس إذا ما حققنا الحياد مستحيل نعمل اتحاد. الاتحاد بده توافق وطني, الحياد بده أو توافق وطني أو قرار دولي. والقرار الدولي حتى يمكن أهيا من التوافق الوطني لفرض الحياد على لبنان اللي هو خلاص لبنان.
1: عندي سؤال, متنيا كنت الأقوى, بعرف أنه صار في قضية وقت التحضير للانتخابات النيابية, على فكرة كان دكتور جعجع امبارح لمح أنه إذا بدكم تغيروا بدكم أي شيء تفضلوا افتحوا لانتخابات نيابية مبكرة. هل قد أنتم مستعدين لتعملوا انتخابات نيابية؟ هلا ليش عم بطرحها هلا الحكيم؟
0: نحن مستعدين على طول, يعني ما كانت القوات ما بتهدى وبتشتغل بكل المناطق بكل الأوقات بكل الظروف, من العشاء اللي بيعملوا مركز بالقوات وصولا للعمل إذا بدك الخلف الكواليس اللي بيقوموا فيه
1: لن
0: الشباب.
1: لن تكون مرشح حضرتك؟
0: هيدا قرار بإيد الحزب, هلا كل شيء تغير بناء على تمديد لمجلس النواب, بعد سنتين بتقرر القيادة إذا أكون مرشح أو لا أكون.
1: بعدك محلق بالمتن؟
0: طبعا أكيد, وعم بعمل شغل استثنائي بالمتن يعني على كل المستويات يعني, والحمد لله فخور أني عم بعمل نيابة بتشبه نيابة ألبير مخيبر الله يرحمه.
1: والتيار الوطني الحر بالمتن؟
0: ما في استطلاعات هلأ صراحة,
1: رجعت هدأت الاستطلاعات بعد
0: ما في استطلاعات
1: استبعاد الانتخابات النيابية.
0: ايه ما في استطلاعات, ما عندي فكرة عن الآخرين شو عندهم يعني. ما عندي ولا فكرة.
1: كيف هو صديقك استاذ إبراهيم كنعان؟ بعدكم على تواصل؟ بعدكم على
0: ايه طبعا بيشتغل بلجنة المال والموازنة بقوة إبراهيم, وحاضر بشكل قوي يعني بالسياسة. هلأ ترك التيار بس حاضر بشكل قوي بالسياسة.
1: ليش القوات اللبنانية ضد تجديد لليونيفيل؟ شفت المذكرة اللي كتبوها نواب استاذ ملحم خلف ومعه عدد من النواب وطالبين انه يرجعوا يمددوا لليونيفيل, موقف القوات مختلف.
0: انا بصراحة بعتقد اليونيفيل اذا مش على الفصل السابع ما قال لزوم الضال. ولما بقلك بوليس دولة بلبنان يعني بوليس دولة مثل ريمو قدي ما طرحوا على الفصل السابع, واذا ما في الفصل السابع ما قالوا لزوم البوليس الدولي يفوت على لبنان. بوليس دولي بده يأزر الجيش اللبناني بالانتشار على أرض لبنان ويدعمه, وتجي الأموال من الشركاء العرب لإنقاذ لبنان وإنقاذ أي تجربة ممكن تحصل بلبنان تنعكس عليهم.
1: مين بده يعمر بالجنوب استاذ رياشي برأيك؟
0: نحن منعمر بالجنوب, نحن اللبنانيين منعمر بالجنوب. ما في قهوة من أنه تجي المصاري, خلي يجي الرواء والاستقرار وبيجي الازدهار فورا وبيجي الاعمار فورا. نحن منعمر بجنوب، هيدي بيوتنا بجنوب، هودي أهلنا، هودي ناسنا، يعني نحن منا عم نتعاطى معهم كأنهم منبوذين أو مكروهين أو كذا، أبدا بالعكس، هودي أهلنا وهودي ناسنا، بس نحن بدنا استقرار ومنا شايفين في طريق للاستقرار إلا نبعد لبنان عن إيران والدور الإيراني بلبنان وعن إسرائيل، وتنقدر نبعد لبنان عن إيران وإسرائيل مع إذا حدا عنده طريقة غير اللي عم يعملها هلأ جوزيف عون ويلي دعمته القوات اللبنانية فيها يعطينا إياها، نحن ما عنا غير طريقة.
1: خلينا نبلش قبل إنه هالسفير الإيراني اللي طلع قرار فيه نفذ القرار فيه، يعني تنبعد إيران،
0: هيدا تفصيل، ما
1: منو تفصيل، منو منو بلش كمان القصص بهالتفاصيل.
0: ايه 100% بس ممكن حلها هيدا القصة، ممكن حلها.
1: من حكى إنه يمكن عم يصير في تسوية لوضعه،
0: ممكن حلها. أنا بقلك ممكن حلها حتى مع إيران، إذا إيران تتجاوب مع لبنان بسياسات جوزيف عون رئيس الجمهورية ممكن حلها، ما في مشكل يعني، بس المشكل مش لا اسم السفير ولا وضع السياسي أو الدبلوماسي إيران. للسفير هو تدخل بشأن لبنان،
1: الحرس الثوري بعده موجود، هيدا استاذ
0: رياشي، هيدا الأمور، هيدا الأمر الأساسي اللي بده حل، بدنا إيران وإسرائيل ما بيتدخلوا بشؤون لبنان، بس ما بدنا شيء تاني، نحنا خلصنا من مفاهيم والي عكا والي الشام، تنعلق بوالي عكا والي طهران، ما فينا نمشي هيك، ما فينا نخلص البلد، وولادنا عم بيتركوا لبنان من يأس ليأس من وراء هيدا البلد، من وراء هيدا الوضع، هيدا الوضع نحن بنرفض انه يستمر وما بدنا يستمر.
1: رح ينتهي هذا الوضع،
0: بأكد لك رح ينتهي الوضع ورح ينتهي إيجابا، وإيران رح تتجاوب مع المطلب الأمريكي اللي هو لصالح لبنان إن شاء الله. لا سلاح على أرض لبنان إلا سلاح الجيش.
1: إن شاء الله، إن شاء الله إيجابيتك فعلا تلاقي صدى على الأرض،
0: رح تلاقي صدى على الأرض على الأكيد، ورح يصبح لبنان دولة حيادية مستقلة متفاعلة مع قضايا الإنسان بالمنطقة، ومستقرة ومزدهرة
1: إن شاء الله، ويرجع
0: وبحدودها الطبيعية.
1: سيزر ملحم مرياشي، كتير بدي أشكرك على هذه الحلقة، فعلا كانت حلقة مميزة بإيجابيتك المعهودة والمبنية على الوقائع والمعلومات. طبعا. شكرا أستاذ رياشي، شكرا لكل اللي تابعونا بهذه الحلقة، طبعا موعد جديد من برنامج بلا رحمة، إلى اللقاء.
2: بلا رحمة، برنامج حواري سياسي أسبوعي. بلا رحمة مع دنيز رحمة على لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات، البنزين 95 أوكتان 1,221,000 ليرة، البنزين 98 أوكتان 1,239,000 ليرة، المازوت 1,812,000 ليرة، والغاز 1,099,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: رون أراد اسم إذا كنا منعرف عن التاريخ اللبناني أو حتى عن التاريخ الإسرائيلي لازم نكون نعرفه منيح. كتار من المواقف الإسرائيلية بتعيد ذكره وكمان من المواقف اللبنانية. حقك تعرف إنه رون أراد هو ضابط بسلاح الجو الإسرائيلي. صحيح إنه خلق بـ 58 إنما بـ 86 كانت كل القصة، لأنه شارك بغارة فوق جنوب لبنان وتعرضت طيارته لعطل. هيدا الشيء خليه هو والطيار يقفزوا بالمظلات. يقال إنه أنقذ الطيار بواسطة القوات الإسرائيلية، بينما رون أراد ضل أسير بلبنان. وبحسب تقارير للصليب الأحمر ووزارة الدفاع الإسرائيلية وكتير من الدراسات، بالأول رون أراد كان محتجز عند حركة أمل، ومن بعدها انقطعت المعلومات عنه. حتى بال 87-88 صار في صور ورسائل إنه ممكن يكون بعده طيب. المهم إنه نحفظ منيح إنه قضية رون أراد هي من أهم ملفات المفقودين بإسرائيل، وإنه هالملف كتير مهم بالعلاقات اللبنانية بإسرائيل.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: جديد توني كيوين، انتي مليون.

بفهد سوبر ماركت جوني. فهد سوبر فاليو الزلقة منعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب 4 دولار و 70 سنت، بيرسيل 8 كيلو ب 16 دولار و 70 سنت.

0: أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير خصوصا في حولة وفي بلدة أرنون. واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الجرحى في صفوف الجيش منذ بدء المناورة البرية في جنوب لبنان إلى 1461 إصابة، بينها 89 في حالة خطرة و165 في حالة متوسطة. كتب رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان على إكس: معا لاستعادة السيادة الوطنية على كامل 10452 كيلومترا مربعا، وبسط سلطة الدولة وحدها وترسيخ قرارها الحر على كامل التراب الوطني، لبنان أولا. افتتح وزير الصناعة جو عيسى الخوري منتدى ليرة للابتكار 2026 الذي تنظمه جمعية إنجازات البحوث الصناعية والممول من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثل عن وزير شؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبي، حيث تم عرض الابتكارات والنماذج الأولية والتقنيات التي طورها باحثون لبنانيون في مجالات الصحة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأن إطلاق النار على سفن تجارية في مضيق هرمز كان خطأ، مؤكدة رغبتها في مواصلة المفاوضات. ولفتت نقلا عن مسؤولين كبار في إدارة ترامب قولهم أن هناك فرص التوصل إلى اتفاق نهائي أصبحت أقل احتمالا. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: ريميكس. ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
1: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

11 تموز 2026 منوجه تحياتنا الحلوة اللي منيحة مش مثل صوتي، وبعتذر مرة تانية كمان ما تأخذوني معلش، اللي بيحب بيتحمل. هجرب نسمعكن أحلى أغاني ونعمل فرق ونغير جو بعزها صيفي. وين ما كنتوا رايحين من إلكن ربنا يرفقكن. وهالمرة نقول إدي الشربل، لأنه نحنا بتسعوية إدي الشربل يلي عيده تالت أحد من شهر تموز من كل سنة. ننطر هالنهار مناطرة لحتى مثل كل أيام السنة نسلمه كل شي، قلبنا وحبنا وبكرة وصحتنا وشغلنا ولادنا وحياتنا كلها بين إيديك. هالإديس يلي وصل لبنان على كل الكون، حياته ما طلع بالطيارة، استحبس بعناية 23 سنة، ما طلع من المحبسة ووصل على كل الدنيا. فتعرفوا قديش ربنا عظيم، كيف ربنا بدبر كل القصص. سلف بدنا نقول عيد مبارك لكل الناس، سلموا المرشربل وشوفوا كيف بتتدبر. أول عآخر طوري صفير وأنا ولبنان الحر. بلش مواضيع اليوم هيك على السريع، قول انه كل شيء تغير. صحيح نحن بقولوا عنا دقه قديمه لانه شوي متعلقين بشيء اسمه على اللبناني، شويه تليقه، ما رح اقول تقاليد وتراث، خلص راحت وتغيرت الدنيا، بس في شويه اصول. الاحترام شغله كتير حلوه للمناسبات، للقصص اللي بتصير بالحياه. بلش من اللبس لكل مناسب، اللبس المناسب واللون المناسب. والموت مثل كل شي بهالحياة بدو يمرق على الكل. كنا بعزة هيديك اليوم أكيد الكلام اللي منقوله مرة كبيرة، وتصلي لكم و قدمنا واجب العزاء ورحنا على البيت، ومثل كل العالم من عشية منفتح السوشيال ميديا. مش من باب عين ضيقة لا، بس من باب الأصول اللبنانية. ما تنسوا نحنا لبنانية والاحترام حلو. فتحنا السوشيال ميديا واللي كنا عم نعزيها بالنهار راحت على السهرة بالليل. الناس بينتقدونا بقولنا كتير مكبشين بالأصول، شي ومنه ولو بكل شي بالحياة في حدود وفي أصول، خاصة نحن أولاد الضيعة اللبنانية. نحن منحب الاحترام واللياقة، لياقة والأصول بكل شي. شو أقولكم؟ معنا حق ولا؟

كلمة حسد ما في أبشع منها. ربنا بيعطيك الإنسان رزقته. بس نحنا كمان من غار مثلنا مثل كل العالم، ما بحياتنا قلنا نياله إلا اللي بياكل وبياكل وبياكل وما عنده كرش وما بينصح. إذا مرقنا من حد الأكل وقفنا على الميزان تغير الحسد. عتاني شغلي يلي واحد اتنين تلاتة حط راسه على المخدة بلش بالأحلام. يا عمي كيف؟ خاصة الإحصائيات بتقول إنه أغلبية الناس بتاخد أحبوب كرمال تنام. ما هي اللي مرق علينا بلبنان؟ لأن إحنا دغري منقلع. هيدي السنة ده الشهر السابع من أولها ونحنا منكوبين وما أحلينا قلعنا. شو هالبلد الحلو؟ لك شو هالناس الحلوة؟ أحلى عالم وأطيب عالم. هول اللي منحسدهم اللي بياكلوا وبينصحوا واللي بيناموا واحد اثنين ثلاثة وبلشوا بالأحلام. هي أكبر نعمة من ربنا. مع أنه كلمة نيالهم مش حلوة، ما عدا كله قلنا لهم نيالكم.

0: اليوم 11 تموز، من امبارح بلشت الاحتفالات بأحلى عيد مننطره كل السنة، بيشبه هويتنا وانتمائنا وحبنا وضيعنا ولبنان الحلو. برنامج عيد القديس شربل ببعكفرة، للتفاصيل معنا مباشرة عبر هوا لبنان الحر خادم رعية بعكفرة الأب ميلاد مخلوف. قديس شربل معك أبونا.
1: ومعك أيضا، الله يحميكم.
0: نحن مننطر مناطرة هالموعد، وبعرف قديش كل السنة بتبقوا عم تسعوا عم بتحضروا ليكون كل سنة أحلى من سنة. بلشنا من امبارح من 10 تموز، شو بعد ناطرنا؟
1: الله معك من جديد. نحن يوم الجمعة كان استقبال زخير ديسي رفقة لترفقنا كل أسبوع بأسبوع ما شربل، لأنه السنة ذكرى يوبيل 25 سنة على تقديسة، واليوم هو يوم زيارة صخرة مار شربل اللي فيها منكون عم نعمل زيارة للمكان اللي كان يصلي فيه مار شربل. لح تكون مدعوين لكل انطلاق الساعة 5، والقداس بيكون تقريبا الساعة 7 إلى ربع بجوار الأرز حتى نكرم مار شربل ونتذكر المكان اللي كان يصلي فيه. وكل يوم من يعني يوم الأحد من عشية كمان غير القداسات اليومية، رح يكون عنا الريتال اللي معودين عليه سنويا، ست جمانة ندور المرنمة اللي حضورها دايما هيك ملفت بأسبوع مار شربل مع الملحن جوزيف خليفي، بيشاركونا يوم الأحد.
0: أي ساعة الريتال أبونا؟ بس نقولها لكل العالم
1: على 7:30.
0: على 7:30،
1: 7:30 مساء بكنيسة السيدة.
0: نعم.
1: نهار الاثنين مثل العادي نحن عنا زيارتين لصاحب الغطة، منكون يوم الاثنين على الساعة 4:30 منشارك بالتنشئة المسيحية مع سيدنا بديمان، وعلى الساعة 7 بيكون عنا القداس مع الفريق الروحي برجهاد والفريق الروحي. نهار الثلاثة أيضا عنا مسيرتنا وصلاتنا وتكريمنا للقربان الأقدس مع أصدقاء القربان مع عائلة غربين، لنشارك مع بعضنا البعض بالقداس اللي هو سنوي ومنشارك دايما فيه نحن مع بعض، يلي القداس إكرام للقربان الأقدس بساعات سجود متتالية.
0: هذا نهار ثلاثة، هيدا 14 تموز.
1: نعم. يوم الأربعاء لح يكون في زيارة من زخير دي سيرف على دير بيت مار شربل ببعكفرة، بمسيرة بالشارع اللي هو باتجاه جانب الضيعة عند الطحونة وعند الطريق عين دينارة من عندنا طريق المغارة، وهونيك بنعمل مسيرتنا لأنه نحن عادة ما كثير منزور هالمنطقة بالذات بالمسيرات، وبنختمها أكيد بالقداس على الساعة 6 بدار مار شربل. يوم الخميس عنا نهار السنوي اللي بننطره، عائلة مار شربل من كل لبنان بتكون عم تزورنا، وبيوصلوا 5 بنعمل مسيرة على 6 من قدس على 7، ومن بعد القداس بنكون عنا عشاء الكروي مع خويتنا شربل من مركز الأخوية. نهار الجمعة عنا أكيد صلاة وقداس مع الرهبان والرهبات بالمغارة، كمان لأكرام القديسة رفقة مع مار شربل، تأملات وسجود حول روحانية هالقديسين. ومساء على الساعة 7:30 عنا لقاء ريسيتال مع الجوءة مارلياس مخلصية زحبة مع جوءة وتر، ولح تكون مرافقة مع إطلالة إعلامية وخبرة روحية حلوة للإعلامية جويس حقيقي اللي لح تشاركنا هيك باختبارها مع مار شربل. ويوم السبت أو الجمعة حتى عشية بيكون في برنامج فني بتنظيم البلدية بملعب البلدية. ويوم السبت رح يكون عنا نهار صلاة من أجل السنين بلبنان، رح يكون عنا أكيد مسيرة على الساعة 6 من أو 5:30 6 إلا ربع بكنيسة السيدة، ننطلق باتجاه دير مار كوكب حيث رح يكون في الذبيحة الإلهية وبيترأسها غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، أكيد مع الأساتذة والكهنة وكل الزوار من كل لبنان. وبعد منا أكيد بيكون في لقاء خاص بيجمع أبناء الرعية ورئيس البلدية والفعاليات بالضيعة مع صاحب الغطة، ومن بعد منا أكيد في برنامج فني بيطول الصبح مثل العادي. يوم الأحد بيكون عنا الاحتفال هو قداساتنا اللي معودين عليها طيلة النهار الجلسات المتتالية. بس عشية رح يكون في عنا على الساعة 5 يوم الأحد عنا القداس، وبعد القداس رح يكون في إعلان نتائج المسابقة اللي أطلعناها السنة كهيك مسابقة شبابية حول أجمل صورة لمار شربل مصممة بالتعاون مع الاي اي كوسيلة، لحتى نكون عم نعمل هيك ربط ما بين اللقاء الشباب مع مار شربل اللي هو السنة عم نحتفل فيه ب 175 سنة على دعوة الرهبانية. بالساعة 6 بيكون في النتائج للصورة الأجمل، وأكيد اللجنة التحكيمية إن كان الفنان رودي رحمي وإن كان مخرج طاني سليمان وإن كان الإعلامية ماجي مطلوف وكاهن الرعية رح نكون عم نعطي النتيجة للفائز، وجايزة تبعوله هي لابتوب، وكل المشاركين رح يطلع لهم سوفينير من مار شربل ودرع تأكيد مشاركتهم وشهادتهم بهذه المسابقة. بتمنى أكيد أسبوع مبارك للكل، بتمنى الكل يشاركونا هالفرحة بإكرام قدي شربل وقدي سيرفا، وإن شاء الله الأيام اللي جاية تكون هيك مليانة سلام بحضور وشفاعة قدي شربل وقدي سيرفا.
0: شكرا أبونا خادم رعية بقى كفرة على هالبرنامج الرائع المليان فرح، كل لبنان وكل الناس بتنطر. أبونا في ناس بتجي من برا، وهلا عرفنا بالألوف جايين المغتربين، معك خبر أنه في ناس بيجوا كرمال عيد قدي الشربل؟
1: 100% 100%، وهيدا الأساس فاني نعمة كبيرة، وإن شاء الله نقدر نكون نحن بخدمتهم وما يقلوا هم أي شيء بيعوزوا نحن بالخدمة، بس فقط حتى يقدروا يلتقيوا بمار شربل بياخدوا السلام اللي احنا نتفاجئ لقلنا بقى.
0: الله يباركك ويبارك هالضيعة ويبارك لبنان، إن شاء الله عيد مار شربل السنة بيحمل معه السلام اللي نحن ناطرينه، لأن احنا تعبنا وقديش صلينا تجي الصيفية بخير، وقديش شربل ما تركنا، رح يكون عيد كله خير يا رب. من عيدك ومن قلك صلي لنا وذكر معك لبنان الحر وذكرنا. تحياتي لكل اللي عم بيشاركوا ويتعبوا ويسعوا، من الرعية للأخوية للزميل الإعلامي ماجي، لكل الناس يلي بتحب بتعطي من طاقتها كرمال ينجح عيد قدي الشربل بضيعته مطرح ما خلق بال 1828 هالضيعة المباركة، أحلى وأعلى وأغلى ضيعة بلبنان.

أول آخر إذاعة لبنان الحر، تحية محبة وأعجاب. الثلاثة الماضي بدير الصليب جل الديب ومع غياب شمس 7 تموز، كانت أمسية مليئة بالحب والصدق والفرح، زقفت القلوب قبل الأيادي مسرحية فوضى. كل الشكر لهالفارس إلي خياط، أخذتنا معك على الزمن الجميل باختيارك لأجمل الأغنيات يا بنت المعاون، للكبير زياد الرحباني، لقيتك والدنيا ليل لعصام رجي، وتذكرنا عظمة الأخوين عاصي ومنصور الرحباني مع يا مرسال المراسيل، والترحيب بالحضور ومحبة السيدة الأولى نعمة عون مع أغنية طروب أهلا وسهلا بالأحباب، شرفتونا بعد غياب. مثل ما هي الأم ماري مخلوف، غنينا مع مرسال خليفة مرفوع الهامة أمشي، أما أبونا يعقوب فكان حاضر بهالأمسية. اطلعت بصورته وانت وعم بتغني على بابي واقف قمرين واحد بالسما، حسيت انه أبونا يعقوب هو اللي من السما قمر العطاء، والتاني تاني قمر عيلة دير الصليب. كان الختام مسك مع أغنية مسرحية الوصية، عيونك صيفية وقلبك مشوار وقلبي نائزني من هالمشوار، كتبوا لي حبك، كان قلبي دليلي إنه هالمسرحية مسرحية فوضى، أخدتنا أحلى مشوار، اشتقنا له، اشتقنا للسلام، للقلوب الطيبة مثل قلوب عيلة وأصدقاء ورهبات الصليب، ونحن منهم، نحن مجموعة. المرة اللي جاية بقول يا ريت نكون أكتر وأكتر ونكون كلنا بهالبلد أصدقاء رهبة الصليب. زميلتنا ماريت جو حنا كتبت فوضى حين ينتصر الأمل على المعاناة. وسط أجواء طغى عليها الأمل والرجاء وبحضور السيدة الأولى نعمة عون، قدمت جوقة الذخائر الطوباوي أبونا يعقوب في مستشفى الصليب للأمراض العقلية والنفسية مسرحية فوضى، في عمل مسرحي وإنساني جسد قدرة الإنسان على تحويل المعاناة إلى إبداع. جاء هذا العمل ثمرة أشهر من التدريب والإعداد بإشراف الفنان إلي خياط، الذي تولى تدريب المرضى على الأداء المسرحي وبمرافقة العازف إلي سمعان. وقد تميز العرض بحوار مدروس واختيار متناغم للأغاني وأداء صادق، ما جعل الجمهور يعيش تجربة إنسانية وفنية متكاملة امتدت على مدى 1.5 ساعة دون أن تفقد لحظة واحدة من تأثيرها. ولم تكن فوضى مجرد مسرحية، بل شهادة حية على قدرة الإنسان على تجاوز الوجع والألم، ورسالة تؤكد أن المرض لا يلغي الطاقات ولا يطفئ الأحلام. فمن خلال آدائهم ذكر المشاركون الحضور بأن الأمل يبقى حاضرا مهما اشتدت التحديات، إن الرجاء يولد من قلب المعاناة. وقد أثبتت مسرحية فوضى في دير الصليب أن المسرح يمكن أن يكون مساحة للحياة وصوتا للأمل وجسرا يربط الإنسان بقدرته على النهوض من جديد. كما حمل العمل رسالة إنسانية مؤثرة تركت أثرا عميقا في نفوس الحاضرين، ورسخت قناعة بأن الإرادة قادرة على تحويل الألم إلى إبداع، مؤكدة أهمية دمج الفن في مسيرة التعافي والدعم النفسي. إن الأمل يبقى دائما أقوى من الوجع. ماريتشو شكرا على كلماتك. عيلة دير الصليب، مرمري مخلوف، كل خياتنا الرهبات، السيدة الأولى نعمة عون، الأصدقاء يلي إجوا، أهل اللي عندهم اضطرابات نفسية بدير الصليب، كل زقفة كل فرحة كانت أمل إنه إيه الوجع مش لازم يستمر،
ونحن حتكون ومعكم لآخر العمر. كل التحية ومحبت الهوى لقلنا اليوم بنقدمها لعيلة دير الصليب، بانتظار انه هالمسرحية مثل ما حابب إلي خياط انه تنعرض على خشبة مسرح كازينو لبنان، ويكون في سند ودعم لعيلة دير الصليب. نحن حدك يا إلي يا هالفارس يلي منحملك كل التحيات وكل الشكر، ومن هلأ لوقتها إن شاء الله نقدر نعمل فرق ويكون فرق كبير مع عيلة دير الصليب.

منفتش على الأخبار الحلوة مثل ما منفتش على الغنية الحلوة، بس ما بيمرق هالخبر إلا ما أول على آخر نحكي عنه. قديش بتغشنا وسائل التواصل الاجتماعي، قديش المظاهر خداعة. أول ما شفت صورة الطبيب العراقي مع زوجته، كمان هي طبيبة، طبيبة تخدير، تطلع فيهم بتقول اف أطبة يا عمي. قتلني هالخبر، مش معقول شو كان حزين هالأسبوع. فتخدعنا المظاهر، بتطلع بالصور، صور صور على السوشيال ميديا، جمال وعلم وكاريير وفهم. هالمرة خبر انه هالطبيب حرق وجه زوجته الطبيبة، والصور بتوجع القلب، واللي بيوجع أكتر هو التعليقات، تعليقات الناس والجلد بالحكي على وسائل التواصل. اللي لفتني كيف ناس بتقدر تكتب هيك، إنه إيه بتكون أخلاقها عاطلة ومدري شو عاملة، يمكن عم بتخونه. ما تطلعوا بشكلها، كلها تجميل بتجميل. فظيعين. أكثر شي زعلني اللي كتبوا كلمة بتستاهل. يعني وين صارت الدنيا؟ غريبة هالحياة. ولو كنا بالعصر الحجري، مش بس بعصر التواصل الاجتماعي، لو كنا بعصر يمكن ما كان في شي من التطور، ما كنا هالقد عنا جهل. وقديش نفوسنا صارت قاسية والقلوب شريرة. دايما أنا بقول من تعليقاتهم تعرفونهم. صورة فيروزة، يا الله تحزن كيف حرق لها وجهها. ما بعرف، شي بيقول انه فرقت الحياة، ومصادر بتقول انه لا بعدها عم تتعالج، وهو بأيدي القضاء العراقي. نحن كلبنانية كناس طيبة ما منحاكم حدا، ربنا وحده اللي بحاكم. منقول الله يصطفل فيك، بس لازم يتحاكم. الشر لازم يموت من هالدنيا. والعنف ضد المرأة مش بس بعالمنا العربي، بكل الدنيا في عنف. لازم يكون في قصاص كرمال يتعلم المجرم ما يمد ايده على مرة. فكيف اذا حرق له وجهه بالزيت، الزيت السخن؟ منظره شو مرة حلوة للأسف. للناس اللي بيكتبوا تعليقات بتوجع أكتر من الحرق، بقولن الله يهديكم. هالتواصل الاجتماعي كيف كشف نفسية الناس. شوفي ناس بشعة من جوا، قد ما حاولت تجمل وتحط فلتر للصور، الجمال الحقيقي هو انت شو بتكتب وكيف بتحس وكيف بتكون. مليان إنسانية.

قال وزير الخارجية الألماني: نحن وفرنسا نريد صياغة سياسة مشتركة تجاه لبنان لزيادة فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط. ولفت إلى أنه من المتوقع إعلان المبادرة في اجتماع المجلس الوزاري الألماني الفرنسي في 17 تموز. ميدانيا استهدفت غارتان كفرت بنيت في جنوب لبنان. كتب النائب غياس يزبك عبر إكس: لا أحد يتكلم باسم لبنان إلا رئيس لبنان، هيك بتكون الجمهورية القوية. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 17 إيرانيا بينهم امرأة وإصابة 115 آخرين في الهجمات يومي 8 و 9 تموز. في هذا الوقت تحدث التلفزيون الإيراني منذ بعض الوقت عن رسالة سيوجهها مجتبى أماني بعد قليل. توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات عسكرية في محيط قرية في ريف القنيطرة الشمالي. من جهة ثانية، دوّى انفجار مجهول في مغارة في جبل الضاحك في ريف حمص بعد تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة. أصدرت وزارة العدل الأمريكية مذكرات استدعاء في حق عدد من الصحفيين من صحيفة نيويورك تايمز بعد نشرهم تقارير كشفت افتقار طائرة الرئاسة الجديدة المهداة من قطر لأنظمة دفاعية متطورة. وكشف الصحفيون في تقاريرهم أن طائرة الرئاسة الجديدة التي استلمها ترامب كهدية من قطر تفتقر إلى منظومة الدفاع الصاروخي القياسية وتحصينات الدفاعية المضادة للصواريخ الحرارية الموجهة المتاحة في الطراز القديم لإير فورس وان. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر حوار حر مع سابين يوسف يستضيف النائب زياد الحواط. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
1: بنزين 95 أكتان 2,221,000 ليرة، 98 أكتان 2,239,000 ليرة، المازوت 1,812,000 ليرة، والغاز 1,099,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.

0: تموز 2026، ومثل ما بلشنا القسم الأول بنرجع للقسم الثاني. منقلكن إديس شربل معكن. أنا بحب أقول إديس شربل مش مار شربل بس، لأنه عطينا كتير وحمل لبنان على كل الكون وعلى كل الدنيا. وفي ناس عرفت أنه جايين من السفر بس هدية الأحوال بقوة مار شربل، جايين تيحتفلوا بعيده يلي بيكون الأحد الثالث من تموز. من بعد ما حكينا عن البرنامج برعية تبع كفرة بالقسم الأول، هلأ رح نحكي عن جارنا وحبيب قلبنا وصديق لبنان الحر وشفيعنا يلي هو بأدونيس. معنا تفاصيل أكتر مع خادم رعية ذوق مصبح كنيسة مار شربل أدونيس، الأب مانويل يونس المريمي. أبونا أهلا فيك.
1: المجد لله. الله معك استاذتنا، كيفك اليوم؟
0: الله يحفظك.
1: الله مع المستمعين جميعا. مار شربل بيحبكم.
0: مار شربل بيحبنا.
1: 100%
0: أولك
1: أكيد.
0: مش مار شربل في حدا ما بيحبه؟
1: يا حبيب قلبي حق معك. هيدا ابن بقى كفرة، صار بي لكل إنسان بكل العالم بكل اللغات وبكل الأصناف والأجناس، بلا تصنيف دين ولا تصنيف بلد ولا مطرح. ليش؟ لأنه حب من كل قلبه يلي هو الحب الله.
0: مع أنه أبونا لا سافر ولا شاف حدا واستحبس، كل الكون بيعرفه.
1: وبعدنا ناطرين عجيبة أكتر من هيك.
0: كل الدنيا بتعرفه،
1: لأنه هيدي اللي وعد فيه الرب يسوع حقه لحتى يكون لقلنا علامة. من أحبني نأتي إلي أنا وأبي ويكون فيي ونكون فيه. وهيك شربل فر زيته من كل حقوق الإنسانية الاجتماعية الروحية لحتى يكون هيكل مثل ما قال يسوع، أنتم هيكل الروح القدس. مشان هيك قد ما نحن منقدر نعطي مساحة لله بقلبنا مثل ما عمل شربل، قد ما ربنا يقدس الأشخاص والعالم بحضورنا.
0: منقدر يا أبونا بخضم هالحياة اللي عم نعيشها المليانة مشاكل والمليانة قهر والمليانة تمنيات، ومع هيدا وكله اللبناني ما في أطيب منه. العالم جاي خصوصي حتى تعيد بعيد قديس شربل، وهون قريب بتحس انه مار شربل أدونيس حايت هيك قلب كسروان، بيجوا لعنده بيصلوا له، هو بيسمعنا من وين ما كان.
1: مزبوط.
0: قادرين نحن نعطي مساحة كتير كبيرة للقديس شربل رغم بتلهينا الدنيا محتالة الحياة.
1: خبرك خبرية، إذا بتنتبهي أنت وأنا واللي عم يسمعونا، انتشار اللبنانية بسبب الصليب الكبير يلي عم نحمله من أكتر من 50 سنة.
0: مزبوط.
1: إيه؟ ما بيشبه صليب يسوع؟ بس صليب يسوع ما ضلوا بالقبر، قام. ومار شربل بشفاعته في كتير أنفس بسبب ولادنا اللبنانية يلي كسرا فلوا من لبنان، عم يرجع يتعمر كنايس لمار شربل، دول عربية دول أجنبية، أديار على اسم مار شربل لحتى ينشر اسم يسوع المسيح يلي غلب الموت بحرية الفكر بحرية التعليم وكمان بجوهر وضوء أو نور الملكوت.
0: على شربل حكيتك يا أبونا، عطيونا أمل.
1: هيدا شربل،
0: عطيونا فرح.
1: مع شربل ما في إلا طريق الحلو يلي هو أكيد لو كان في صعوبة في موج، لكن عبور أكيد
0: في خلاص. في قيامة
1: بهالدنيا ويوم من أيام إلى الأبد
0: في قيامة
1: ومش مسحة. هيدا شربل صار فيه هيك. حتى لأمه قال لها يا أمي، مش لأنه ما بيحبها، قال لها منتلاقى بالسماء. حتى فر خاله
0: من حق
1: حضن الأمومة لحتى ينتلي بكليته من حنان الله وانتلى.
0: إذا هي مش عجيبة
1: ما بتكفي وبعده حي.
0: شو بدنا نعمل له السنة؟ بدنا تعطينا كل الاحتفالات لنقول لكل العالم اللي عم تسمعنا، وخاصة اللي حتى لو كانوا بمسافة بعيدة، أقرب شيء إذا مش قادرين توصلوا على مطارح كتير أبعد، تعوا على أدونيس على كنيسة مار شربل. أنت بهالرعية بذوق مصبح أبونا.
1: نعم.
0: الراعي كلمة كتير مهمة وكتير كبيرة، أنت دورك كتير كبير، بدك تحببنا وتدعينا ونجي.
1: عم نجرب ومن كل القلب، هيك تعلمنا من مار شربل. مشان هيك نحن بالرعية إذا الله راد بسميها مطران، مطران أبرشية. هذا شرف كبير لكل هالشباب والصبايا والستات والرجال يلي عم يخدموا بقلب الرعية، سميها عنية تانية.
0: حلو.
1: لأنه ما بسم الله ما بتفضى. وانت اذا حضرتك شي مره
0: طول معكم
1: ولا شفت العالم اللي عم يسمعونه بيعرف قدي مار شارمي اللي عم يشتغل حتى بهالرعية كمان وبهالاشخاص يلي عم بيساعدوا. فنحن اذا الله راد بلشنا الخميس اول نهار تسعية جربنا انه يكون جو روحي مثل ما هو مار شارمي اللي عنده هالروحانية هي تأملية وصلاة ورعوية لنوصل للعالم. فكل يوم رح يكون في كاهن او راهب او خوري عم بيعطينا هو عم بيترأس القداس بروحانيته الخاصة بموضوع بيتعلق بالتامية اللي جنرال يعطي الحبر الأعظم هو السلام صانعي السلام. رح يكون عم يحكي كل يوم أحد الكهنة أو الإخوارنة أو الرهبان عن هالموضوع بروحانية مار شارمي.
0: هذا كل ليلة
1: كل ليلة
0: موعدنا أي ساعة؟
1: كل ليلة الساعة 7 مساء بكنيسة مار شارمي زوق مصبح أدونيس. كل ليلة. وفي عنا بس إذا في أحكي بعد شغلة
0: أكيد بدي أحكي ليلة العيد والعيد أكيد
1: بس إن هيك نهار السبت بمساعدة وحب كتير من أبناء الرعية ومن خارج الرعية قدرنا نحقق حلم عمره أكتر من 25 سنة يعني نص عمر الرعية. هو إنه بالأوفون تبع الكنيسة بمساحة الكنيسة رح يكون في مزار رائع جدا من تصميم وتنفيذ معاونين استاذ رودي رحمة. هو عنوانه شربي للحاضر على طول يلي هو مزار لحتى هالساحة تكون فيها مثل ما الكنيسة رائعة جميلة جوا وفيها المزيك وهالقديسين وهالرسل وشربي بالوجه هيك مال الدنيا لحتى ما يضل هالفراغ بقلب الساحة تكون موقف بس رح يصير في
0: يعني
1: مزار
0: يعني صار قديس شربي لمحطة. أيوة. حتى لو الكنيسة بأدونيس مسكرة الكبير أنا بسميه رودي رحمي يلي الله مخصصه ومنه عاطي كتير ناس اللي عطيه لرودي رحمي عطيها الموهبة الرائعة
1: وعنده روحانية
0: روحانيته الحلوة وموهبته اللي بتاخد العالم.
1: بكرة بس تجي حضرتك والعائلة تطلعي بوجه مار شارمي للي استاذ رودي مصمم التصميم الاساسي رح يكون صوب الكنيسه بس تشوف الوجه انا بس شفته
0: ايه
1: انا خشعت. عشان هيك قلنا انا ومدام مشير بيير يلي معنا بالوقف ومدام هاشم يلي هي من قلب الرعيه قلنا هيدا هو لازم يكون عم بيترقص.
0: رح يكون رودي رحمة أكيد. فإذا الافتتاح السبت
1: الساعة 7:30 بترقص المطران الأبرشية المطران بولس روحانا.
0: ندعي كل الناس تكون معنا لحتى كلنا نتبارك بهالحلم اللي كنتوا ناطرينه من 25 سنة أنه ساحة كنيسة مار شارمي الأدونيس تكون مباركة بوجه وروح
1: وما في انسى معلشي احسن ما انسى ما في انسى البلديه ورئيس البلديه للي عم بيعينونا كتير بقصه صيانه الساحه كلها سوا كانت بلشت انه الارض هيك
0: بدها شغل
1: فبنشكرهم والمحسنين اللي عم يسمعونا بشكر الله عليهم لانه حقيقه كل اللي رح ينعمل من ايديهم ايدين البيضه مثل ما بنسميها.
0: بعد الدنيا بخير ابونا بعدهم الناس رغم كل الاوضاع اللي مرقنا فيها بعدها بتحن وبتساعد وبتشارك.
1: صحيح وبس
0: الحمد لله
1: قول وبخفاء
0: بدون ما نصور
1: اليمين ما بتعرف ايد
0: من دون ما نعلن ونصور
1: وهالمحبه الكبيره عن جد وخصوصي قدام هالزخائر مار شارمي. والله يا ستنا شو بدي اقول لك
0: قد فرحتك كبيره انجاز السنه
1: قلبي بقى شي ساع صدري عن جد انه كل يوم انجاز. بعد في شغله
0: يلا الاحد
1: اللي بحب الاحد القدس الاباتي رئيس العام يلي في ما بين رعيه زوق مصبح وادونيس وما بين الرهبنة في علاقة عمرها أكثر من 300 سنة. الرهبان من وقتها ما استلموا الدير الويزة وهن بيخدموا الوردية ومر الياس ومر يوحنا هل أكيد كانوا يخدموا لبسكنتا ولفوق بس هلأني هاي العلاقة العمرة 300 سنة مشان هيك الرئيس العام كمان بعد ما يجي الرئيس المطران بيحتفل نهار الأحد الظهر إذا الله راد كمان هيك بنكون ومن عشية في عنا زياح في زخائر مار شارمي من الجاردان بوبليك الجديدة بالزوق لا هون بالمع الاربين ومع الاربين وزخير مرشربل ومنختم بقداس الفينال تبع الاعياد وببلش مهرجان الشبيبة.
0: اعرف على الصبي اللي جاي معك سلينة. بدك تحكي هلا لمين بدنا
1: سلينا بونجور كيفك عيني
0: هلا مين بتكون سلينا سلينا هلا الاعلامي
1: سلينا هي مسؤوله عن شبيبتنا بخدمه المسبح يلي كل سنه بعد ما نخلص الرياضه بنسميها والتسعويه شبيبتنا بيعملوا جو فرح جو عائله جو للاولاد جو للكبار لحتى يكون في جو فرح هيك بقلب الرعيه على قدنا يعني على قدنا ما راح يكون مهرجان مثل بعلبك
0: ولا جنن وابونا شو ما عملتوا بكفي
1: ما عم يهدوا يا ستنا الشباب والصبايا
0: رح نحكي هلا مع سلينا
1: جامعات ودرس وشغل وبيعملوا بيحبوا يسوع وبيحبوا
0: رد عليك الابونا منيح ابونا انا بدي اشكرك ابونا مانويل يونس خادم رعية زق مصبح كنيسة مرشربل ان شاء الله مرشربل دايما بيكون معكم انا بقول رجال الدين والاخوارني منصلي لهم كمان تيشبهوا الناس
1: بحيش.
0: نسمع كتير انه اوقات بكونوا بعاد عن العالم وخلينا كرسي اعتراف على صوت عالي عبر هالهواء
1: حط البطرشيل
0: لا بس ابونا مش كل المطارح بتكون مثالية
1: صحيح
0: ادي الشرب الشايف هو يباركك وانت بتجني اللي عم تعمله بالكنيسة اذكرنا بصلاتك اذكر اللي عم يسمعوا لبنان الحر عيد مبارك كل عيد وانت بصحة منيحة
1: لبنان الحر دال صوتكم حر ولعلع ويقول القلوب باسم الاب والابن والروح القدس وما في الا بهالعيد مرشربل الا ما اشكر اخوية مرشربل يلي من التأسيس ووقتها كانت كلها عطراب بعد الكنيسة بلشت رئيس الاخوية اخوية العذراء التي حبل ببابلادانس وشبيبة الفرسان والطلائع وأخوية الشبيبة والتنشئة ولجنة المحبة ولجنة الوقف هو كلهم سوا كلهم أكيب رائع والبوت بوردو لجنة الصلاة المريمية هو كلهم ما لشي بحطهم بإيدين مرشربل لأنه كتير عم بيشتغلوا لحتى هالمشروع يضلوا هيك نشيط ويضلوا يعطي نور للأشخاص وراحة وسلام
0: أهلا بعيونك
1: خلي
0: لي يلا بنترك المطرح لسلينا سلين شوي أهلا وسهلا فيك عرف عنك الأبونا قد أنت مسؤولة عن خدمة المذبح مش هينة هالكلمة أو شي برحب فيك وكيف وصلت لهون أنك صبية زغطورة تهتمي بخدمة مش هينة خدمة القداس
2: أكيد أكيد أول شيء بدي أشكركم على الاستضافة وهيك كل سنة أنتوا أول الداعمين لأن أول من بينشر عن خبر مهرجاننا مثل ما قلت مش هينة بس هي رسالة بحد ذاتها أنه نكون عم نخدم المسبح ورسالتنا ما بتوقف بس على المسبح إنما أنه نحن منخدم المجتمع فنحن كخدام لهيدا المسبح نحن منخلص تسعوية كل النشاطات اللي قال عنا الأبونا ومننطلق لنقدر نفرح العالم بطريقتنا الخاصة على قد المستطاع يعني نقدر نكون عم نعيش هيدي الأجواء الحلوة برعية نحن عنا ثلاث أهداف لمهرجاننا اللي بلش من 2010 بكيوسك أو اثنين أو ثلاثة يعني على قدنا ونهار واحد لهلا يتحول لساحة مليانة من ستيج لكيوسكات
0: وبيجوا الناس بتعجوا
2: وما منعود نساعة يعني لأربعة أيام مليانين طاقة وحماس وبروغرام مفول فنشكر الله وبدي ألفت النظر أنه نحن الجماعة الوحيدة بالأنتوراج أتليست نحن مننظم مهرجان دقاء أزد يعني بالعادة بتكون مثلا البلديات الرعاية فنحن جماعة اللي هي من أعمارنا يعني شباب وصبايا بالعشرينات نحن مننظم كل شيء دقاء أزد فهذا تحدي كبير بس بذات الوقت يعني هذا الشيء
0: فخر
2: لنا 100%
0: تعرفي قد ايه مبسوطه انت عم تحكي عم بطلع فيك وعم بقول له يا قد الشرب قد ايش بدي اشكرك انه اليوم نحن بنقول شباب سوشيال ميديا في كتير قصص ملهيتنا تطور حضاره بعد بعمركم تجوا على الكنيسه تهتموا بالقداس بتخدموا المذبح انتوا اسمكم جماعة خدمة المذبح وترجعوا بتعملوا حفلات قديش ربنا عظيم وقديش قدي الشرب اللي عطيكم اذا بدك نعمة كبيرة
2: 100% انا كوني شخص هلأ شاب عم بنطلق على الحياة العيش بالجماعة اللي إلي أكثر من 10 سنين ملتزمة فيها ميزني بالمجتمع يعني خليني أكون أنا شخص واعي على القصص أكتر يمكن من غيره، لأنه كان في هيدا الخبرة أنه نحنا تعاملنا بجماعات فيها من كل العالم. يعني أنا دايما بقول الجماعة هي مثل مجتمع على صغير،
0: الدنيا فيها من كل شيء
2: 100%. فهي مجتمع على صغير، وهيك بتخليك يمكن تختبري قصص أبكر من عمرك يعني، بس مفيدة أكيد.
0: جنين وسالين، أنا بدي وجه تحية لكل الشباب والصبايا اللي معك. بدي أقول هيدا حلم كل أم، بس يصير عمر أولادها يكبروا بعد 16-17 وطلعوا يمكن قبل، في قصص بالكنيسة تنعمل، بس أنا بقول نيال أهلهم فيهم اللي بيرتلوا، اللي بيخدموا، اللي بيكونوا بالرعية، اللي بيهتموا بالمهرجان مثل ما أنتوا بتعملوا. أنا كلمة نيال بعمري ما بقولها، بس هالمرة بقولها نيال، أو يفتخروا أهلكم فيكم الشباب اللي بيعطوا وقتهم للكنيسة وللفرح ويعملوا أداء. دي الشرب اللي بيكون مبسوط، لأن هو كمان ترك الحياة اللي كان فيها، لازم يكون عم بيحب، يكون في عم يسهر، يكون ولو كان من زمن بعيد هيد، بس كل عمر الدنيا هي زيتها، ترك كل شيء كرمال ربنا. أداء مفتخر فيكم، وقد ايه بدك تتشكري قديس شربل على هالموهبه.
2: اكيد اكيد، انا بلاقي انه كل واحد له رساله بحياته، صح. كل واحد له هدف، وما فينا نحن كشباب وصبايا بعز عطائنا ما يكون في هدف بحياتنا عم نمشي تجاهه. وانتبه كمان ما بيوقف هيدا الشيء بغير قصص، يعني نحن صحيح بنخدم الكنيسه وبنخدم مجتمعنا، بس كمان عايشين حياتنا مثلنا مثل غيرنا وباحلى الطرق يعني. فنحن كونه نحن عنا ثلاث أهداف لهيدا المهرجان اللي هن كل سنة وما بيتغيروا وما لازم يتغيروا أصلا، ودايما منقول إذا هدف واحد راح خلص ما لازم نحن نكفي أصلا بالمهرجان. الثلاث أهداف، أول هدف هو نعيش للرعية أجواء فرح، أجواء هيك سعادة، أجواء أنه ممكن بطريقة شوية أفوردبل يمكن لنقدر يمكن أولاد الرعية يمكن ما أنا قادرة تطلع من الرعية لمحلات أو مهرجانات يمكن أكبر من هيك،
0: يجوا يفرحوا هون
2: 100%، تكون عم بتعيش هود الأجواء بكنيستها برعيتها. هذا كأول هدف. ثاني هدف أكيد نحن كجماعة، يعني ما بعرف كيف بدي أقولك قدي نحن مننطر فتة المهرجان اللي هي ريتيال صار عمره فوق 15 سنة، قدم ننطره من سنة لسنة لنعيش هيدي الفترة كلنا سوا. وأكيد نحن قلنا أشهر عم نحضر، بس كمان القصص اللي بتصير على الأرض اللي هي هلأ بهيدا الشهر من أحلى الميموريز اللي نحن منخوينا كشباب وصبايا.
0: ايه. متحمسين
2: كتير، نحن متحمسين ومتحمسين.
0: أعطينا شوي البروغرام تنقول لكل الناس اللي عم تسمع الإذاعة.
2: أكيد.
0: أنه بهالأسبوع أسبوع قديس شربي لوعيده فينا نصلي وفينا نفرح مع شباب وصبايا بياخدوا العقل مثلك يا سالين.
2: مرسي. لكن نحن مهرجان عن الله راد من 21 ل 24 تموز، بتفتح الساحة من بعد ما يخلص القداس، يعني تقريبا شي ساعة 8 أو 7 ونص لوصولا لمنتصف الليل. البروغرام أكيد متنوع، أكيد أول ليلة هي الافتتاح بوجود أكيد رئيس البلدية والشخصيات، وأكيد بكل نهار نحن حبينا يكون في تنوع ليكون بيناسب العائلة، يعني حيكون في بارتي أنيماسيون، كيرمس، انفليتبلز كل يوم، وكمان حيكون في سهرة فنية كل ليلة مع فنان، وأكيد في دي جي، أكيد في سحب تنبل على جوائز عدة، فهو متنوع كل يوم البروغرام. إذا بدي أمرق هيك بطريقة سريعة لكن التلاتة نحن عنا هيك بند بنفتتح فيها المهرجان، هي من أشخاص من الجماعة، يعني حدا بدق فيولون، حدا بدق تشلو، حدا بدق عود، حدا بدق بيانو، كلهم اجتمعوا كرمال نكون عم نعمل هيدا الافتتاح الحلو. ورح تكون في سهرة فنية مع الفنان رامي مراد، كما وأنه تاني نهار رح يكون في إن الله راد أنيماسيون مع سيتيفان، وسهرة فنية مع الفنان شادي شمالي، وأكيد بهود اليومين في دي جي عم بيكون عم بيولع لنا الساحة اللي هو جورج أبو فيصل. كما وأنه نهار الخميس نحن عنا أنيماسيون للولاد ماجيسيان سام، وسهرة فنية مع الفنان مارون ديب، وآخر نهار كمان أنيماسون فيلا جوان الله راد مع سهرة فنية مع الفنان فادي جميل، وبهول يومين بيكون عنا دي جي ريبيكا. فهيك كله متنوع، وزيادة عن هيك غير البروغرام نحن أكيد عنا كيوسكات أكل بتشهي من أسامي، يعني قصص سويتس، قصص مالحة،
0: هيدا كله ناس، يعني إذا بدك كل شيء بتحبه لحتى تفرح قلب ولادة وللشباب ينبسطوا موجود بساحة مرشار بالأدونيس.
2: مزبوط.
0: سالين بدي أقوله للأبونا نيالك فيها عن جد، هيدي نعمة باركك لأنه اللي بعمرك واللي مثلك عن جد قليل. حلو. عم بقلي الأبونا 110
2: مظبوط. نحن
0: العدد
2: نحن جماعة منتقسم لكذا فريق. منبلش من السبع سنين وصولا لـ18 طلوع مثلي. يعني منتقسم لأربع فرق. نحن مش بس بنعمل مهرجان مش بس بنخدم. نحن عنا اجتماعات أسبوعية بتكون
0: التزامات مظبوط. يلا يا أبونا يعني. شو عم يكبروا بهالروح الحلوة من أنتوا صغار لحتى تصيروا شباب. بكرة بتشوفي يمكن أحلى حظ وأحلى أيام ومستقبل لأنكن عم تربوا بالكنيسة مع جو صالح وطيب ومبارككم قدي الشربل. سيلين أنا بدي أتشكرك بدي أقول لك الله يوفقكم وبدي أقول لك إنه مر شربل معكم وكل العالم اللي عم تسمع لبنان الحر بدي أعطيها موعد. نحن بلشنا بالتسعوية عيد القدي الشربل بمر شربل أدونيس زق مصبح رح يكون مميز بكل شيء بالقصص الروحية والقديس معك أبونا مانويل يونس ومع كل إنسان جاي يصلي ويأخذ البركة. ما بننسى افتتاح تمثال مر شربل بالساحة ليلة العيد لكل الناس اللي كمان بيحبوا يجوا وياخذوا البركة. أهلا وسهلا فيهم. كلمة الأخيرة لإلك سيلين.
2: بدي أرجع أتشكرك أكيد وبدي أتشكر أكيد الإذاعة لبنان الحر اللي هي دايما معنا عن جد عبر السنين فتحت لنا الطريق كرمال نكون عم نبس وننشر. أنا بس بدي أقول أنه شعارنا هو قوم أند موف تبع المهرجان هو منه فيه. نحن حبينا أنه نظهر من خاصة نحن جايين من وقت حرب وكل العالم يمكن بتلومنا بمحلات معينة كيف نحن عم نحتفل وفي حرب ولكن نحن أنا بفكر بطريقة أنه نحن أزعدنا وما عملنا شيء نحن ما عم نفيد حدا بينما إذا أمنا وتحركنا نحن عم نفيد ولأنه فئة من هيدا المجتمع أنه تقدر تفرح
0: 100%
2: قد ما فينا.
0: وهيدا التحدي أو هيدا الإيمان بعد الصلب والجلد والعذاب دي ما في قيامة. نحنا بهالدنيا بهالبلد تعودنا بس مش انه تعودنا هيك كلمة بتنقال تمرنا على الفرح وهيدا صليبنا منحمله بفرح لحتى ننطر يوم القيامة. برافو عليكم انه ما استسلمتوا. في كتير ناس قالوا هلأ مش وقتها وما لازم نعمل شيء قداديسوا بس اوكي لقداديس كتير منيحة وربنا عم يسمع بس الفرح بيعمل فرق بحياة كتير من الناس وبيهدي. الله يوفقكم ويكون معكم. أنا كتير فرحت أني تعرفت عليك ورجع بقول لك للناس ناطرينكم بعيد قديس شربل بكنيسة مار شربل أدونيس. أهلا وسهلا بالكل.

أولها آخر تحية من القلب من وجهها لكل مصور. اليوم صحيح نحن بزمن الصحافة التواصل الاجتماعي والمواقع، بس كيف ما كانت حتى الصحافة التقليدية أيام المجلات والجرايد الصورة هي الأساس والمصور له كل الاحترام. لفتتني الخبرية مصور فوتوغرافي حذف كل صور حفلة عرس، تعب كتير والدنيا شوب وهو اخذ أجرة مثل ما هو بيقول بيخبر انه السعر كتير قليل لانه في كتير مضاربات وعايزين نشتغل. اخذ بريك صغير لياكل، عصب العريس عليه وقال له كلام مش محترم، فانتقم بطريقة كتير ذكية وحضرية، قال له شعوب وجيعان بدي أكل، قال له ما فيك هيدا شغلك وأنا دفع لك، قال له طيب ما بقى بدي، محى الصور وفل على بيته. ذكرتني بخبرية الأسعار بلندن، واحد قهوة 3 أورو، واحد قهوة إذا بتريد 2 أورو، لو سمحت بقدر أخذ من وقتك وتعطيني فنجان قهوة ببلاش. الأخلاق شغلة بهالدنيا، ما فيك تشتري الناس، إذا قال رزقك ومعك قرشين

بنفتش على الأخبار الحلوة، بس لفتتنا جملة هلأ بقولك عقبالك عقبالك طلقنا. أكثر نسبة من نسبة الطلاق هي 2025 بعد ما عملوا إحصاء 2026، بس مليانة العقود، عقود الطلاق. يعني مش عم تعملي كونترا، الدنيا يوم حلو يوم مر، وبدك تحطي براسك انه المال مش كل شيء والمظاهر مش كل شيء والانستا والصور مش هن الدنيا. للأسف مفهوم الحياة كله تغير عند هالجيل. الله يهدي الأمات، يمكن تربية ما إلا مقياس هالدنيا، بس من قلكم ما تخدعكم المظاهر، هيدي أكثر كلمة من أولى. والدنيا مش على طول نعم ونجاحات، فيها بعض الانكسارات فبدنا نتحمله. شفت بل قلك نفرح منك يا توني.

راس بكل لبنان، ونحن منقول ألف مبروك لكل الناس ولكل العرسان. في أعراس بتكون حلوة وبسيطة بس مليانة كبر ومليانة شياكي لأنها مليانة حب. أنا من بين كل الأعراس لفتني عروس ما بعرفها شخصيا، بس مش معقول طلتها شو فيها شياكي، شو فيها كبر، وشو فيها أناقة. من قلب قلبي بدي أقول لهالإنساني مريم عيد الله يهنيكي، حتى بكلماتها لما فت على صفحتها في عندها رسالة إنسانية كتير حلوة. قلت مش معقول برا بيعكس على جوا، شكلها الخارجي الجميل وإطلالتها كعروس خلتني حس إنه في شي من جوا كتير حلو، وجوا مقوعة ما تصدقوا هالكلام، جوا بيعكس على برا. عندها رسالة إنسانية، لا للتنمر، ممنوع نتنمر، ما حدا أحسن من حدا. يلا إن شاء الله بيجي نهار ومنتلاقى عروس عبر الهوى، لأنه مش كل شي بالشكل، بس برجع بقلك شكلك بياخد العقل. كنت عروس مميزة، عروس الموسم صيف 2026. بلبنان الحر بدي بارك من قلبي لهالعرس الحلو، عرس زميلنا أنا بعيط له بوتشيلي فريدي سيبا، سميته بوتشيلي لأنه لما إجا على لبنان بال2019 كان كل الوقت يقول لي عبالي أحضر بوتشيلي. فريدي كان عرسك مثلك، مليان جمال ونفسية حلوة. كيف كان العرس توني؟ عم بيقول لي رائع، عقبالك يا رب يا توني. الله يهني كل الناس، سلت دايما الأفراح ببيوتكم وبدياركم، ومع هالشهر السابع شهر تموز ما بقى نشوف إلا فرح وحب وأعراس. ما ترجع الأيام المش حلوة على لبنان، لأنه اللبنان واللبنانية والناس اللي جايين ما بيستاهلوا إلا الفرح والحب والخير. بعد بدي زيد شغلي قبل ما أختم، البحبوح هيدي زفة من توني لألكن. عقبالك توني، إن شاء الله بزفك بعرسك يا رب. إلى اللقاء مع غنية كلها حب بإذن الله. متلاقى بكرة 12 مع مجموعة من الأغاني تاخد العقل. دايما على البال ودايما أول على آخر، لبنان الحر.

الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. دعم لخيارات السلطة في انتظار تنفيذ اتفاق الإطار. وزير الخارجية الألماني: نريد وفرنسا صياغة سياسة مشتركة تجاه لبنان لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. رياشي للبنان الحر: القوات سيف الجمهورية وستقف إلى جانب الرئيس لإنقاذ لبنان. وفاة رجل اختناقا بمنقوشة زعتر في الكورة. رسالة لمجتبى وعربجي في مسقط. مسؤولون أمريكيون: إذا لم تعلن إيران اليوم فتح هرمز لن يكون يوما سعيدا. استدعاءات لصحفيين يتحدثون عن ثغرة أمنية بطائرة ترامب.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجومانا صغيب مراد. على الرغم من عدم وضوح صورة المرحلة واستحقاقات المفاوضات والتحركات والاتصالات المقبلة، خصوصا الجولة السادسة من المفاوضات في روما وبعدها زيارة رئيس الجمهورية واشنطن، فإن لبنان الذي تلقى جرعة دعم أمريكية للبدء بتنفيذ اتفاق الإطار، تمضي السلطة الرسمية فيه قدما بالتمسك بالخيار التفاوضي بدعم قوي من الغالبية السياسية والشعبية، والذي تجلى أمس بزيارة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على رأس وفد من تكتل الجمهورية القوية قصر بعبدة، إضافة إلى المضي بالخطوات الميدانية تنفيذا لاتفاق الإطار والمتعلقة بتطبيق الإجراءات العسكرية في المناطق التجريبية في الجنوب.
2: في التفاصيل، واصلت القوات الإسرائيلية استهداف القرى والبلدات الجنوبية، وفي هذا الإطار ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على المنصوري، واستهدفت غارتان كفر تبنيت وأخرى مجدلزون.
1: القوات الإسرائيلية مشطت اليوم بالأسلحة الرشاشة بلدة كفر تبنيت، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير في أرنون وحولة، في وقت لم يغب الطيران المسير بشكل منخفض فوق الضاحية.
2: وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن بعد منتصف الليل غارة على أطراف النبطي الفوقة، وأتبعت بغارة من مسيرة على المكان نفسه، وترافق ذلك مع تعرض زوطر الشرقية لرميات بالأسلحة الرشاشة.
1: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الجرحى في صفوفه منذ بدء المناورة البرية في جنوب لبنان إلى 1461 إصابة، بينهم 89 بحالة خطيرة و165 بحالة متوسطة.
2: في هذا الوقت قال وزير الخارجية الألماني: نحن وفرنسا نريد صياغة سياسة مشتركة تجاه لبنان لزيادة فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط، ولفت إلى أنه من المتوقع إعلان المبادرة في اجتماع المجلس الوزاري الألماني الفرنسي في 17 من تموز.
1: شدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي على أن الدكتور سمير جعجع لم يقل أبدا إنه يريد نزع سلاح الحزب بالقوة، بل كان يطالب بنزعه عبر إطار مؤسسات الدولة وإجراءات عملياتية للجيش اللبناني. وأكد في حديث للبنان الحر ضمن بلا رحمي أن الزيارة التي قامت بها القوات تعطي جرعة أمل ودفعا ودعما كبيرا لرئيس الجمهورية.
3: أبرز شيء قال له إيه الحكيم مبارح يعني باسمنا كلنا، أنه منك مضطر تدافع عن نفسك، أنت اللي عم تعمل صح وأنت اللي عم تشتغل صح، وما بيصح إلا الصحيح، وهذا موقف لبنان الطبيعي اللي بيخلص لبنان، ونحن اللي منا ندافع عنك، ونحن ما ندافع عن رئاسة الجمهورية، ونحن سيف الجمهورية، وما رح نترك هذا الوضع يعني يكمل مثل ما هو بدون ما نكون واقفين حدك بكل الطرق وبكل الوسائل المتاحة لإنقاذ لبنان. لأنه شو البديل عن اللي عم تعمله؟ استمرار النزف، مش استمرار الحرب، حتى استمرار النزف واستمرار الزنزاف الجنوب والشعب اللبناني كله، لسيما أهل الجنوب. هذه الزيارة دي ختام لمرحلة القلق. ما في القلق كان تبدد من قبل يعني، ومش ناطرين زيارة تنبدده. نحن عطول على تواصل مع الرئيس يعني، أكثر من مرة أنا بطلع بشوفه من قبل الحكيم، والجو كثير إيجابي، والأهم من إيجابية الجو إيجابية السعي لإنقاذ لبنان. يعني في اندفاع عند الرئيس، ما في إحباط، رغم صعوبة الموقف والتعقيد البحيد والمسار. بالموقف يعني ما تستهوني أنه مسار لبنان إسرائيل موازي لمسار إسلام أباد مش مزحة يعني اللي عم بيصير. يعني في مصالح أمريكا كلها سوا بمطرح ومصالح إيران بمطرح ودور إيران بلبنان ودور أمريكا بالمنطقة كلها سوا ودور الإقليم كله سوا بلبنان والدور السوري الدور التركي المستجد كل هيدي كلها تعقيدات قدام ملف لبنان اللي هو ملف محصور بمنطقة الجنوب على الأقل بالشكل.
2: كتب رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان على إكس: معا لاستعادة السيادة الوطنية على كامل 10452 كيلومترا مربعا وبسط سلطة الدولة وحدها وترسيخ قرارها الحر على كامل التراب الوطني، أضاف: لبنان أولا.
1: كما كتب النائب غياث يزبك عبر إكس: لا أحد يتكلم باسم لبنان إلا رئيس لبنان، هيك بتكون الجمهورية القوية.
2: وصل وزير الأعلام بول مرقس إلى واشنطن قبل أن يتوجه إلى نيويورك لإلقاء كلمة لبنان في المنتدى السياسي للتنمية المستدامة المنعقد في مقر الأمم المتحدة، حيث سيتناول الصعوبات والتحديات الماثلة أمام لبنان نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية والجهود المبذولة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة واستعادة الأسرى وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وإعادة أعمار القرى المهدمة وعودة أبنائها إليها وتسوية النقاط العالقة تمهيدا لعودة الاستقرار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
1: نصف قرن من لبنان الإبداع. جوش كرم:
4: تقديراً لإسهاماته الريادية في ترسيخ الفن المسرحي والرقص التعبيري اللبناني على المسارح العربية والعالمية، أقامت لجنة جائزة ماي الريحاني حفلاً تكريمياً على مسرح عبد الحليم كاركلا حرشتابت، سلمت في خلاله المدير عام للمسرح إيفان كاركلا جائزة ماي الريحاني، وذلك في حضور شخصيات سياسية وثقافية وفكرية وفنية وعالمية. السيدة منى الهراوي أكدت في كلمتها أنه بعد أكثر من نصف قرن لا يزال مسرح كاركلا اللبناني يحمل رسالة الثقافة العربية إلى العالم، معبر عن أصالة شعب وثراء التاريخ.
5: مبروك لمسرح كاراكلا والقيمين عليه والعاملين معهم هذه الجائزة الجديدة، وإلى المزيد من الإبداع في بلدنا الجريح. إنها المقاومة الحقيقية، المقاومة الفكرية والثقافية التي تميز لبنان. نعم، إنكم فخر لبنان.
4: الدكتور فيليب سالم أكد من جهته أن عظمة لبنان لم تكن يوما في كياني السياسي، بل كانت ولا تزال في كياني الحضاري.
6: نحن شعب يؤمن بالحياة، نحن لم نولد لنموت، لقد ولدنا لنحيا، نحن نحيا لنحتفل بالفرح، نحيا لكي نعمل ونبدع، لكي نقدم شيئا للبنان وشيئا إلى العالم. نحن نحيا لنحب ولنعانق الآخرين. نحن لا نمجد الله بالموت، نمجده بالحياة.
4: وتخلل الاحتفال الذي أداره الشاعر هونريس غايب كلمتان لكل من رئيسة اللجنة فتيحة بن منصور بدران والشاعر ماي الريحاني وعرض فيلم وثائقي عن مسيرة مسرح عبد الحليم كاركلا التي امتدت لأكثر من نصف قرن من الإبداع اللبناني. من حرشتابت جورج كرم، لبنان حر.
2: توفي رجل في العقد السادس من عمره صباح اليوم إثر تعرضه لحادث اختناق أثناء تناوله منقوشة زعتر داخل سيارته على طريق ظهر العين الكورة، وهو من بلدة ببنين محافظة عكار. وبحسب المعلومات فإنه تعرض لاختناق بعدما دخل جزء من الطعام إلى مجرى الهواء، ما أدى إلى انسداد البلعومة وفقدانه القدرة على التنفس قبل أن يفارق الحياة.
1: حددت وزارة الداخلية في تعميم لها توقيت سير الشاحنات على كل الأراضي اللبنانية ومنعت سيرها والتي تزيد عن 7.5 أطنان أيام الجمعة من الساعة 2 بعد الظهر حتى منتصف الليل، والأحد من 3 بعد الظهر وحتى منتصف الليل.
2: أعلنت قيادة الجيش أن وحداتها تقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل رماية الطيبة بعلبك اليوم حتى 6 مساء.
1: قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة: الانتقام والثأر لدماء المرشد الراحل وبقية الشهداء مطلب شعبنا، وعلى قتلة المرشد الراحل أن يعلموا أنهم سيحاسبون على جرائمهم.
2: في هذا الوقت نقلت اي بي سي نيوز عن مسؤولين امريكيين انه اذا لم تعلن ايران اليوم ان مضيق هرمز بات مفتوحا كما كان قبل الحرب فانه لن يكون يوما سعيدا بالنسبه اليهم.
1: من جهة ثانية، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأن إطلاق النار على سفن تجارية في مضيق هرمز كان خطأً، وأكدت رغبتها في مواصلة المفاوضات. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في إدارة ترامب قولهم إن فرص التوصل إلى اتفاق نووي نهائي أصبحت أقل احتمالا، وأن واشنطن طالبت إيران بإصدار إعلان رسمي يؤكد بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة الدولية.
2: في غضون ذلك، أعلنت إيران مقتل 2 من الباسيتش بهجوم مسلح في مشهد.
1: هذا وذكرت وكالة فارس الإيرانية أن انفجارات قوية سمعت شرق محافظة طهران بالقرب من باكداشت وبرشين في هذه الأثناء. وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مسقط للقاء كبار المسؤولين العمانيين وبحث الوضع معهم في مضيق هرمز.
2: واليوم أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 17 شخصا بينهم امرأة وإصابة 115 آخرين في الهجمات الأمريكية يومي 8 و9 من تموز.
1: توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات عسكرية في محيط قرية الصمدانية في ريف القنيطرة الشمالي.
2: ودوى انفجار مجهول في مغارة في جبل الضاحك في ريف حمص بعد تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
1: أصدرت وزارة العدل الأمريكية مذكرات استدعاء في حق عدد من الصحفيين من صحيفة نيويورك تايمز بعد نشرهم تقارير كشفت افتقار طائرة الرئاسة الجديدة المهداة من قطر لأنظمة دفاعية متطورة وفق سكاي نيوز عربية. وكشف الصحفيون في تقاريرهم المنشورة عبر نيويورك تايمز أن طائرة الرئاسة الجديدة بوينغ 747-8 التي استلمها ترامب كهدية من قطر تفتقر إلى منظومة الدفاع الصاروخي القياسية والتحصينات الدفاعية المضادة للصواريخ الحرارية الموجهة المتاحة في الطراز القديم لإير فورس وان. وتسببت هذه الثغرة بالتزامن مع توترات أمنية وتهديدات إيرانية أثناء وجود الرئيس دونالد ترامب في أنقرة لحضور قمة الناتو في تدخل جهاز الخدمة السرية وإجباره على العودة باستخدام الطائرة الرئاسية القديمة كإجراء احترازي.
2: منتخب إسبانيا يتخطى نظيره البلجيكي بصعوبة في بطولة كأس العالم ويصطدم بالمنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي ثلاثاء المقبل. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
7: ضوء على المونديال. عانى منتخب إسبانيا قبل ما يقدر يتخطى عقبة خصمه البلجيكي 2-1 الليلة الماضية بإطار الدور الربع نهائي لكأس العالم 2026 ويتأهل لدور النص نهائي لمواجهة فرنسا الساعة 10 من مساء الثلاثاء المقبل. شو بيقول لاعب منتخب لبنان لكرة القدم السابق والمدرب الوطني الحالي مالك حسون للبنان الحر عن مباراة إسبانيا وبلجيكا؟
8: مباراة البارح كانت صعبة كتير على الفريق البلجيكي. طارف انت وصلت نسبة الاستحواذ 70%، تسديدات وصلت 18-8 منه على المرمى. طارف قوة الفريق الاسباني هي موضوع الاستحواذ والاستحواذ الفعال مع زيادة العدلية والتحولات، يعني هذا من الشك انه بيعتبر انه الفريق الافضل بكأس العالم بموضوع الاستحواذ الاستحواذ الفعال بثلث ملعب المنافس خاصة والتهديد للمرمى الخصم. يعني طارف تهديد مرمى المنافس بقول لك انه سدد بحدود 8 تسديدات داخل المرمى بس منه 10 تسديدات خارج المرمى. اللي اثر على الفريق البلجيكي بشكل عام، طارف فريق بلجيكا قدر عم يدافع كل الوقت، اثر من فريق بلجيكا هي تغيير الحارس والهدف اللي فات بالجول الثاني. بتعرف الهدف اللي فات بالجول الثاني انا برايي الحارس ما كانش انه مجهز نفسيا لحتى يدخل للمباراه، بتعرف الطابه قدرت تفلت من ايده، بس من لا شك انه الفريق الاسباني فريق جيد وعنده قوه ضربه، يعني حتى البديل اللي نزل انه يعتبر اميز من الموجودين، خيارات كبيره متاحه على كل الجهات ان كان على يمين او شمال او ان كان براس الحربي. برجع بقول لك الاستحواذ هو اللي عمل مشكله كبيره للفريق البلجيكي وما قدروا يجربهم طيله المباراه. بالنهايه هلا هن بده يتصادموا اسبانيا مع الفريق الفرنسي اللي بتعرف الفرنسويه، هلا هن يعتبرهم من افضل الفرق على صعيد التحولات، خاصه بضموا افضل ثلاث لعيبه بالعالم، ديمبلي وكليان مبابي وليسي. هذا الشيء بده يعمل اشكال كبير للاسبان. الاسبان ضد الفرنسويه بده يشوف هل يكون موضوع الاستحواذ، بتعرف انه عندهم بنص الملعب كمان تشاوميني ورابيو، كمان موضوع الاستحواذ الفرنسوي بده يكون هائل، عشان هيك بدها تكون ملحمه كرويه كبيره. بس برجع بقول لك انه الفريق الاسباني فايت مرشح قوي على البطوله ويستحق انه يتواجد بالنص نهائي.
0: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، ما يزيد من الشعور بالحر، وتستمر في خلال أيام الأسبوع المقبل حيث ترتفع درجات الحرارة الدنيا. غدا قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي في الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية، وتستمر الأجواء الرطبة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر ويتكون الضباب أحيانا على الجبال المتوسطة الارتفاع.
2: أخيرا هذا نداء الإنساني. المريضة راشيل إصحية برقاشي في حاجة ماسة جدا إلى بلاكيت أو بوزيتيف، وهي في مستشفى جبل لبنان.
1: كان في جولة ظهيرة دعم لخيارات السلطة في انتظار تنفيذ اتفاق الإطار. وزير الخارجية الألماني: نريد وفرنسا صياغة سياسة مشتركة تجاه لبنان لتحقيق السلام. رياشي للبنان الحر: القوات سيف الجمهورية وستقف إلى جانب الرئيس لإنقاذ لبنان. وفاة رجل اختناقا بمن أشد زعتر في الكورة. رسالة لمجتبى وعرقجي في مسقط. مسؤولون أمريكيون: إذا لم تعلن إيران اليوم فتح هرمز لن يكون يوما سعيدا. استدعاءات لصحفيين يتحدثون عن ثغرة أمنية بطائرة ترامب. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، أخرجها إذاعيا مارون بشعلاني.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة موزات بقر برازيلي الكيلو ب $7.80 لوبي الكيلو ب 89,000 ليرة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلا الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

صالح حي الآثار، وطلبت من أصحاب الشقق السكنية في هذه المباني ممن يرغبون بالحضور للتواجد في موقع العمل عند انطلاق أعمال رفع الركام لمواكبة عملية التنفيذ. في رسالة مكتوبة قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: الانتقام والثأر لدماء المرشد الراحل وبقية الشهداء مطلب شعبنا، وعلى قتلة المرشد الراحل أن يعلموا أنهم سيحاسبون على جرائمهم. أضاف: أحرار من أنحاء العالم سيؤدون قريبا جزءا من مهمة الانتقام من قتلة المرشد الراحل وبقية الشهداء. أخيرا، ضرب زلزال بقوة 6.4 منطقة جزر ساندويتش في جنوب المحيط الأطلسي. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا زيتون لوقية ب95 سنت، جبنة إدام لوقية ب$1.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

تحية طيبة. استهدفت غارات إسرائيلية بلدة المنصور في قضاء صور بعدما رصد مواطنون على شاطئ صور بالعين المجردة الطائرة الإسرائيلية F-15 التي تحمل صواريخ MK-84. في الميدان أيضا ألقيت قنابل على منطقة شبعة. جال وزير الزراعة نزار هاني في محافظتي النبطي والجنوب في إطار مبادرة نبض الأرض والحياة التي أطلقتها الوزارة لإحياء القطاع الزراعي في الجنوب وتعزيز صمود المزارعين وتفقد الأضرار التي

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: عقب تشييع والده وفي رسالة عامة مكتوبة، أعلن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن إيران ستنتقم لمقتل والده سواء بعهده أو بعهد آخر. وزير خارجية باكستان اتفق في خلال اتصال بنظيره السعودي على أن تجدد الصراع في المنطقة يقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار، ودعوا جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإتاحة الوقت لجهود الوساطة. في دمشق وقع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مذكرة تفاهم مع دولة قطر ممثلة بوزير الدولة محمد بن عبد العزيز الخليفي، وتشمل المذكرة دراسات الدبلوماسية والتدريب. في العراق أعلنت هيئة النزاهة إعداد مذكرات تفاهم دولية لاسترداد المتهمين والأموال. أخيرا في غزة استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في شارع الرشيد. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: دايما حدي.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
5: البنزين 95 أوكتان 2,221,000، البنزين 98 أوكتان 2,239,000، المازوت 1,812,000، والغاز 1,099,000.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
6: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: دايما حدة. من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع بول عباس على لبنان الحر.
1: الله معكم من لبنان الحر. تحية كبيرة من القلب منوجه لكم إياها وين ما كنتوا عم ترافقونا. مثل كل نهار سبت الموعد الساعة 4 ودقيقتين تقريبا وبرنامج جذور يلي منترافق نحن وياكم فيه من هلا لتقريبا يصير موعد النشرة المحلية. وصلة الوصل بيناتنا موجات لبنان الحر الثلاثة العاملة بلبنان 102.5 102.7 و102.3 وابليكيشن لبنان الحر. من الزمن الجميل وأرشيف إذاعة لبنان الحر. اليوم اخترنا لكم أغنية يلا يهل الدار لفدوى عبيد. ولنذكركم شوي، فدوى عبيد هي المطربة اللبنانية من الزمن الجميل، غنت لكبار الملحنين من رياض الصنباطي لسيد مكاوي لبليغ حمدي ومحمد الموجي وفريد الأطرش. وكان لها العديد من الألحان يلي قدموها الأخوين منصور وعاصر رحباني وملحم بركات وكتار غيرهم. أعجب فيها الموسيقار وليد غلمية اللي قدمها بمسرحية يا ليل اللي كانت من تأليف جورج جرداء ضمن مهرجانات جبيل. إذن ومن كلمات جورج جرداء لحن وليد غلمية من أوبريت من ليالينا اللي قدمت بجبيل سنة 1971، فدوى عبيد يلا يهل الدار.

قلعة جبيل بنيت على أيدي الصليبيين بالقرن الثاني عشر على أساس القلعة الفارسية القديمة. وهالقلعة لليوم بعد جدرانه منتصبة لجانب السور القديم. بالعام 1188 سيطر صلاح الدين الأيوبي على القلعة وأمر بإزالة جدرانه، ولكن بالعام 1190 تم الاستيلاء عليها من جديد من قبل الصليبيين، وتمت من جديد إعادة بناء حصون القلعة بالعام 1197. لعبت القلعة دور مهم بصد الهجمات على الساحل اللبناني، وأول إنسان سكن جبيل كان من نحو 6000 سنة قبل الميلاد. أولى التسميات اللي أطلقت على المدينة هي جوبول، ومن التسمية الحديثة جبيل. أما الإغريق فأطلقوا على الموقع اسم بيبلوس نسبة لورق البردة اللي كانت تزودهم فيها جبيل لصناعة كتبهم. أدخل موقع جبيل الأثري على لائحة التراث العالمي بسنة 1984، وهو يعتبر من أقدم المدن بالعالم ومن بين المواقع القليلة جدا اللي تمثلت فيها جميع الفترات التاريخية من المتاحف الموجودة لليوم، واللي بتحتضن العديد من الحضارات اللي مرقت على لبنان. موقع جبيل الأثري هو على مسافة 37 كيلومتر شمال بيروت. فكرة اللي بحب يزورها في زورها هلأ، لأنه صيفية ويوقف قدام عظمة التاريخ.

0: الحارات القديمة وحكايات الأجداد، رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور.
1: صندوق الذكريات. اليوم رح نحكي عن مهنة القشاش. القشاش هي حرفة كانت رائجة بفترات طويلة من تاريخ لبنان، خصوصا تقشيش الكراسي اللي كانت تعتمد على القش أو صعف النخيل لملء القواعد والمساند للكراسي الخشبية. من أيام السلطنة العثمانية وحتى اليوم مهنة القشاش بعدها موجودة، ولو أنه عدد اللي بيزاولوا هالمهنة تناقص بشكل كبير. كراسي القش صارت اليوم من القطع الفنية النادرة واللي عم تحافظ على رونق البيوت التراثية والحديثة، وبتشتهر فيها بعض المدن اللبنانية.

ولحكايات العيال اللي معنا لليوم حكاية عيلة القاعي. القاعي من الأسر المسيحية اللي بتسكن بحرصاف، عوكر، زبوغة، بيت شباب بالمتن، وفي قسم تاني بيسكن سهيلي بعكار، لقلعات بقعة كنعان بكسروان، وفي فرع بيسكن حصبية المتن، مار بطرس، الطيبة ببعلبك، بكفية وبيروت. أصل الاسم بيعود بحسب بعض المخطوطات لبلدة القاع البقاعية. يقال أنه أول نزوح من القاع كان لنهر الصليب بحسب بعض المراجع التاريخية. بأواخر القرن الثامن عشر توزعت هالعائلة للمناطق اللي ذكرناها.

وبحسب بعض المراجع أصل آل القاعي من أسرتي مطر ورزق من القاع. وفي أيضا بيقول البعض أنه جد أسرة بحرصاف وصل إلى ملء الإيعات وبرزوا عائلته بثورة طانيوس

جذور من لبنان الحر وعائلة قصير. قصير من الأسر المسيحية ببيت شباب، أصل الاسم عربي بمعنى شديد القصر، وهو لقب لقب فيه أحد أجداد هالأسرة وغلب على سريته من بعده. اتفرعت هالأسرة لعدة فروع وخاصة ببيت شباب، ومنها نخلة عساف شيبان اللي بينتسبوا لجدهم شيبان قصير، إضافة لحنة أبو لوز عبيد حربو جرجس نخلي وساسين.

ببنت جبيل في أسرة إسلامية بتحمل نفس الاسم، يقال إن من بني قصير اللي كانوا قبيلة من قبائل الحجاز، ولها الأسرة فروع أيضا منها الباقر، رضا، حميد، وحجازي.

أصل الاسم عربي من الكعد، وكعدي اسم لأسرة من الأسر المسيحية ببسكنتا، يقال أنه بتعود بنسبة لعائلة الحداد كما ورد بتاريخ الأسر اللبنانية، حيث ورد أنه هالأسرة أصل اسمها كعد الحداد الخوري، وهي فرع من آل الصايغ كما ورد بأوراق لبنانية للمعلوف. وبفترة من الزمن انتقل القسم من هالعائلة لأسيا ببعلبك. وأحد أفراد هالأسرة نزح أيضا من أسيا لمشغرة، وكان اسمه رزق، وعرفت ذريته بآل رزق. وبحسب بعض المراجع أحد أفراد الأسرة وكان اسمه الياس كعدي انتقل أيضا لعيطة الفخار اللي صار له نسب بآل بديو.

أصل الاسم عربي بمعنى المنور المضيء. مزهر من الأسر المشتركة بين المسيحيين ببسيبة، بعبدة، بصليم، بيت الدين، عين سحلتة، جزين، بقسطة، القطارة، العيشية، البرامية، رشمية، الدمور، جون، عين طورة المتن. وأسرة مزهر من الدروز موجودة بحمينة ونيحة، أما المسلمين السنة فموجودة بحارة النعمة وشيعة بالنبطية والبابلية. وبتفصيل بسيط يقال أن المسيحيين من آل مزهر بجزين أصل من ريفون كسروان، وكانوا أول أسرة وصلت لمنطقة جزين، بوقت بيقول البعض إنهم من جاج نزحوا لرشمية والدمور وجون وغيرها من المناطق. أما دروز من آل مزهر بحمينة يقال إنهم كانوا من المقدمين، بيرجعوا بنسبهم لعشيرة فوارس وهي إحدى عشائر التنوخيين اللي وصلت للبنان تقريبا بالعام 1795، وكان على رأس جد الأسرة المقدم مزهر بن عبد الملك. سكنوا بالبداية كفر سلوان ومنا انتقلوا لحمينة وبعدهم لليوم فيها.

مصلح من الأسر المسيحية ببشري اللي يقال أنه انفرع من آل سكر ومصلح في عائلة درزية بكفر متى. ننتبع معكم وعائلة معيط. معيط من الأسر الإسلامية بعكار، ورد ببعض المخطوطات أنه من بطن عرب العقيدات بدير الزور، ويقال أيضا أنه انفرع من النوافل من قبائل المعيطات بالعراق. أما العائلة الأخيرة بجولتنا السريعة عائلة ملطة. ملتقى من الأسر المسيحية بوادي شحرور السفلى. أصل الاسم عربي بمعنى مكان اللقاء. برز من هالأسرة الممثل والمخرج السينمائي أنطوان ملتقى وزوجته لطيفة ملتقى.

لهون مشوارنا معكم وصل لنهايته. لكم أطيب التحيات من بيتر حشاش، مارك البيطار وبول عباس. حتى نلتقي الأسبوع اللي جاي، بنتمنى لكم أوقات سعيدة برفقة إذاعة لبنان الحر. أما مسك الختام اليوم فهي أغنية من أشهر أعمال الفنانة وردة الجزائرية، واللي قدمتها بالعام 1979. هالأغنية بتعكس حالي من العتاب والفراق. الأغنية اسمها اسمعوني، من كلمات الشاعر الغنائي سيد مرسي، الألحان للموسيقار بليغ حمدي، مع أغنية وردة الجزائرية اسمعوني. من ودعكم على أمل اللقاء.

بفهد سوبر ماركت جوني. فهد سوبر فاليو الزلقة منعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب 4 دولار و70 سنت، بيرسيل 8 كيلو ب 16 دولار و70 سنت.

إنها الخامسة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحرة، تحية طيبة وإليكم جولة المحلية. عاشية مفاوضات روما وزيارة واشنطن تعويل على ترجمة الإيجابية الأمريكية انسحابا إسرائيليا. جعجع يتحدث الليلة للعربية والرياش لإذاعتنا لنزع سلاح الحزب عبر مؤسسات الدولة. مبادرة ألمانية فرنسية لتحقيق السلام في لبنان في 17 الجاري.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: تفاصيل مع بسام البيطار ونجوى جرداق. عاشية جولة المفاوضات المقررة أواسط الأسبوع المقبل في روما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن بعدها، مزيد من الدعم لخيارات السلطة السياسية وتعويل على ترجمة الإيجابية الأمريكية مع الموقف اللبناني بتسيير كل مراحل صيغة الإطار، لا سيما في الدفع المباشر للتعجيل بالانسحاب الإسرائيلي. البداية من الميدان.
1: واصلت القوات الإسرائيلية استهداف القرى والبلدات الجنوبية، وفي هذا الإطار استهدفت غارات بلدة المنصور قضاء صور بعدما رصد مواطنون على شاطئ صور بالعين المجردة الطائرة الإسرائيلية F-15 التي تحمل صواريخ MK-84. وكانت غارات استهدفت كفر تبنيت ومجدلزون، وألقيت قنابل على منطقة شبعة.
0: الجيش الإسرائيلي أقدم بعد ظهر اليوم على إشعال النيران في بلدة الخيام تزامنا مع عملية تمشيط واسعة بعد عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة كفر تبنيت. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير في أرنون وحولة في وقت لم يغب الطيران المسير وفي شكل منخفض عن أجواء الضاحية. وبعد الظهر انفجر جسم من مخلفات الحرب في بلدة صريفة.
1: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الجرحى في صفوف الجيش منذ بدء المناورة البرية في جنوب لبنان إلى 1461 إصابة، بينها 89 بحال خطرة و165 بحالة متوسطة.
0: وسط هذه الأجواء أعلن وزير الخارجية الألماني أن برلين وباريس تعتزمان إطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تحقيق السلام في لبنان، ولفت إلى أنه من المتوقع إعلان المبادرة في خلال اجتماع المجلس الوزاري الألماني الفرنسي في 17 من تموز.
1: يتناول رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أبرز الملفات السياسية والإقليمية في خلال حوار عبر قناة العربية قرابة 10:30 من مساء اليوم، ويبث عبر إذاعتنا وصفحات جعجع والحزب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
0: شدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي على أن الدكتور سمير جعجع لم يقل أبدا أنه يريد نزع سلاح الحزب بالقوة، إنما كان يطالب بنزعه عبر إطار مؤسسات الدولة وإجراءات الجيش اللبناني. وفي حديث للبنان الحر ضمن برنامج بلا رحمة، أكد أن الزيارة التي قامت بها القوات تعطي جرعة أمل ودفعا ودعما كبيرا لرئيس الجمهورية.
2: أبرز شيء قال له إيه الحكيم مبارح يعني باسمنا كلنا، أنه منك مضطر تدافع عن نفسك، أنت اللي عم تعمل صح وأنت اللي عم تشتغل صح، وما بيصح إلا الصحيح، وهذا موقف لبنان الطبيعي اللي بيخلص لبنان، ونحن اللي منا ندافع عنك، ونحن ما ندافع عن رئاسة الجمهورية، ونحن سيف الجمهورية، وما رح نترك هيدا الوضع يعني يكمل مثل ما هو بدون ما نكون واقفين حدك بكل الطرق وبكل الوسائل المتاحة لإنقاذ لبنان. لأنه شو البديل عن اللي عم تعمله؟ استمرار النزف، مش استمرار الحرب حتى، استمرار النزف واستمرار الزنزاف الجنوب والشعب اللبناني كله، لسيما أهل الجنوب. هذه الزيارة دي ختام لمرحلة القلق. ما في القلق كان تبدد من قبل يعني، ومش ناطرين زيارة تنبدده. نحن عطول على تواصل مع الرئيس يعني، أكثر من مرة أنا بطلع بشوفه من قبل الحكيم، والجو كثير إيجابي، والأهم من إيجابية الجو إيجابية السعي لإنقاذ لبنان. يعني في اندفاع عند الرئيس، ما في إحباط رغم صعوبة الموقف والتعقيد البحيث بالموقف. يعني ما تستهوني أنه مسار لبنان إسرائيل موازي لمسار إسلام أباد، مش مزحة يعني اللي عم بيصير. يعني في مصالح أمريكا كلها سوا بمطرح، ومصالح إيران بمطرح، ودور إيران بلبنان، ودور أمريكا بالمنطقة كلها سوا، ودور الإقليم كله سوا بلبنان، والدور السوري، الدور التركي المستجد، كل هيدي كلها تعقيدات قدام ملف لبنان اللي هو ملف محصور بمنطقة الجنوب على الأقل بالشكل.
1: كتب رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان عبر أكس: معا لاستعادة سيادة الوطنية على كامل 10452 كيلومتر مربع، ولبسط سلطة الدولة وحدها، ولترسيخ قرارها الحر على كامل التراب الوطني، فلبنان أولا.
0: كما كتب النائب غياث يزبك عبر إكس: لا أحد يتكلم باسم لبنان إلا رئيس لبنان، هيك بتكون الجمهورية القوية.
1: وزير الإعلام بول مرقص ومن واشنطن إلى نيويورك لإلقاء كلمة لبنان في المنتدى السياسي للتنمية المستدامة المنعقد في مقر الأمم المتحدة، حيث سيتناول الصعوبات والتحديات الماثلة أمام لبنان نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية والجهود المبذولة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة واستعادة الأسرى وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وإعادة إعمار القرى المهدمة وعودة أبنائها إليها وتسوية النقاط العالقة تمهيدا لعودة الاستقرار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
0: جال وزير الزراعة نزار هاني في محافظتي النبطي والجنوب في إطار مبادرة نبض الأرض والحياة التي أطلقتها الوزارة لإحياء القطاع الزراعي في الجنوب وتعزيز صمود المزارعين وتفقد الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي، وقد اطلع على احتياجات المزارعين والبلديات.
1: أعلنت بلدية صور أن فرق الأشغال التابعة لمجلس الجنوب ستباشر أعمال رفع ركام المباني المهدمة على الشكل التالي: غدا في بناية بحسون، الاثنين بناية جبيلي وبناية شرف الدين، الثلاثاء بناية داود أبو صالح حي الأثار. وطلبت إلى أصحاب الشقق السكنية في هذه المباني ممن يرغبون بالحضور التواجد في موقع العمل عند انطلاق أعمال رفع الركام لمواكبة عمليات التنفيذ.
0: حددت وزارة الداخلية في تعميم لها توقيت سير الشاحنات على كل الأراضي اللبنانية، وبذلك منعت سير الشاحنات التي تزيد عن 7.5 أطنان أيام الجمعة من الساعة 2 بعد الظهر وحتى منتصف الليل، والأحد من الساعة 3 بعد الظهر وحتى منتصف الليل.
1: أعلنت قيادة الجيش أن وحداتها تقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل رماية الطيب بعلبك اليوم بين الساعة 8 صباحا والسادسة مساء.
0: انطلقت احتفالات عيد القديس شربل في بلدته بأعكفرة باستقبال ذخائر القديسة رفقة لمناسبة مرور 25 عاما على إعلان قداستها، وتستمر الاحتفالات حتى الأحد 19 تموز ضمن برنامج حافل بالقداديس والصلوات والنشاطات الروحية تكريما لقديس لبنان والعالم ابن بلدة بأعكفرة.
3: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: كتل هوائي حارة نسبيا مصدر شبه الجزيرة العربية عم بتأدي لارتفاع بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل واللي راح بيزيد معها الشعور بالحر، وبتستمر هالكتل الدافية بالأيام اللي جاية حتى الأسبوع المقبل وبترتفع مع درجات الحرارة.
0: كان في جولة المحلية عشية مفاوضات روما وزيارة واشنطن تعويل على ترجمة الإيجابية الأمريكية انسحابا إسرائيليا. جعجع يتحدث الليلة للعربية والرياش لإذاعتنا لنزع سلاح الحزب عبر مؤسسات الدولة. مبادرة ألمانية فرنسية لتحقيق السلام في لبنان في 17 الجاري.
1: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني. شكرا لإصغائكم
0: وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: اسم إذا كنا منعرف عن التاريخ اللبناني أو حتى عن التاريخ الإسرائيلي لازم نكون نعرفه منيح. كتار من المواقف الإسرائيلية بتعيد ذكره، وكمان من المواقف اللبنانية. حقك تعرف إنه رون أراد هو ضابط بسلاح الجو الإسرائيلي. صحيح إنه خلق بـ 58، إنما بـ 86 كانت كل القصة، لأنه شارك بغارة فوق جنوب لبنان وتعرضت طيارته لعطل. هيدا الشيء خليه هو والطيار يقفزوا بالمظلات. يقال إنه انقذ الطيار بواسطة القوات الإسرائيلية، بينما رون أراد ضل أسير بلبنان. وبحسب تقارير للصليب الأحمر وزارة الدفاع الإسرائيلية وكتير من الدراسات، بالأول رون أراد كان محتجز عند حركة أمل، ومن بعدها انقطعت المعلومات عنه. حتى بال 87-88 صار في صور ورسائل إنه ممكن يكون بعضه طيب. المهم إنه نحفظ منيح إنه قضية رون أراد هي من أهم ملفات المفقودين بإسرائيل، وإنه هالملف كتير مهم بالعلاقات اللبنانية بإسرائيل.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أهلا أهلا فيكم يا جماعة. يوم السبت ب 11 تموز 2026 أنا ريما صيرفي، كتير متحمسة لكون بالحلقة معكم ضمن نقطة على الخبر من إذاعة لبنان الحر. مهندس الفترة بقول له هلو، كيفك يا زميلي مارون البشعلاني؟ عندي فقرات متنوعة بس مثل كل نهار سبت بحب أخذ من وقتكم بالبداية لحتى نحكي عن الفوتبول. أنتو بدكم تعطوني توقعاتكم وفي جوائز بانتظاركم. صرتوا تعرفوا تقريبا السيستام كيف بيمشي. 09 الاتصالات فينا مباشرة 218-233 أو فيكم ترسلوا بالصوت أو بالكتابة رسالة على الواتس أب 75-949-111. شو السؤال؟ مثل كل يوم عنا مجموعة من المباريات. ساعة 12 بمنتصف الليل مباراة بين النرويج ضد إنجلترا، وساعة 4 فجرا كمان الأرجنتين بتلعب ضد سويسرا. المطلوب منكم تحذروا مين بين هالمباريتين رح يربح أي منتخب، وشو بتتوقعوا تكون النتائج المحتملة. والربح لقلكم أنا بسجل كل شيء عندي فيها الجائزة تقديمة مولاندور بقيمة $50، مش قسيمة شرائية، لا $50 كاش، إذا قدرتوا تعطوني الجواب الصحيح على كل نتائج مباريات اليوم. لهن اثنين بعيدون، 12 منتصف الليل النرويج ضد إنجلترا، ساعة 4 فجرا الأرجنتين ضد سويسرا. بلشوا بعتولي على الواتس أب وأنا رح تابع فقراتي أنا وياكم، إن شاء الله تنال أعجابكم.
1: حمس مع لبنان الحر في المونديال، بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. كل الفرق العالمية وجماهيرة بلبنان الحر يومية تنشجع منتخباتنا وأبطالنا أي بلد، ومين رح يرفع الكاس. لبنان الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.

قديش في نخب من الناس عم بينصابوا بالإحباط، انصدموا كيف هالبلد طلع برا اللعبة، في ناس انصدموا كمان إنه وين الجماهير. حقيقة أنا ببقى عم بتفرج وبتعجب، يعني ما بعرف راهن، لأنه في كتير ناس هيك داخلين بعمق أكتر بلعبة الفوتبول. بس برأيكم مين بتتوقعوا البلدين اللي رح يبقوا للنهاية يتواجهوا ب 19 تموز؟ كتير مهم إذا جاوبتوني بهيدا السؤال، لأنه في عندكم ساعة إيد تقديمة مجوهرات روسونيرو تنتظركم. إذا أحسنتوا الإجابة كمان فيكم تتوقعوا اسم البلد الفايز بالمونديال، ومن دون ما تعطوني النتائج النهائية المحتملة. يعني شو ما جاوبتوني بهيدا الموضوع بيدخل اسمكم ضمن السحب بالقرعة، وساعة إيد تقديمة مجوهرات روسونيرو بانتظاركم. نعطي الإجابات والنتائج بعشرين تموز. بستقبل أول اتصال. لبنان الحر، ألو. قطع الخط. أنا اليوم عندي فقرات كتيرة بدي أحكي فيها. بدي أخبر أنه ليلة المتاحف بلبنان، ليلة مخصصة للمتاحف، الخميس المقبل ب 16 تموز، ليه؟ مجانا بكل متاحف لبنان. في حدا عم بيسمعني ويفتكر أنه معنا إلا متحف واحد يلي هو متحف بيروت. لا، مع كل الاحترام لهيدا المتحف الوطني، في كتير متاحف أخرى منتشرة بالمحافظات اللبنانية كلها، ووزارة الثقافة ارتأت أنه تخصص ليلة المتاحف مجانا لكل الناس ابتداء من الخمسة بعد الظهر للحداعش مساء الخميس ب 16 تموز. ليه؟ لأنه هيدي مناسبة كل سنة عم بتصير من سنة 2014 بلبنان، وهي بتذكرنا باليوم العالمي للمتاحف يلي هو بأيار، بس نحن اخترنا كلبنانيين نتميز بليلة المتاحف ب 16 تموز.

متاحف عديدة بكل المحافظات مثل ما قلت لكم مشاركة إن الله راد بالخميس 16 تموز مفتوحة الأبواب مجانا للجميع. أنا بلاقي خصوصا طلاب المدارس والجامعات ببيروت واحدة، مش بس المتحف الوطني مثل ما قلت لكم، عندكم متحف سرسو لازم ينزار، في عندكم متحف بقلب مصرف لبنان للعملات النادرة، عندكم متحف المعدنيات، متحف بيت بيروت كمان على التقاطع اللي بيفصل بين زبتكن سبيرز والسوديكو، عنا متحف لمجموعة من الفسيفساء الموزايك الموجودة بمتحف فيلا عودة الأشرفية، عنا الأزاك جامعة القديس يوسف عندهم المكتبة الشرقية فيها متحف خاص فيها، بقلب الأيوبي في متحف الآثار، بقلب الأيوبي كمان في المتحف الجيولوجي، وبقلب الجامعة اليسوعية في متحف ما قبل التاريخ اللبناني. يعني هيدول بس 12 متحف موجودين ببيروت، ومش بس رح كفي. حدا يفتكر مثلا انه عكار ما لها علاقه بالمتاحف، عندهم بيت التراث بعكار هو متحف اثري، اكيد يمكن بتحبوا تروحوا هالمشوار هالرحله، بس هيدي دعوه للناس المحيطين بمنطقه عكار انه يزوروا ومجانا يوم الخميس 16 تموز متحف عكار. عنا كمان بالشمال متحف دير سيدة البلمند بقلب الدير، هو متحف للتراث للتقاليد الشعبية بقلب الجامعة، شغلة حلوة. عنا داخل قلعة طرابلس متحف لبنان الشمالي، شغلة كمان مهمة. رح أذكركم بعد أنه بكسروان وجبيل في متحف أرام بازكيان للأيتام، أنا زرته بجبيل، بفرجيكم كل شيء له علاقة بالإبادة الأرمنية يلي تعرضوا لها الأطفال الأرمن من قبل العثمانيين بتلك الحقبة. في كمان متحف المتحجرات بجبيل، في متحف شو كمان، موقع جبيل الأثري هو بحد ذاته هونيك متحف مهم، متحف الشمع كمان بجبيل، وفي متحف بيحمل اسم مؤسسة لويس الأرداحي التابعة، هالمؤسسة تابعة للجامعة اللبنانية الأمريكية، عندهم متحف من زيرته بس بيسوى كمان الإنسان اللي محيط بالمنطقة يزور. عنا متحف بيلي كرم بنهر الكلب، متحف الشظايا برمحالة، شوف محترف عساف، مؤسسة سلوى روضة شقير براس المتن، متحف عزة مزهر بحارة الناعمة، متحف ماري باز بدير القمر، كمان كلهم أنا مش رايحت لهم بس هاي مناسبة بخبركن عنا، في البيت والمتحف لميخائيل نعيمة ميماسونا بالمطيلب، وأنا زرته السنة الماضية وهالسنة الله راد أبوابه مفتوحة، بيته اللي سكن فيه حولته بنت أخته إلى متحف فيه كل الأشياء الخاصة فيه لميخائيل نعيمة، وفي متحف الآثار بجامعة الروح القدس كمان بالكاسليك. بعلبك عندها متحف صغير بالجنوب، يا ضيعانك يا جنوب، متحف الصابون بس بصيدا بعده موجود، حلو كتير تزوروه. في قصر الدباني بصيدا كمان جدير بالزيارة، وفي جولات سياحية ممكن تقوموا فيها للآثار بمدينة صور القديمة كمان. حرزانين بالنسبة للمساحة الصغيرة للبنان، عنا متاحف كتير كبيرة.

0: ما لهم علاقة أبداً بالمتاحف، وفي ناس بيعشقوا المتاحف. أنا بعطي نصيحة صغيرة هيك كمواطنة، ما تقولوا كإعلامية، أنه أي منطقة أنا ساكنة فيها فيها متاحف، شو ما كانت حلو رح شوفها. إذا أنا ساكنة بجونية، بجبيل، ببيروت، ساكنة بالبقاع، بعكر، حلو بمناسبة معينة أني زور هالمتاحف لأعرف عن بلدي، وخصوصا انه اذا كان فور فري مجانا ليش لا. هاي اول شغله. الشغله الثانيه، انا بدعي كل ادارات المدارس انه تنظم رحله لتلاميذها نهار الخميس ليزوروا على الاقل المتحف الوطني. ما بيجوز ما نكون نعرف شو فيه بمتحفنا، ما بيجوز ما نكون زرناه على الاقل مره واحده، إذا بالمدرسة أو لاحقاً بالجامعة. وإذا لهلأ قطعنا مدرسة وجامعة وما زرنا متحف بيروت، مش لأنه كتير عظيم، في متاحف بالعالم أهم، وفي آثار فينيقية ورومانية موجودة عنا بالمتحف والكمالة تبعها برا بمتاحف عالمية. ما لازم نروح هيدي الفرصة على الأقل مرة واحدة من عمرنا. فكروا بالخميس 16 تموز. كنت نسيتك، شو اللي ردك على دربي؟ مين بده يشارك معي اليوم بموضوع؟ أو بلشوا يبعثوا لي الأصدقاء المستمعين بدكم تشاركوا بالإجابات على أي منتخب اليوم يفوز واحتمال نتائجه. رح بلش شوف عندي أكرم. أين أنت يا أكرم؟ بعت لي كتير فويسات، رح بلش بس بليز فويس واحد.
1: بونسوار، معك أكرم مفلح.
0: أهلا فيك.
1: تربع على سويسرا بثلاثة واحد.
0: أوكي،
1: واللي بدي يوصل على النهائي فرنسا أرجنتين، أكيد الكاس للأرجنتين.
0: أوكي شكرا. بعد في شيء؟ أيتهم كلهم شايفين شو سريعة أنا، ما شاء الله علينا كلنا. بيير من أمريكا، في ربحك بيير، بس بسمعك، أهلا وسهلا فيك.
2: تحياتي لك، تحياتي لجميع المستمعين ومخرج الحلقة.
0: مرسي.
2: أنا برأيي رح تكون النهائي بين هالاند ومبابي، اللي رح يربح طبعا هالاند ومبابي
0: النوربي، اللي رح يخلو الكاس. أوكي ساعتك. أهلا وسهلا فيك بيير، مؤيد اسمك عندي. وسام، وسام بسمعك.
3: ألو.
0: إيه وسام، كيفك؟
3: الأرجنتين، معك وسام جابر. الأرجنتين بتربح 3-2 على سويسرا.
0: نعم.
3: والناروج بتربح 2-1 على الإنجليز.
0: طيب،
3: على إنجلترا.
0: سجلنا.
3: أوكي، نهارك سعيد.
0: يا ريتك قلت لي بفرد مرة شو توقعك للفينال. عندي اتصال. ألو. ألو، مساء الخير. أهلا وسهلا. بدك تخففي مدام صوت الراديو من حديك وتسمعيني ديريكت من التليفون.
4: رمي مدام، أنا عفاف.
0: أهلا وسهلا فيك مدام عفاف.
4: كيفي؟
0: من وين عم تحكينا؟
4: عم بحكيك من الأشرفية، عفاف تيبي.
0: أهلا وسهلا فيك.
4: وفيك، يعني أنا مبسوطة فيك وبصوتك.
0: تسلمي.
4: وببرنامجي. إن تلك اللبوة من ذاك الأسد يرحم منيف.
0: أهلا وسهلا فيك، ذكرتينا بالأعز على قلبي بي، الله يرحمه.
4: ما في منه، ما في منه، هو خي وبيك.
0: نحنا هلأ تذكرت نحنا قديش كان في علاقات جيرة وصداقة بيناتنا يا ست عفاف.
4: يلا الله بيقديني إني أنا ناطرتك بيتعي اللي عندي مع شادية.
0: إن الله راد. مرسي. الله معك ست عفاف، ليكو شو حلمين جيراننا هيدول يلي عاشرونا وعاصرونا كل العمر، وقدي حلو الوفا وقدي حلو الجيرة بهيديك الأيام.

0: قراءتكم مين معي؟ ست ولا مدام مسيو؟ خلينا اسمع مين.
1: بونسوار ايما.
0: اهلا وسهلا
1: جميعا. جواب فرنسا رح تفوز على الارجنتين اقل شيء 3-1.
0: اوكي
1: معك ماري انطونيت ثابت مفرن الشباك.
0: ماري انطونيت ثابت. بس ليش اعطيتيني بس على اوكي بس هيدا الجواب؟ خلص مثل ما بدكم. انا طارحه جواب انه سؤالين فيكم تستفيدوا من هيدا الموضوع بنفس الاتصال. سامي صايغلي ما عندك جواب، بعت لي بس مساء الورد للغالين ودي غوز غوز. وسام جابر ايه جاوبني مره ثانيه لنسجلهم.
2: ايه بالنسبه للفينال، الفينال ارجنتين وفرنسا، بتربح فرنسا 3-1 على الارجنتين.
0: اوكي

0: وسهلا فيك، بعت لي إجاباتك رح سجلهم أنا عندي. في حدا ما بيبعت فويس بيحب أنه يكتب كمان، أنا بحترم كل الطرق، مهم نتواصل. عصام ماذا تقول؟
1: يا عمي تعي شوف المتحف اللي عندي هون الميروبة، أنا بالبيت.
0: كيف ما بنعرفه؟
1: المطبخ تحديدا.
0: خبرني عصام شو عامل فيه؟
1: الكعك هون واللبنة هون، وقاعد لحالي عرفت كيف؟ والبيت يلي ما فيه مرة بصير متحف.
0: أول شيء يا حسام،
1: يلا وليلتك سعيدة.
0: ما في أهضم منك، عطيتني كمان بميروبة، لكن متحف الأكل أنا بدي سميه بقى بمطبخك. وليش ما في مرة؟ هيدي أول حجة لحتى تقبل تتجوز عصام. تاني شغلة يا عمي، كل المتاحف مقبولة، بس المتحف فيه كركبة بالمطبخ مش منيح للإيجيان للنظافة. والله ضحكنا عصام من قلبي. كمان بسمع فويس.
2: الله معك، كيفك؟ معك طه يونس.
0: أهلا وسهلا
2: أنا
0: فيك.
2: أنا بقول الإنجليز بيربحوا، إنجلترا بتربح على النرويج 2-1، والأرجنتين بتربح على سويسرا 2-0.
0: أوكي،
2: والفينال فريقين اللي بدهم يصالوا على الفينال هن فرنسا والأرجنتين.
0: مين بتتوقع يربح؟
2: الأرجنتين بتاخد الكاس.
0: أوه أوكي. هذيك المرة كنا مع أصدقاء كلهم عم يحكوا بالفوتبول، كلهم عندهم توقعات وكلهم عندهم رهانات بين بعضهم وبيزركوا لبعض، وناس بتزعل وناس بتنقهر. قالوا لي انت مع مين؟ طيب انا حقيقه مش مع مين. قلت لهم والله انا بزقف للربحان بالاخر، مش فرقانه معي. حياتي بطلت كل حكاياتي، ضلك تضوي. بتعرفوا بالرياضه مقبوله هالشغله، تزقفوا للربحان وما تفرق معكم، بس مش بكل شيء. بس بالرياضة أنا بحسها مقبولة، يعني بالحياة بالسياسة ما بيسوى نكون نحنا مثل ما بيقولوا أي يلا ماشيين مع الماشي. لا، حلو الواحد يكون يعرف ياخد قرارات، يعرف يقشع منيح لبكرة، يعرف مين الأطراف يلي هي تصنع له السلام، تصنع له الأمان. لبنان بده الأمان وبده السلام. قدي صرنا منفتش جون مبيض مكتر للحكي. يلا منسمع.
3: هاي ريما، يعطيك العافية. معك جون مبيض.
0: كيفك؟
3: اليوم بتربح الأرجنتين 2-1 على سويسرا، وإنجلند بتربح 3-1 على النرويج،
0: والفينال.
3: ويسعد مساكي وتانك يو لأليك.
0: في فينال
3: مرة تانية. يسعد مساكي ريما. بالنسبة للنهائي أنا بقول بين فرنسا وإنجلند.
0: ومين بيربح؟
3: وبالنهاية فرنسا بتربح.
0: قدي جنوا اللبنانيين يلي حاملين باسبورات فرنسية، بلشوا علي لي بلو. شوفوا فرنسا شو رقصوا اللبنانيين بباريس، أكتر ما رقصوا لو كان عم بيلعب يمكن المنتخب اللبناني. والله ما بعرف. أمنا الحنون فرنسا جمال.
4: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا.
4: ما في أحلى من الشوب. ما في أحلى من الشوب، وما في كهرباء واشتراك حتى.
0: الله يعين.
4: بيموتنا لما عطنا الاشتراك.
0: الله يعيننا.
4: وبيقبض عليه بالمستريح.
0: ايه مزبوط هيك.
4: وشو بدي أقول لك؟ الله الله الله، ما أنا بلد مثل ما قال شوشو. مثل ما شوشو آخ يا بلدنا، فعلا آخ يا بلدنا. يسعد لي مساكي، والأرجنتين بتربح 2-1. معك جمال.
0: أهلا وسهلا فيك. يعني آخ يا بلدنا، إذا القصة تنقضي بس بالشوبات صرنا معودين على الشوب، بس ما يكون بعد أكتر يعني، والحرب والقصف هول اللي بنقول لهم آخ يا بلدنا. أما الشوب معلي لازم نتقبله. تعرف شو صار بفرنسا فيهم من كتر الشوب وكل الدول الأوروبية؟
5: هول مش معودين يكون عندهم ايسيات، مش معودين بحياتهم تنقطع الكهرباء. انقطعت الكهرباء عندهم، ما قدروا يتحركوا بقلب بيوتهم، اللي بالاسانسير علق ما في موتور، اللي بالاسانسير علق، اللي بالترين علق، اللي بالمترو علق، يلي بده يعمل قهوه انطفت، بيتهم صار عتمه. 7-8 ساعات قعدوا بلا كهرباء، كانت اخر الدنيا بالنسبه لهم. بعدين احنا شعب جبار، الحمد لله عنا موتورات تطوشنا بتعملنا كانسر قد ما منتنشقها. شو بدنا نقول؟ اخ يا بلدنا معك حق. بسمع كمان فويس.
6: الو كيفك؟
5: اهلا وسهلا، كيفك يا مدام؟
6: اسلام لي صوتك المجنن.
5: خلي لي اياكي.
6: انا بدي تربح انجلين.
5: اوه،
6: لان ولادي انجليز.
5: اها كتير منيح، رح يرقصوا لك.
6: انا ما بتابع يعني هيك.
5: بس عم حبت ولادي،
6: خليني انبسطوا.
5: اهلا وسهلا فيك. هيدا عصام مرة تاني. شو يا عصام؟
1: ليك انا غرام المطبخ.
5: من هيك عملتوا متحف؟
1: عم قضيها بالحمام. صار عم بقعد بالحمام، بتروق بالحمام، بتغدى بالحمام، وانبسطت انه ضحكتك. ويلا
5: موفق يا عصام.
1: نحكي.
5: اهلا وسهلا فيك. باخد كمان ادوار.
7: بونسوار، يعطيك العافيه.
5: ميرسي، كيفك؟
7: معك ادوار من الشارع. تفضل. انجلترا 2-1 والارجنتين بتتعادل هي وسويسرا، وضربات الترجيح بتتأهل الارجنتين،
5: بتتأهل
7: والفينال فرنسا النرويج.
5: اوكي، بس مين بتربح؟ وصلتنا رسالة مكتوبة. مرحبا، تحية حب لإذاعة لبنان الحر، وبسمعكن بلبنان الحر بكل كاس المونديال إن شاء الله. عطيوا جواب فرنسا تنتصر، واللي عم بيبعت الرسالة من سوريا باللاذقية. بحب أعرف الاسم كمان لأقدر سجله. هاني نعمة.
8: بونسوار.
5: هلا.
8: هاني اسمي.
5: نعمة.
8: وصلوا فينال فرنسا أرجنتين.
5: ايه.
8: و3-0 للأرجنتين، بيفقروا له عينه لماكرون.
5: لأنه مبتي أنا فرنسا خصوصا هيدا النسبة ماكرون. سوري، أنا بضحك بس حدا يتحمس ويشتم رؤساء جمهوريات دول تانية، شو خصنا فيهم يا عمي؟ والله يسمين سناس كمان. بسمع كمان هيدا البوس.
9: ايه بونسوار، يعطيك العافيه.
5: اهلا فيك.
9: انا بقول ليتأهل لاخر اثنين للنهائيات فرنسا والنرويج.
5: اوكي،
9: فرنسا والنرويج.
5: مين بتتوقع يربح؟
9: راح يضل للاخر، وبعتقد راح تربح فرنسا.
5: اوكي،
9: يعني فرنسا تاخذ هي المونديال.
5: فهمت عليك. اكرم، شو العيله
9: معك؟ اكرم فراش.
5: فراش، اهلا وسهلا فيك.

0: عن جد عن جد ما أهضمكم. شو قيلت لي؟ في ريبلاي لريميكس، هيدي ما فهمتها. ريبلاي لريميكس، what do you mean؟ هلا بسأل إذا في إعادة. عن جد عن جد أنا بحبكم كلكم، بس ما تبعتولي إشياء خارج الموضوع. يعني عم يبعتولي أخبار منشورة هون وهونيك بالسياسة، طب أنتوا بتكون تبعتولي ولا نحن لبنان الحر منبعت للكل؟ ماري روز موسى، أهلا.
1: هاي ريما،
0: كيفك؟
1: العافية.
0: مرسي.
1: ولا يا ريما، أنا وعم بسمعيك سمعت صوت
0: حبيتي
1: ثابت عم تحكيك وبتسلم عليك.
0: أوه.
1: أنا بدي أسلم عليها وقال لها مبروك النقلة على الأشرفية، بلوتو مبروك الرجعة،
0: رجعة والعود أحمد. حلو حلو هيك، حلو الأصحاب بيلتقوا على منبر لبنان الحر. عوض عواد مش عم تحكيني، رح سجل، بس أنت من الإمارات رقمك، هلأ بسجل شو قلت لي توقعاتك. إلي عيسى،
2: رافي إلي عيسى أشبية معي.
0: أهلا وسهلا.
2: تربح إنجلترا 2-1 والتاني أرجنتين 1-0.
0: ما عطيتني الفينال إذا عندك توقع، إذا لا، إذا في ناس عم يبعثوا لي إنه نحن مبارح عطينا توقعاتنا، إيه معكم حق، ما في لزوم للإعادة، مع إنه sometimes في الإعادة إفادة. أنا رح بلش هلأ المواضيع. كنت حكيتكن عن ليلة المتاحف، بدي ركز على متحف بجامعة الروح القدس بالكاسليك. متحف مميز ليه؟ لأنه أول مرة بيصير في هالموضوع بتقنية كتير جديدة بتجمع ما بين الصوت واللون والإضاءة.

0: بعطيكم فكرة عن معرض بقلب متحف جامعة الروح القدس بالكاسليك، بيشاركوا فيه طلاب كلية الموسيقى، بيشاركوا فيه طلاب كلية الهندسة، كلهم اشتغلوا على تقنية الديجيتال ميديا، وشغلة للمرة الأولى بتصير بلبنان ولكن معتمدة طبعا بالعالم. عندهم بهالمتحف لوحات كتير مميزة لرواد الفن التجريدي بلبنان، شفيق عبود، هلن الخال، عارف الريس وغيرهم. رح نروح نجرب كأنه نحن رحنا ونعرف هلأ من مديرة متحف جامعة الروح القدس إلسي أبو جودي شو ممكن زائر هذا المعرض يقدر يشوف وبشو بيقدر يستفيد ويمتع النظر والبصر بنفس الوقت. مساء الخير إلسي أبو جودي.
1: مساء النور. مساء النور ستريما، كيفك؟
0: نشكر الله يعطيكم العافية بليلة المتاحف بالخميس 16 تموز. رح تكونوا مستقبلين مثل العادة مجانا، أبواب متحفكم بتفتح لمن يشاء، خصوصا الطلاب اللي حابين يعيشوا تجربة الإميرزف، هي تقنية جديدة بحب أنك تخبرينا عنها.
1: صح. قبل ما أخبر عن الإميرسيف إكسبيرينس أو التجربة الغامرة، بحب أخبر عن المعرض يلي من خلاله رح يعيشوا هيدي التجربة. مثل ما تفضلت وقلت، هو معرض عن رواد الفن التجريدي بلبنان، أو كيف بلش الفن التجريدي بلبنان بين الخمسينات والسبعينات مع أهم فنانين هن أطلقوا هيدا الستيل إذا بديك بالفن اللبناني. سو هيدا المعرض بيكون موجود، بفوتوا الناس بيزوروه بشكل طبيعي، وكله مشروح، ونحن رح نكون موجودين كمان معهم. وبيرجع
0: من عدد أسماء التشكيليين يلي رح يشوفوا لوحاتهم، غير اللي قلتهم أنا عارف الريس، شفيق عبود، هلن الخال، مين كمان؟
1: خال، إيفات أشقر، عارف الريس، حليم جرداء، جون خليفة، ناديا سيقلي، إلي كنعان.
0: حلو.
1: ومنير نجم باردون، وستاليوس كامانجا كمان كان هو من أصل يوناني بس عايش وأنتج فنه بلبنان.
0: في لبنان. أوكي، تقريبا 10 تشكيليين بشوف الزائر. هن الرواد طبعا، بشوفوا اللوحات. بعدين شو النكست ستيب؟
1: النكست ستيب هي أنه بينطفي الضوء وبيصير في سكوت، وفجأة ببلش الإفي سبيسيو أو المؤثرات الصوتية يلي انشغلت بالتعاون مع كلية الموسيقى بجامعة الروح القدس الكاثوليك، بتبلش تخبر الناس أنه في شيء رح يصير. بيرجع المؤثرات الضوئية لأنه هي قصة ضوء وصوت، بتبلش تخلي اللوحات تتحرك، هي فيزيكلي مش عم تتحرك بس هي بيصير يطلع الشكل من لوحة. حلو. بيزور لوحة تانية وبيصيروا كلهم عم بيتفاعلوا مع بعضهم بشكل ثلاثي الأبعاد أو 3D
0: ديجيتال ميديا.
1: Exactly. وبيصير الزائر حاسس حاله كأنه مغمور باللوحات وعم بيتفاعل معه وعم تتحرك قدامه، وبتخبر ناراتيف نسميها سردية عن حاله، وبترجع بآخر هالسبع دقايق لأنه هيدا السيكل هو بسبع دقايق. أوكي. كل شكل طلع من اللوحة بيرجع على لوحته. سو هي تجربة عن جد حلوة متجددة
0: جديدة بلبنان،
1: شجع الكل يجي يشوفوها 100%.
0: وبعدين في عندكم الفرقة العازفة من كلية الموسيقى، رح كمان تمتعنا بأشياء وطنية، معزوفات وطنية.
1: صح، هذا الشيء بيصير خارج المتحف على الساحة الباحة الكبيرة بالجامعة. رح يكون في فرقة من كلية الموسيقى كمان عم تعزف تراثنا، كله خصو بالبانيز هيريتج. بس بدي شغلة صغيرة، هيدا السيكل السبع دقايق متكرر. أوكي. يعني هي ليلة المتاحف من الخمس للسبعة، من الخمس للحداش. كل هيدا السيكل سبع دقايق بنرجع بناخد استراحة، بنرجع سبع دقايق تانين. سو كل الوقت عم بيرجع الكل يقدر يعيشها لهيدا الاكسبيرينس، لهيدا الخبرة.
0: أو العزف الموسيقى أي ساعة بيبلش؟ سبعة؟
1: العزف الموسيقى سبعة، بيرجع في بريك، بيرجع تسعة مرة تانية كمان، هيك
0: كمان متكرر. طيب طبعاً. هيدا المشهدية كلها بس لنهار الخميس 16 تموز ولا مستمرين أكتر؟
1: لا، هيدا احتفالا بليلة المتاحف، تنكون نحن عم نشارك وعم نشارك بهذا الحدث الثقافي كبير ببلدنا، ونحن بلد ثقافي ثقافته كتير غنية، وهيدي طريقة كمان كرمال تنكون عم ندعي كل الأجيال، ونكون
0: حلو.
1: المتحف ومطرح حي بيتفاعل مع الناس. سو المعرض مفتوح على طول للناس، بس هيدا الحدث بحد ذاته بهيدا الليلة تنكون عن جد عم نبرز بعد بطريقة متجددة أكثر تراثنا الفني والثقافي، ونكون عم نحكي كل الأجيال وكل الوسائل البصرية اللي عنا إياها اليوم.
0: تفسيرك كتير حلو مفيد ومشوق، مشان هيك أنا أول وحدة رح أكون من زوار المتحف بجامعة الروح القدس. يعطيك ألف عافية. إلسي أبو جودة،
1: الله يعافيك،
0: أهلا وسهلا.

0: تابع أنا وياكم نقطع الخبر من لبنان الحر. عندي كتير رسائل صوتية ومكتوبة. مستمع سعد سكر شو بتقول؟
1: بونسوار ست ريما،
0: يا هلا فيك.
1: معك سعد سكر. أنا بقول فرنسا والأرجنتين على النهائي.
0: مين بيربح؟
1: فرنسا.
0: فرنسا. في عندك توقع بالنتائج المحتملة؟ إذا في بتقلي هون، إذا لا خلص أنا حطيت اسمك ضمن القرعة. إن شاء الله تربح ساعة يد من روسونيرو.

0: مهضومة غنيتك يا فارس كرم، على قد ما مهضومة على قد ما انا هيك استفزازية، ما هيك؟ لا، الفيديو كليب فكرته كانت كتير حلوة، ستوري بورد عجبتني. بسمع
1: مدام ريما عسيرة فرنسا،
0: انا
1: اخواتها لمرتي عايشين بفرنسا 4.
0: نعم،
1: بقى لأول مرة بفرنسا عم بفتشوا من وين بده يجيبوا ايسيات.
0: مزبوط.
1: وفي حدا تاني كمان بده يجيب مراوح، عم بفتشوا على مراوح. تاريخ فرنسا ما صار،
0: تاريخ فرنسا ما صار هالشو.
1: هيك منخبرك ويعطيك العافية.
0: مرسي يا جان. أنا بلاقي ليه ما بيتحمسوا شبابنا اللبنانيين العايشين بفرنسا؟ والله بيقبروا الفقر إذا صدروا من هون مجموعة فنتيلاتور، مراوح بجميع الأنواع والأشكال، خصوصا هاي المروحة الصغيرة اللي بيمشي فيها الواحد على البطارية. عن جد اللي مرقوا فيه الفرنسيين بموجة الحر، أولا مستغربة، ثانيا دخلت بالتاريخ. يا ريت حدا من الفرنسيين عم بيسمعني، من اللبنانيين اللي عايشين بفرنسا، يتصلوا فيه يعطوني تجربة شخصية. بسمع مزيد من الفويسز.
2: بونسوار وتحية للبنان الحر ولكل المستمعين.
0: أهلا فيك
2: مدام ريما، تحية من القلب. فرنسا،
0: فرنسا باقي للأخير.
2: فرنسا وهي رح تربح بالمونديال معك جيرار لحود من عم شيل.
0: أهلا وسهلا فيك جيرار. لي مرتين
3: هاي مدام ريما، يعطيك العافية.
0: إيه إيه. يلا رح زيد عليك شيء
3: بخصوص الفينال. فرنسا أرجنتين.
0: إيه.
3: أرجنتين 2-1.
0: أوكي، أنا بكتفي بهذا القدر من اتصالاتكم الترجيحية، فمنكفي حلقتنا أنا وياكم. مرسي عبوكي الورد. ماري من فرن الشباك بعتت لنا بوكي غير شكل، دي غوز غوج لكل فريق الإذاعة. أنا بشكرك وبسمعك
4: ريما. بعد إذنك بدي أعطي وصفة لكل اللي بيتوتر بالنهارات.
0: أي شو هي وصفتي؟
4: أحلى شيء اسمعوا لبنان الحر.
0: خي شو هالإعلان، شو
4: هالدعاية، أحلى دواء للهدوء ولروقان الأعصاب.
0: تريبيا، مرسي مرسي. اسمعوا كلمة على ماريا كبوا أدوية الأعصاب. في حدا منكن بحب يمثل مسرح؟ مين منكن عنده الجرأة ليمثل؟ عن جد لما بقول مين عنده جرأة ليمثل، بده جرأة كبيرة. ولاحظت أنا حضرت مسرحية لممثلين هواة من كل الأعمار حبوا يدخلوا على أكاديمية زياد نجار يلي هو ابنه للأستاذ الراحل مروان نجار. عمل هالأكاديمية مش للناس بس المخرجين من المسرح، لا، للناس اللي عندهم هواية يجربوا حالهم بمسرحيات صغيرة مهضومة كوميدية طريفة. ليه؟ أظن أنا أنه في هدف من وراء هالشي، يمكن بيفجر الواحد هيك الأشياء الداخلية اللي ما بيقدر يقولها، بركي بيتسلى بيعبر. هلأ بفهم أكتر بهالاتصال الهاتفي بعد لحظات مع زياد نجار. مسرحية حضرتها الأسبوع الماضي، فندق وفتيلي بالمنو، وانبسطت كتير بالأداء لهالهواة يلي اشتغل عليهم كتير زياد نجار بالكتابة المسرحية، كتابة ورشة جماعية، وبالإخراج يلي وجههم وبإدارة الممثل. بونسوار زياد نجار.
5: بونسوار.
0: الله يرحم بيك، كنا نعمل معه كتير انترفيوز.
5: ثانك يو خليلي قاعدتي.
0: فليسيتاسيون لمسرحية فندق وفتيلة، جمعت فيه 8 ممثلين وممثلات ما لهم علاقة سابقا بالتمثيل. كيف جمعتهم بهالأكاديمي وشو الهدف منه؟
5: هلأ نحن في عنا صف بأكاديمي بنجار، أكاديمي اسمه Improvise and Perform، كل 3 شهور بنعمل دورة.
0: دورة تمثيل،
5: تمثيل
0: وارتجال.
5: وكمان بنمرق على أسس الميثود تبع تمثيل، يعني بيمرق شوي التكنيك كمان.
0: ومين إن الناس البروفايل يلي أنت بتحبهم يكونوا مشاركين معك بهالأكاديمي؟
5: أبداً ما في أي بروفايل، نحن اللي بيقدم بنقبله وبيكون يعني
0: من كل الأعمار.
5: أنا 18 بلس الصف هيدا 18 بطلع وما في ابدا اي كرايتيريا يعني اللي بحب يتسجل يتسجل
0: نعم.
5: وبيخلص اخر شيء عامل مسرحيه معنا هيدي ثاني مسرحيه بتنحط على المسرح
0: هيدا الحلو انت بتكون حاطط الافكار المسبقه للمسرحيه بالتوجيه أبداً. طيب تتركهم هن يختاروا الفكره
5: لا انا اول شيء بتكون هي عباره عن اكزرسيسات عم نعملها
0: اوكي
5: وبنصير نطلع بافكار مع بعض ونجربها والاشياء اللي بتطلع حلوه بنصير نعيدها ونطورها وهيك بتركب المسرحية هلا أنا طبعا بخبرتي بالكتابة برجع بلاقي الروابط حتى يكون في سويت لوجيك بالنص
0: وعم بتفضل الكوميديا ما هيك؟
5: بهالصف بهال إذا بدك الورشة العمل حلو تخلص بمسرحية كوميدية أول شيء كمان لحتى التلاميذ يكونوا عم بيختبروا هال وهذه من الأصعب هي واحد
0: صح كوميديا أكيد
5: فبذات الوقت فعم نقي هالجار حتى يكونوا عم بيجربوا هالشي وكمان ينبسطوا فيهم عائلتهم أول أن تجي تحضرهم وأصحابهم
0: وهذا اللي صار حضرناهم وانبسطنا فيهم طيب سؤال أنه في بيناتهم حدا عنده موهبة لدرجة أنه يمكن يكفي يشتغل معك مثل ما كان بيك مروان نجار يعني خلق وجوه جديدة عملوا النجوم اليوم نشوفهم إن كان بالتلفزيون أو بالمسرح أنت بتحب نفس الشيء؟
5: أكيد نحن أصلاً المعهد فتحناه على هالنهج حتى نرجع نفتح فرص ونكتشف مواهب جديدة وبهالكور بالذات صار في أكثر من شخص صاروا شغلين معي
0: حلو
5: وعم بطمح إنه يوماً ما أعمل لهم إذا بديك أبجريد للفيرسيون بروفيسيونيل يكونوا معنا وبيستاهلوا لأنه عم بيتعبوا على حالهم عم بيكونوا جداً جديين عم بيشتغلوا على الكاركتير اللي بدهم يمثلوه
0: فينا ننوه فينا ننوه باسماءهم هيك مثل تحيه مهضومه لالون اللي شاركوا بهيدا العمل
5: حامل تحيه اكبر واحده للي صارت عايده معي الكورس مرتين قد ما انبسطت وصارت مشاركه بالمسرحيتين
0: مين هي
5: اللي هي غنوه مرهج
0: اوكي
5: لعبت دور كتير مهضوم باول مسرحيه وهلا بدعت بتاني مسرحيه وبقدر خبرك هيك سر صغير انه هيدي المسرحيه انا حارجع عيدها بمارس 2027
0: انا حسيت هيك لانه انتم كنتوا على اساس ليلتين جددتوا ليله اضافيه بمونو
5: جددنا اليوم الليله بمونو على الساعه 7:30 للي بحب يشرفنا
0: الليله نعم
5: الليله وبعد يعني بمارس 2027 حنرجع نحط زيت المسرحيه بس على صعيد بروفيشنال مع كاست معروف اكثريته
0: ايوه
5: أوكي. بس غنوة الوحيدة اللي حتضل بدورة
0: أوكي.
5: لانه رح تترقى للبروفيشنال لانه بتستاهل
0: اوكي انا بشكرك زياد نجار وبتمنى لكم التوفيق بفندق وفتيلي وغيرها من المسرحيات وكل اللي مهتمين بيقدروا يتصلوا فيك لحتى يدخلوا على هالأكاديمية بتنشط الذاكرة وبتخلون يعبروا
5: اكيد ثانك يو فيري
0: ماتش اهلا وسهلا فيك عنا وقفة قبل ما تابعنا وياكم نقطع الخبر وقفة مع موجز الأخبار

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السادسة إلى ربع مساء، إليكم موجز الأخبار.

تحية طيبة. نقلت وكالة AFP عن مصدر عسكري لبناني أن وفداً عسكرياً أمريكياً وصل لبنان للبحث في آليات انسحاب إسرائيل من إحدى المناطق التجريبية جنوباً. وبحسب المصدر، بدأ الوفد الأمريكي اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني بهدف ترجمة ورقة اتفاق الإطار وتطبيقها. في الميدان، توغلت قوة إسرائيلية باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة بيت يحون. بحث وزيرا الداخلية والبلديات أحمد الحجار والعمل محمد حيدر في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم العمالة الأجنبية غير الشرعية وفي اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين من العمال وأصحاب العمل عند الاقتضاء. يتناول رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أبرز المسجدات السياسية والإقليمية في خلال حوار عبر قناة العربية قرابة 10:30 من مساء اليوم. قال القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية إن طهران حددت نقاط ضعف العدو بدقة، وهي تعلم كيف ومتى وإلى أي مستوى تضغط عليه. في مسقط، تعقد محادثات بين إيران وسلطنة عمان بمشاركة مسؤولين قطريين لمناقشة فتح الممر الأوسط في مضيق هرمز أمام السفن. في العراق، شدد رئيس الوزراء علي الزيدي على أن المسيحيين مكون فاعل وشريك أساس في بناء الدولة، مؤكدا أن عودة الذين اضطروا إلى مغادرة البلاد أولوية وطنية. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: وعدت لعندكم والعود دايما أحمد، ما هيك باقي أنا وياكم للستة ونص ضمن برنامج نقطة على الخبر. وين ما كنتوا عم تسمعوني بالسيارة أو بالبيت، بحب اسمع منكم من حدا منكم خبرية مهضومة. هلأ أنا عندي شيء بدي أقدمه كادو. أول اتصال بيوصلني أوكي على التليفون 09-218، أهم شيء صرتوا حافظينهم 233. أول شخص هلأ بيتصل فيي بخبرني شيء مهضوم صاير معه اليوم، في له مني مفاجأة دغري. اتصال ألو. أيوة بونجور. بدك تخفف صوت الراديو بليز من حدك لتسمعني بالأباري. مين معي؟
1: يعني صوتك صوت حلو ودافئ جدا.
0: Thank you.
1: جدا جدا يعني فيروز.
0: مين معي؟
1: مش هيفا وهبي.
0: نشكر الله. لا ما انت باثنين بتكون معهم يعني تصيبة باثنين مش صيبة. فيروز مين بيوصل لها؟
1: نجمة الصابعة عندي بلبنان الفرد.
0: تسلم. هلا انا ما حزت صوتك. مين معي؟
1: بيير شرفين معي.
0: بيير شو؟
1: شرفين.
0: اهلا وسهلا فيك يا بيير. انت سايق ولا في مكان؟
1: ولا كنت سايق وقعد عن الصوفة عم جيب التليفون عم جيب الراديو تدور لبنان الحر. أنا ونايم نسمعه وقعد عن التخت. هذه اللي صارت معي.
0: في حدا لماك؟
1: دبرت حالي وحدي بالذات.
0: يا بيير من وين عم تحكينا؟ يا منطقة.
1: أنا ساكن بالبياضة.
0: بالبياضة
1: أي.
0: أي عالو. هلا أنت السبت ما بتشتغل شكلك بالبيت؟
1: نعم.
0: نهار السبت ما بتشتغل؟ إيه.
1: لا ما بشتغل السبت.
0: بدي.
1: السبت ما بشتغل.
0: إيه ليش لا؟ عادة شو بتشتغل إذا مش السبت؟
1: والله كنت بموقع مهم قبل ما أحكي.
0: إيه إيه. لا بلا ما تحكي وتورطنا معك خلص خليك.
1: لا لا ما بورطك بدي وافقك بالعكس أنا إنسان مؤمن.
0: إيه لا ما قصدي شيء يعني. عم نمزح معك. مؤمن ليك بدي أسألك، بهمك إيه؟ المشروبات الكحولية ولا ما بتشرب؟
1: الكحولية
0: ويسكي
1: ليك بشرب. إيه بس إنه بشرب بس مني بشرب تنين بشرب ضل واعي يعني أكيد
0: شير. أنا عم بسألك لأنه عبالي أقدم لك هدية من محلات أبي رميا بروس، عبارة عن بوكس حرزين فيه مشروبات روحية وأنينة ويسكي وكاسك يا زلمة.
1: وكاسك يا ست ريما.
0: بقى بتشرف على الإذاعة ابتداء أنا من التنين تتاخد الكادو بين العشرة والتنتين.
1: أول مرة بقولها.
0: ايه تفضل.
1: مرة كنت بالإذاعة جاي على الإذاعة شوف ست هيك ليدي سيدي كله مين هيدي المدام اللي سيدي قلولي الست ريما خيرا.
0: انت جيت لعنا على الإذاعة.
1: بعد كان بروغرامك نهار الجمعة.
0: ربحت شي عنا؟
1: بتذكر كنت جاي زيارة و...
0: اوكي يعني خلص صرت تعرفني صوت وصورة.
1: شفت ست سيدي ليدي كله مين هاي الست اللي سيدي قلولي الست ريما خيرا.
0: ليك بيير هلا الناس اللي عم يسمعونا بفكروا لاني هديتك هالبوكس عم تعمل لي كومبليمون.
1: انا عم اقول لك انه انتبه انا
0: هلا بعدنا عم نمزح معك.
1: يعني انا الوقت مرفوع حالي بسمعها من سنه الوقت ما تعشش بالثمانينات يعني
0: قبل ما اخلق بيير انت
1: بالثمانينات الوقت ما تعشش الوقت اللي الله يرحم بشير الجميل وسلامة تجعان قزي.
0: انت لكينا ارشيفنا عندك أرشيف الإذاعة عندك
1: بيير. ما بسمع غيره.
0: أنا بشرفني

0: يكون عندنا مستمعين بمستواك، وأهلا وسهلا فيك، مبروك البوكس الكادو. هيدي مناسبة
1: تحية
0: لحتى
1: لعصام
0: تجي
1: الشيمان صديقي العزيز
0: مدير البرامج، رح يوصل له السلام. أوكي، أهلا وسهلا فيك، مرسي كتير.

0: بعد في رسائل قبل ما انتقل إلى الفقرة التالية من برنامجي. خلينا أحسن ما يقولوا منطرتون ومش يا حبيب قلبي ميدو ميدو مستمع دائم بسمعك
1: مدام ران بونسوار
0: ريما
1: ميدو معك من عبلة حلبية. أنا بدي عيد الكلب عيد مار شاربين عليه السلام وبدي عيد صاحبي شاربين إن شاء الله يكون على السماء ويسمعني ينعاد عليكم كلكم سوا بالفوتبول أنا مقصيج.
0: أهلا وسهلا فيك ميدو. دايما بتغلبت بين صوتي وصوت زميل تيران بس أنا مسامحتك. كمان عندي اثنين فويس. أوكي اللي بيبعت لي هالرسالة نصية ما في لزوم يرجع يتصل يعني خلص أنا بكون سجلتهم أوريدي ما تعتلوا هم.
1: مساء الخير مرة تانية مدام أجدكو. أحلى غنية سمعتها لحديت هلا محلية يعني لهيفا بدنا الروق.
0: بدك تسمع بدك تسمع
1: لو بتهديني لو بتهديني غنية للموسيقار فريد الأطرش. وحياة عينيكي مشتاق إليكي ولك الاحترام ولإذاعة لبنان الحر الأبية. شكرا.
0: اهلا وسهلا جمال. فيك جمال.
1: عفوا خربطت بالاسم
0: حسيتك
1: ست ريما. الله يديمك
0: ويهم الله
1: ويديم مدام قلبك وكبير.
0: اوكي انا من خلال اتصالك بدي اعمل ملاحظه لكل اللي عم بيسمعونا وقت تسجلوا لي فويس خففوا صوتي انا على الاذاعه لاسمع صوتكم والا بيصيروا هيك صوتين عم بيكونوا مع بعضهم. طلبت مني غنيه يعني كلنا منحبها بس مش وقتها لأنه عبد الوهاب وأم كلثوم ما بحطهم بهيدا الوقت. ليه؟ مش الجو تبعهم بدهم أجواء هيك هدوء أكتر. بيير بيير
2: سترانيا لو عم بيسموا الكل إلا ريما. يلا رانيا فرد مرة
0: في رانيا بسموها. في سعادة ولك تحية لك تحية لك من انت بأمريكا عم شفته بالرقم تبعه لك. المهم أنا بحب الفرسان الأربعة كتير بحسهم بيمثلوا بصوتهم لبنان وبحسهم بنفس الوقت كل واحد منهم عنده نسبة عالية من الوطنية واحترافية رائعة بالمغنى. كلهم مدربين كلهم دارسين معهد موسيقي وكلهم كانوا هن وصغار كورال مع الكبار وفي منهم ابتدأوا من برامج الهواة وأخذوا جوائز. مهم أنا بوجه لهم تحية وفي غنية جديدة طازة طازة طازة لحظات رح سمعكم إياها من لبنان الحر.

دخلك دخلك يا قمر الحلوين، شوفوا هالأصوات الفرسانية الأربعة بين إلي خياط، نادر خوري، سيمون عبيد، جيلبير جلخ. أنا كتير متحمسة أني أشوف هالأغنية بالفيديو كليب، تصوير هالرباعي الرائع، لأنه سينياتور للأستاذ غادي رحباني. بهمني أنا أحفظ صوت كل حدا من الفرسان، لما بشوفهم بالفيديو بقدر أقفر كل واحد شو المقطع اللي عم بيغني. جربوا كونوا هيك شوي أذكياء وفتحين بالسمع، أي مقطع لجيلبير، أي مقطع لنادر، أي مقطع لإلي، أي مقطع لسيمون.

0: معي اتصال هاتفي اليوم مباشر على الهواء مع الأستاذ غادي رحباني صاحب هذه الأغنية يلي هو كان وراء هذا الحدث الفني أنا بعتبره الفرسان الأربعة. أهلا وسهلا فيك أستاذ غادي.
1: أهلا أهلا ريما،
0: كيفك؟ ونحن بالأكثر، مبروك دخلك يا أمر الحلوين. تعرف شو المبروك الأكبر؟ أنه حسستنا في أمل وفي تفاؤل، وإن شاء الله في أشغال وأعمال ومهرجانات بلبنان والخارج.
1: يعني هيك بدنا نجبر حالنا نتفائل ودايما نفكر بالأمل مع كل الصعوبات اللي عم نمر فيها. طبيعي طبيعي،
0: ومرقنا بفترة من الركود وهلأ حاليا أنا مبسوطة. هالتعاون رح يرجع يعطي ثماره بينك وبين الفرسان الأربعة من بعد الفترة اللي بشعة الرمادية مرقنا فيها بلبنان.
1: يعني هو مثل الكل، مثل كل اللبنانيين ومثل كل الناس اللي بيشتغلوا بالفن، انه انكفأنا كلنا، ان كان من الحالة الاقتصادية اللي صارت ب19 وبعدين اجاها كورونا وبعد شوي الوضع بالعالم كله ككل، وبالنهاية بالحروب اللي صارت عنا واللي صارت بالمنطقة. طبيعي يعني ما انت عم تعرفي تشتغلي انت بالفن، يعني اول شيء بينضرب واخر شيء بيتصلح، لانه الناس بهمها حياتها اليومية قبل اي، ولكن بعد هيك قصص يعني بيضل إنسان يقاتل، بيضل يتأمل بالخير. ومعلما أنه كمان هلأ أنا نزلت بالفيسبوك قلت إن شاء الله ما يكون حار هالصيف، يعني كنت قاصد أنه شوب أوكي بس حار بشكل آخر.
0: اليوم لأنه حدا من المستمعين عم بيقول لي أخ يا بلدنا شو في شوب وما في كهرباء، قلت له خلينا نقول أخ يا بلدنا على الشوب بنتحمله، بس ما يكون في شوب من نوع آخر مثل ما أنت قلت.
1: صح صح مزبوط مزبوط.
0: غادي في أغاني تانية غير دخلك يا قمر الحلوين قيد الإعداد؟
1: نحن لا نحن مسجلين غنية تانية كمان رح تظهر كمان بعد شي شهر شهر ونص، يعني ما فيك تحرق غنيتين سوا، يعني ما فيك تخلي الناس شوي يعطوا رأيهم ويشوفوا شو اللي حبوا فيها شو اللي ما حبوا فيها.
0: نفس الأجواء
1: دايماً؟ لا كليا مختلفة. أوكي. مختلفة. هديك إذا بدك الغنية غنية جامعة، جامعة بمعنى جامعة
0: الوطنية
1: الإنسانية.
0: الإنسانية
1: لا إنسانية، يمكن فيها شيء عن الوطن بيمرق هيك، بس مش مخصصة للوطن، مخصصة للشعب إذا بدك أكتر
0: كمان، لأنه هيدي اللمسة الرحبانية عندكم إياها أنتم، ما بتحكوا للزعماء، بتحكوا للمواطنين، للشعوب.
1: لا لا لا،
0: هيدي الشغلة المميزة.
1: أكيد أكيد أكيد.
0: طيب دايما أنا بسأل حالي إذا أنا عم بسمع أغنية وكل مقطع عم بيغنيها واحد من الفرسان
1: شخص،
0: مش في صعوبة أننا يعني نميز هيدا صوت مين وهيدا صوت مين؟
1: أشوفي هلأ لما بيغنوا مع بعضهم الكورال، يعني كهالمبدأ الغنية إذا بدك دخلك يا أمر الحلوين بلشوا فيها ككورال، ما بتعرفي بتقولي هول الفرسان الأربع، بس اللي بيعرفهم أصواتهم مزبوط بيقدروا يقفر أنه هيدا المقطع غني سيمون أو هيدا المقطع غني نادر أو جيلبير أو إلي، يعني اللي بيعرفوا علما أنه أنك تألفي وتلحني لأربع أشخاص، كل واحد عنده خصوصية بصوته، كل واحد عنده طبقة خاصة، يعني أنت عم تشتغل مع أربع أصوات وكل صوت ما بيشبه التاني، يعني سيمون هو باس باريتون ويعني المنخفض كثير، وعندك نادر باريتون فرق
0: أوكي.
1: أعلى شوية من الباس وإلي. وعندك إلي، عندك إلي
0: تنور
1: تنور الكولوراتور التنور الليريك العالي، وجيلبير تنور كمان، بس كل واحد بيوصل لمسافات او لدرجات من السلم الموسيقي، لذلك بيتساعدوا بيتكاملوا وبنفس الوقت بيتفرقوا عن بعضهم، مشان هيك بدك تعطيهم كل واحد فسحته من البراعه اللي هو بغنيه والتقنيه تبع صوته.
0: الفرسان الاربع شو حب غادي الرحباني يحط فيهم منذ اخترع هالحدث هالشخصيه الرباعيه الحلوه، شو كان بدك تحملهم باصواتهم؟
1: واللي عملناه لحد هلا حملنا كتير قصص، حكينا عن الوطن، حكينا بسخرية عن المجتمع، حكينا عن الحب، عن الأوضاع السيئة والأوضاع الحلوة بنفس الوقت، وحكينا عن السهر، يعني مواضيع كتير حكيناها. همي أنا كان إنه مش كل مرة الإنسان بيكون أحادي وبيكون وحده عم بيغني، يعني عملنا هالتجربة العالم حبوها. حبوها الناس يعني. فيك كان ما يحبوها انه اللي كل الوقت عم يغنوا اربعه مع بعض مع انه صعبه يعني، بتصير مرات يعني بتطلع الاغاني طويله لانه كل واحد بدك تعطيه مقطع، واذا ما
0: ايه
1: اعطيتيه مقطع بتكون عم بتنقصي منه. لذلك هاي الغنيه بالذات هلا الجديده بتشوفيها قصيره، لانه خلص انه تكثيف الفن وتكثيف الغناء بدقيقتين ونص او 3 دقائق كافيه توصل القصه وتوصل الرساله
0: لأنه
1: وتوصل الغنيه.
0: صرنا بعصر السرعة أكثر.
1: مش قصة عصر السرعة، لا يعني إذا بترجع 80 سنة لورا لما بلش عاصي ومنصور كانت الغنية المصرية واللبنانية 8 9 دقائق، قاموا عملوها 2 ونص 3 دقائق العالم قامت عليهم،
0: إيه
1: ولكن بعد شوي صارت هالغنية هي الغالبة يعني الأغنية القصيرة، حتى لو كانت مرات وصلت على 4 دقائق، بس هيدي هي بدك ب4 دقائق تفسري قصة وتحطي عواطف الموجودة، إن كان بأغاني فيروز إن كان بأغاني وديع إن كان
0: نعم
1: صاروا كلهم تقريبا، حتى لو في موال يعني
0: اي
1: في أغاني لفيروز فيها موال وكوبليتين ورفران ب3 دقائق ونص، يعني فيك تقولي اللي بدك، فيك تقولي لو بدك تختصري كل شيء، وفيك تقعدي تعملي فيها قصايد وكذا، ما توصل ما بتوصل القصة.
0: هي لأنه القصة تكامل بين الكلمة اللي بتوصل وبين اللحن
1: مع
0: معه،
1: طبيعي
0: هيدي
1: أكيد
0: هاي
1: أكيد
0: الشغلة
1: أكيد
0: لأن هي اختصاصكم. طيب بعد سؤال، مزبوط إنه غدي على موهبته الفنية فاشل بالتجارة وبالحسابات وما بيعرف ما بيعرف يظبط
1: لا
0: الأرقام،
1: مش
0: يعني أنت
1: لكن مش
0: النوتة
1: غلط
0: نوتة لإلك بس الأرقام، يعني هون قالوا لي إنه هيدا
1: بعرف
0: الزلمة ما
1: بعرف
0: تحطوه يحكي مع
1: بعرف
0: الإمبريزاريو.
1: ليك بعرف الارقام كثير منيح، لانه الموسيقى بالنهايه علم رقمي، علم
0: ايه
1: حسابي،
0: ماتيماتيك انا
1: تحسبي
0: قالوا لي ايه ايه
1: بجمعهم مع بعضهم.
0: ان
1: شفت
0: شاء الله
1: كيف؟
0: ان شاء الله.
1: بعدين لازم واحد يعترف ويقول ما بيعرف، نحن اللبنانيين بنعرف بكل شيء، خلينا نقول ما بنعرف بكل شيء.
0: ايه
1: لذلك صار في اخصائيين يعني ناس بيهتموا بنشر
0: بالحجوزات
1: ناس
0: بالحفلات.
1: بتوزيعها، ناس بيشتغلوا بإدارتها. انت بتعرفي هلا الغنية تطلع وعم تشوفي كثير اغاني عم
0: صناعة
1: تطلع، يعني
0: اسمها اليوم
1: بيحطوها
0: صناعة
1: بالإذاعة،
0: صح.
1: بيرجعوا بيقول لك في فريق خاص هو عم يهتم بتجارتها كيف بدها تطلعها
0: صح.
1: الماركتينج وايز كل هالقصص، لأنه وبيقول لك حتى صاروا هلا المنتجين تبع الأغاني أو بروديوسر عم بيجوا بيقولوا لك كيف بدك تلحني وكيف بدك تألفي
0: حتى تعمل
1: وشو
0: على
1: نوع
0: ذوقه
1: الأكورات،
0: اوكي.
1: ايه شو نوع الاكورد، انه هيك بده الناس. انا ما بشتغل على هالطريقه، انا
0: انت
1: ما بقول هيك
0: رحباني،
1: بده الناس،
0: انت
1: لا
0: رحباني،
1: واخر
0: ما
1: ما
0: حدا
1: خاصه
0: بيقول لك.
1: لا لا ما لا, لا ما قصت هيك، لا اذا انت مثلا لو انت هالفرسان الاروع عندهم شركه
0: ايه
1: كانوا بدهم يتصرفوا ويقولوا لك نحن بدنا هيك تنقدر نبيع تنعرف كيف السوق
0: تننتشر.
1: بده، بس نحن ما اشتغلنا بحياتنا بهالطريقه. ولذلك من زمان كنت تقول انا ما بقول الشعب عايز كده او الجمهور عايز كده، لا
0: هذه
1: لو الجمهور
0: المصريين
1: عايز
0: شو
1: كده شوفي شو عم بيصير عنا الانحطاط اللي عم بيصير بالاغاني بالموسيقى بكل شيء، يعني مش بس على الصعيد الفني، على كل الأصعدة
0: على كل
1: الاجتماعية.
0: المجالات. صحيح اللي عم بتقوله.
1: لذلك أنا ما بدي، أنا بقول أنا بدي هيك، والناس لازم يسمعوا تيتسقفوا الناس، لأنه ذوق العالم هبط كتير وصاروا كل شيء يزقفوا له وكل شيء يعتبروه أنه حلو، لا في حلو في أحلى وفي أقل حلاوة.
0: ما هن الرحابن الأخوين خلولا في ليمونج، قول العبارة الأشهر الجماهير الغفيرة الغفورة، بدل ما تقول يقول
1: الغفورة.
0: قال لهم الغفورة، ان اللي بيغفروا وبيزقفوا على حي الله شيء وبينسوا، ان بلوس بينسوا شو صار.
1: ايه المشكلة نسل النسا، الى مثل بيقولوا عملة ذو وجهين.
0: ايه مزبوط هيك. انا بشكرك استاذ غادي رحباني، مبروك
1: الله
0: الغنية،
1: يخليك يا ريما، وانا
0: نحن
1: بشكرك
0: بانتظار
1: اذاعة لبنان الحر والمستمعين كلهم،
0: نحن بانتظار الاغنية التالية،
1: يلا ان شاء الله
0: ومبروك
1: خير ان شاء
0: للفرسان
1: الله.
0: الأربعة. أهلا
1: ميرسي
0: وسهلا
1: ميرسي
0: فيك.
1: ميرسي على اهتمامك وشكرا شكرا.
0: الله معك، حبيتها كتير الأغنية، بدي أسمع بعد مقطع منها بليز. دخلك يا قمر الحلوين، بيعطينا فرح بيعطينا أمل هيك أغاني. هيك نحن بحاجة كلبنانيين لهالإيقاعات هيدي، خصوصا بالصوت الفرسان الأربعة.

أغنية تم تسجيلها باستوديو جورج مرعب. عندي على الرسالة نصية على الواتساب بيقول لي هاي ريما، أغنية جميلة جدا، أنا عرفت كل مقطع مين عم بيغني أي فارس من الفرسين الأربعة. أي برافو عليك، برافو عليكي. تغريد عيساوي، أهلا وسهلا.

الفكرة أنه في ناس عم بيراهنوا على مين بيربح ومين ما بيربح بالمصاري. في واحد شفته على السوشيال ميديا عم بيبكي عم بيقول روحت 20,000 دولار أنا ومراهن على البرازيل. وجعني قلبي عليه وبنفس الوقت قلت يا عمي شو يعني هالقد مصرياته مش عايزها بالحياة؟ هالقد هو إنسان مدمن على هيك الجامبلينج مراهنات؟ عن جد حرام.

عم بيسمعني بحب الرياضة، بحب الرياضة داخل النوادي الرياضية، إذا حدا فورا في يتصل فيه على 09-218-233 وبحب الرياضة وعباله يطلع له كادو اشتراك بنادي رياضي مجانا لمدة شهر، يتصل فيه فورا فورا فورا قبل ما يخلص الوقت.

اشتراك لمدة شهر من نادي الرياضي بلاك بوكس جيم بالكاسليك بيقدر يحصل عليه أول شخص هلا رح يتصل فيه يكون عنده أو وحدة أو واحد يعني مستمع أو مستمعة يكون عندهم فريما هواية الرياضة. شو بتكون أحسن من هيك هدية فور فري شهر كامل؟

أنا واحدة من الناس بالشتاء بعمل رياضة بالنادي المغلق، بالصيف ما بقدر طيق الأماكن المغلقة. اخترت أعمل أكوا جيم بالأكوا مارينا. هلأ بعمل دعاية، لا دعاية لحالي أنا، مش مجموعة ستات منروح 3 مرات بالأسبوع، منجمع ما بين الرياضة المائية وما بين البرونزاج والسباحة وقعدة فنجان القهوة. ودايما أنا بوجه له تحية للكوتش تبعنا توني ياموني، هيدي مناسبة لك هاي توني ياموني. نهار لا نهار ايه بيسمع لبنان الحر وعزيز علينا كلنا.

0: حسمع فويس من حنا.
1: مساء الخير تريما ومساء البيان الحر.
0: كيفك حنا بيك؟
1: اليوم بتطلعوا لكم مشوار لعنا على منطقة بشري.
0: اي اكيد رح نطلع بشهر.
1: شو جمال الطبيعة.
0: شو لكان يا حنا؟ كنا بدنا نطلع على اساس مهرجانات الارز. انلغيت مهرجانات الارز، عجبك؟ زعلنا كتير. ان شاء الله يلا السنة الجاية بتكون فيها زخم اكتر. بدي احكي بختام حلقتي، ظهر ما حد، ما حدا اتصل فيي، ما حدا بده يعمل رياضة. كيسكو في تومبي، شو بدي اعمل؟

0: تابع أنا وياكم. عندي اتصال؟ لا، بدي أحكي عن موضوع كتير حلو، مهرجان بهيدي الأيام الصعبة بـ30 و31 تموز. لكل اللي عم بيسمعونا، بدي أحكي عن مهرجانات بيعف. بس بالأول بيخد هالاتصال. ألو
1: ألو، بونجور.
0: أهلا وسهلا.
1: أنا نولا سعيد.
0: نولا؟
1: نولا أيوب سعيد. أنا مستمع لك نعطول.
0: أهلا وسهلا فيك، كيفك؟
1: أنا جاي من الشغل ولك. أنا رجل أعمى.
0: أيوة،
1: براس الشجرة بحوش. كنا اليوم براس نجار.
0: ما في أهضم منك. وين ساكن؟
1: أنا بحالة العظيمة الضنية.
0: أوه، ما أحلى منطقتكم.
1: عيون العذراء.
0: أيه،
1: ما بعت لك الفيديوهات اللي بتشوف فيها، بتقولي هذا مفتح باربع عينات. انا ما معي شبكه.
0: ايه، اسم الله عليك.
1: حياه العذراء.
0: اسم الله، اسم الله.
1: خفيفه بنتوش بكل شيء بيشتغل. الله يبارك.
0: اسم الله عليك.
1: الحلو هلا الثانيه جايه تحممت وسمعت صوتك. ايه، والله بدي ادق لكم لانه مركي منى هن. بدي انا بحكي على الواتساب.
0: ايه، مشان هيك
1: انا حافظ رقمكم. ايه، دقوا دغرة. بس معي تليفون، يا ريت بتلاقولي تليفون مثل هذا له فاسات بيحكي حكا.
0: اه، كلهم فيهم هيك. اذا بس
1: ما في، لا
0: لا
1: والله برمت الدنيا ملأ.
0: على كل حال انا ما كتير بعرف بالتليفونات. ميرسي.
1: نقول
0: يي اكيد. يلا بسمع.
1: يا مدام ريم، يا مدام ريم، شفتك واقفي عبركي، الورد مفتح خدودك عبركي. ويا ما سرقت من دعتك يا ريما بركي، وزرعت مونتي في جلدك.
0: يسلم هتم، مرسي كتير لاتصالك يا نقولة. باخد كمان اتصال. الو
2: الو، بونسوار.
0: بونسوار، مين معي؟
2: كيفك؟ معك مدام يولا عطلة.
0: يولا عطلة، اهلا وسهلا فيك. بتحب الرياضة يا ست يولا؟
2: ايه بحب اكيد.
0: تعمل جيم؟
2: اوقات بمشي. هلا طيب. بمشي.
0: تمشي كتير حلو المشي هلأ بالهواء الطلق. بس هلأ رح أهديكي كمان شهر اشتراك كامل لجيم اسمه بلاك بوكس جيم. كسليك انت وين ساكنة؟
2: صراحة أنا ساكنة بحد يسوع الملك.
0: أوكي، كتير منيح، بناسبك يعني انك تعملي سبور كل يوم اذا رديك بالكسليك.
2: أوكي، بس
0: يلا
2: فيني حد اسم ابني؟
0: اي ما في مانع. شو اسمه؟ شو اسمه؟
2: جوليان عطلة.
0: جوليان عطلة، يلا انا رح سجل. قد ايه عمره جوليان؟
2: 30.
0: تريبيا لكان، الله يقويه ويخلي شرف لكان على الاذاعه ابتداء من نهار التنين بين العشرة والتنتين، وياخذ الفاوتشر من بلاك بوكس جيم كاسليك. اهلا وسهلا.

0: بابا أنا وياكم عندي فويس رح أسمعوا إلي شو بتقلي.
1: بونسوار ريما، يعطيك العافية.
0: مرسي. كيفك؟
1: النرويج.
0: ايه هي الربحانة
1: فرنسا فاينل.
0: اوكي
1: تربح ان شاء الله، تربح النرويج بس الافضلية للفرنساوية.
0: طيب في عندك واحد تاني بدك تقوله؟
1: احلى اذاعة تاريخ البشرية.
0: مرسي.
1: هذه اذاعة المقاومة اللبنانية تنحط على الراس وبالقلب.
0: يا حبيبي تسلم لك، تسلم ومستمع دائم انت، اهلا وسهلا فيك. كمان بسمع مرة جديدة حنا، ماذا تريد مجددا؟
2: كريمة.
0: اي حنا
2: جديد، يعني كل يوم عندنا مهرجان.
0: بعرف
2: كل يوم عندنا مهرجان، جمال الطبيعة، تنقلي بين الشجر، بتاكلي كرز، بتاكلي تفاح، بتاكلي مشمش. كل شيء
0: الفاكهة اللبنانية الطازجة.
2: بعدين على غدا بنذبح سعور ولو اعرف سهلة.
0: لك يخلي لي اياك، يخلي لي اياك. شكرا لكم بيت حتشيتي. عندي اتصال. الو
3: الو بونجور.
0: بونجور، مين معي؟
3: معك وليد عساف من ميفوق.
0: اهلا وسهلا فيك، كيف ميفوق من صوبك؟
3: واو بتجنن، اشتقت لكم.
0: عن جد احلى طقس هلا فوق عندكم.
3: ايه والله.
0: انت منيح وليد؟
3: منيح.
0: بتحب تكزر برات منطقتك؟
3: كذر وين ما كان بكل لبنان.
0: معك سيارتك؟ ليك بدي اقول لك، في انا بحبه كثير هيدا المكان، جولدن ليلي ريزورت بعلي بالعبيديه. بدي اقدم لك عنده دعوه لاربع اشخاص، اورينتال نايت، ليله كلها موسيقى شرقيه وعشاء. بدك تجي على الاذاعه من التنين النهار اللي بدك اياه بين العشرة والتنين وتاخذ الفاوتشرز.
3: اوكي
0: مين رح تعزم معك؟ انا هيك حشوره وعبي. رفيقتك، رفيقك، اختك، خيك.
3: خيي معكم بالاذاعه.
0: عن جد؟ لكن ما تعزمه. أنا بدي أقول مبروك للثلاث أشخاص يلي ربحوا معنا اليوم هيدول الهدايا يلي أنا يعني بشكر الإدارة عندها ثقة فيها بتسلمني إياهن. وليد عساف بيحصل على دعوة لأربع أشخاص عشاء أورينتال نايت بجولدن ليلي ريزورت بالعبدية علي. بلاك بوكس جيم هيدي هدية، اشتراك رياضي لمدة شهر بالكاسليك بيحصل عليها جوليان عطلة. وعندي كمان بوكس فيها مشروبات كحولية وويسكي من تقديمة من أبي رميا براس، بيربحها بيير شرفان. أما كل يلي عطيوني توقعات وترجيحات سجلت أساميكم، أسماءكم رح تدخل بالقرعة وإن شاء الله يكون حظكم منيح لحتى تربحوا الجوائز يلي صرتوا تعرفوها. قسيمة، مش قسيمة، فاوتشر بقيمة 50 دولار كاش تقدمة المولاندور، وساعة يد تقدمة روسونيرو. هلأ بدي أعمل اتصال هاتفي أحكي عن بياف. يا عمي شوفوا شوفوا لي مدير ورئيس المهرجان الدكتور ميشيل ظاهر معي هو على التليفون.

0: شهر ب30 و31 تموز، مهرجان بياف بيروت انترناشنال اووردز فيستيفال بيوزع الجوائز على من يستحق من كل قطاعات. بياف بهيدي النسخة بطل من ساحة الشهداء، وأظن ب30 و31 تموز ساحة الشهداء رح تتنور، رح تضيء بمجموعة من التكريمات والتقديرات لمن يستحق في مجالات متعددة من لبنان ومن خارج لبنان. رئيس المهرجان، أهلا وسهلا فيك دكتور ميشيل ظاهر، خبرني عن بياف، شو نحن ممكن نشاهد ب30 و31 تموز؟
1: أهلا فيكم جميعا، أهلا وسهلا فيك ريما، ميرسي على المقدمة الحلوة. نحن ب 30 و31 تموز رح يكون عنا، رح نطلق الدورة 13 بمهرجان بياف.
0: بياف نعم.
1: وصراحة بدي أقول لكم أنه نحن بظرف هالأحوال اللي هي ما بتطمن كتير اللي عم بيمرق فيها لبنان، صراحة حبينا أنه العجلة اللي نحن دايما نستمر أنه نخليها دايرة، حبينا أنه الدلة دايرة والدلة حلو. ندلا طمن هالشعب انه الوطن فيه حس دايما عم بيمشي، وما عنا اي سبيل انه توقف هالبلاد من شان اي سبب من الاسباب. نحن اكيد منقول انه هالشهداء اللي سقطوا هو ان شهداء منأسف عليهم، ونتمنى أنه تكون هيدي آخر مرحلة من العذابات اللي عم بيمرق فيها لبنان.
0: نحن ناطرين ب30 و31 تموز يتكرموا مجموعة من الشخصيات الفنية الإعلامية وغيرهم بكل المجالات، بس بحب أسأل أنه كيف هالفعل المغامرة هيدا والفعل الصمود إن شاء الله رح يتحقق كما يجب بساحة الشهداء؟ يعني هون الصعوبة ورح يصير في انتقادات، يعني أنا بقول لك بصراحة دكتور ظاهر رح يصير في انتقادات لهالبياف.
1: أنت بالحياة بتعملي إنجازات من شان تنطري انتقادات، أو كان تعملي إنجازات من شان تكوني عم تكفي مسيرة الحياة؟ نحن من هالمنطلقة هيدا نكفي دايما. نحن بالنسبة لنا الحياة هي رسالة، ورسالة بمختلف مثل ما بيقولوا بمختلف الاشياء اللي بيمرق فيها، بمختلف الأصعدة اللي العالم بتكون مرقة، او مختلف الانتماءات اللي العالم بتكون منتمي لها.
0: نعم.
1: الحياة دايما بتكفي.
0: أكيد. احنا منا ما واقفين
1: محلنا.
0: بس انا حبيت عم بحب هذا السؤال، هو اللي سان حال بعض الناس، مشان هيك قلت لك اياه.
1: وحتى خلال الحرب، بس بدي لكم شغله انه نحن خلال الحرب الشخص يلي ما بيقدر يفيد المجتمع بشيء يفيد المجتمع بالاشياء اللي بيعرفها، يفيد المجتمع بالاشياء اللي بيقدر يشتغلها ويشتغلها صح، يعني من دون ما يقعد ينظر ومن دون ما يقعد يتفرج على الحياة يلي هي عم تحرق ناس وعم تعيش ناس تانيين. نحنا بالنسبة لنا دايما الحياة لازم تكون مكفية، ودايما الحياة لازم حتى بأيام الحرب نحنا دايما بنكون عم نشتغل عم نحضر، بس من شان تنلاقي دايما الحياة بوقتها وما نكون واقفين ويكون سبقنا القطار.
0: لا أكيد لا، أنا ما رح روح المفاجآت من هم الأسماء، من هي الأسماء رح تكرم، ولكن بحب أعرف في نجوم ونجمات من خارج لبنان رح يكونوا موجودين بالتكريم ببياف.
1: أول شيء من هالإطلالة حابب أقول إنه كل سنة المهرجان بيهدى لشخصية راحلة.
0: نعم.
1: وحابب إنه أعطيكي هالهيت وقلك إنه المهرجان السنة بيحمل اسم الدكتور والقائد والشخصية الفذية اللي مرقت بتاريخ الفن، الدكتور وديع الصافي.
0: كتير حلو، فاجأتنا كلنا، حلو كتير هيدا التكريم لإله باسمه.
1: وأكيد بهالدورة هيدي عنا شخصيات من مختلف البلدان هي رح تكون جاية على لبنان مشان تحضر هالدورة 13 وتتكرم فيها. رح يكون عنا
0: من أي
1: شخصيات
0: بلدان؟
1: من تركيا، من أرمينيا، من العراق،
0: من مصر،
1: من كل البلدان العربية تقريبا، من
0: حلو
1: الإمارات حتى.
0: كمان.
1: وهلا الشخصيات هيدي أكيد بتهمها حالة لبنان، وبتهمها دايما تزقف للبنان بالأوقات يلي دايما لبنان بيستاهل فيها الزقفة.
0: كتير منيح، ونحن منضم صوتنا لصوتك بأنه لبنان لازم يضل مكمل باللي بقيوا، لأنه ما يعني مش وقتها نقعد على طول نحس أنه النيجاتيفيتي حوالينا، بدنا نقاوم. هيدا صحيح. فعل مقاومة وفعل صمود كمان.
1: بيعرف شخص حتى حضرتك بالشغل يلي بتقومي فيه، انت بتكوني عم بتقاومي
0: طبعا،
1: يمين بتكوني انت واقفة ما عم تعملي شيء، معناتها بتكوني عم بترجعي الزمن لورا، مش
0: حلو
1: انه بس عم بتوقفي.
0: صحيح
1: بقى
0: اللي عم
1: نحن
0: بتقوله.
1: دايما لازم هالعجلة الحياة لازم تدلنا مستمرة، لازم ندلنا نكون عم نعطي، لازم ندلنا نكون أحياء بالعطاء اللي نحن بنكون عم نقدمه دايما لمجتمعنا.
0: أنا بدي أقول تحية لأعضاء اللجنة يلي مشاركة معك باختيار الأسماء لتكريمها.
1: أنا السنة بس بدي أقول إنه عنا كان 30 إعلامي و30 شخصية عن جد فذي، كانوا عم بيطرحوا أسماء وكانوا عم بيصوتوا لأسماء أخرى، وأنا بتشكرهم. وبالفعل بقول إنه لولاهم المهرجان ما بيطلع، هن مثل ما بيقولوا الشعلي اللي دايما الواحد من خلالهم بيطلع أسماء شخصيات لتتكرم. وأنا دايما بثني وبقول لهم كتر خير الجمعة اللي دايما بتجمعنا كل سنة من شان تنعطي للحياة مطرح.
0: كتير حلو. الدعوات رح تكون خاصة جدا ومحددة، ورح أحكي عنها بالأسبوع المقبل، بتكون بلورة الأمور. وطبعا نحن داعمينكم بلبنان الحر. لبياف أهلا وسهلا فيك.
1: تسلمي
0: دكتور ميشيل ظاهر،
1: ويدلوا لبنان حر على إيديكم
0: إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية دكتور ميشيل ظاهر. مع هالاتصال بختم حلقتي أنا وياكم لليوم، نقطع الخبر من لبنان الحر. بدي أقول شكرا لكل اللي متابعينا، شكرا لمارون البشعلاني على الهندسة الإذاعية. أنا ريما صيرة، في موعد معكم يتجدد السبت المقبل إن شاء الله. بون ويك أند للجميع.

إنها 7:15 في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. على وقع تبادل التهديدات بين واشنطن وطهران، محادثات في عمان بحضور قطري ومشاركة أمريكية عن بعد. عشية مفاوضات روما وزيارة واشنطن، وفد عسكري أمريكي في بيروت وتعويل على ترجمة الإيجابية الأمريكية انسحابا. مبادرة ألمانية فرنسية لتحقيق السلام في لبنان في 17 الجاري. جعجع يتحدث الليلة للعربية والرياش لإذاعتنا لنزع سلاح الحزب عبر مؤسسات الدولة.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: في انتظار أي مستجدات سياسية أو أمنية في هذا الملف، لبنان يعد العدة لاستحقاقاته المنتظرة وعشية جولة المفاوضات المقررة أواسط الأسبوع المقبل في روما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن بعدها، مزيد من الدعم لخيارات السلطة السياسية وتعويل على ترجمة الإيجابية الأمريكية مع الموقف اللبناني بتسيير كل مراحل صيغة الإطار، ولا سيما في الدفع المباشر للتعجيل بالانسحاب الإسرائيلي. وفي إطار استعادة وضع لبنان على الخارطة الإقليمية الدولية، شكلت زيارة الرئيس نواف سلام إلى تركيا محطة مهمة، لا سيما أنها أتت بعد انتهاء قمة حلف الأطلسي الذي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: في التفاصيل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري لبناني أن وفدا عسكريا أمريكيا وصل لبنان للبحث في آليات انسحاب إسرائيل من إحدى المناطق التجريبية جنوبا. وبحسب المصدر، بحث أو بدأ الوفد الأمريكي باجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني بهدف ترجمة ورقة اتفاق الإطار وتطبيقها.
0: وفي الجديد الميداني، توغلت قوة إسرائيلية باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة بيت يحون بنت جبيل، وكانت غارات قد استهدفت بلدة المنصوري قضاء صور، بعدما رصد مواطنون على شاطئ صور بالعين المجردة الطائرة الإسرائيلية F-15 التي تحمل صواريخ MK-84، وأغار الطيران على كفر تبني ومجد الزون، وألقيت قنابل على منطقة شبعة.
1: الجيش الإسرائيلي أقدم بعد ظهر اليوم على إشعال النيران في بلدة الخيام، تزامنا مع عملية تمشيط واسعة بعد عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في كفر تبنيت. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير في أرنون وحولة في وقت لم يغب الطيران المسير وفي شكل منخفض عن أجواء الضاحية، وبعد الظهر انفجر جسم من مخلفات الحرب في بلدة صريفة.
0: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الجرحى في صفوف الجيش منذ بدء المناورة البرية في جنوب لبنان إلى 1461 إصابة.
1: وسط هذه الأجواء، أعلن وزير الخارجية الألماني أن برلين وباريس تعتزمان إطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تحقيق السلام في لبنان، ولفت إلى أنه من المتوقع إعلان المبادرة في خلال اجتماع المجلس الوزاري الألماني الفرنسي في 17 تموز.
0: يتناول رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سامي الجعجع أبرز الملفات السياسية والإقليمية في خلال حوار عبر قناة العربية قرابة 10:30 من مساء اليوم، ويبث عبر إذاعتنا وصفحات دكتور جعجع والحزب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
1: شدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم الرياشي على أن الدكتور سمير جعجع لم يقل أبدا إنه يريد نزع سلاح الحزب بالقوة، بل كان يطالب بنزعه عبر إطار مؤسسات الدولة وإجراءات عملياتية للجيش اللبناني. وفي حديث للبنان الحر ضمن برنامج بلا رحمة، أكد رياشي أن الزيارة التي قامت بها القوات تعطي جرعة أمل ودفعا ودعما كبيرا لرئيس الجمهورية.
2: أبرز شيء قال له إيه الحكيم مبارح يعني باسمنا كلنا، أنه منك مضطر تدافع عن نفسك، أنت اللي عم تعمل صح وأنت اللي عم تشتغل صح، وما بصح إلا الصحيح، وهذا موقف لبنان الطبيعي اللي بيخلص لبنان، ونحن اللي منا ندافع عنك، ونحن ما ندافع عن رئاسة الجمهورية، ونحن سيف الجمهورية، وما رح نترك هيدا الوضع يعني يكمل مثل ما هو بدون ما نكون واقفين حدك بكل الطرق وبكل الوسائل المتاحة لإنقاذ لبنان. لأنه شو البديل عن اللي عم تعمله؟ استمرار النزف، مش استمرار الحرب، حتى استمرار النزف واستمرار الزنزاف الجنوب والشعب اللبناني كله، لسيما أهل الجنوب. هذه الزيارة دي ختام لمرحلة القلق، ما في القلق كان تبدد من قبل يعني، ومش ناطرين زيارة بددوا، نحن عطول على تواصل مع الرئيس، يعني أكثر من مرة أنا بطلع بشوفه من قبل الحكيم، والجو كثير إيجابي، والأهم من إيجابية الجو إيجابية السعي لإنقاذ لبنان. يعني في اندفاع عند الرئيس، ما في إحباط رغم صعوبة الموقف والتعقيد البحيث بالموقف. يعني ما تستهوني أنه مسار لبنان إسرائيل موازي لمسار إسلام أباد، مش مزحة يعني اللي عم بيصير. يعني في مصالح أمريكا كلها سوا بمطرح، ومصالح إيران بمطرح، ودور إيران بلبنان، ودور أمريكا بالمنطقة كلها سوا، ودور الإقليم كله سوا بلبنان، والدور السوري، الدور التركي المستجد، كل هيدي كلها تعقيدات قدام ملف لبنان اللي هو ملف محصور بمنطقة الجنوب على الأقل بالشكل.
0: جال وزير الزراعة نزار هاني في محافظتي النبطي والجنوب في إطار مبادرة نمض الأرض والحياة التي أطلقتها الوزارة لإحياء القطاع الزراعي في الجنوب وتعزيز صمود المزارعين وتفقد الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي، واطلع على احتياجات المزارعين والبلديات.
1: بحث وزيرا الداخلية والبلديات أحمد الحجار والعمل محمد حيدر في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم العمالة الأجنبية غير الشرعية، وفي اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين من العمال وأصحاب العمل عند الاقتضاء.
0: نصف قرن من لبنان الإبداع، جورج كرم.
3: تقديراً لإسهاماته الريادية في ترسيخ الفن المسرحي والرقص التعبيري اللبناني على المسارح العربية والعالمية، أقامت لجنة جائزة مي الريحاني حفلاً تكريمياً على مسرح عبد الحليم كاركلا حرش تابت، سلمت في خلاله المدير عام للمسرح إيفان كاركلا جائزة مي الريحاني، وذلك في حضور شخصيات سياسية وثقافية وفكرية وفنية وعالمية. السيدة منى الهراوي أكدت في كلمتها أنه بعد أكثر من نصف قرن لا يزال مسرح كاركلا اللبناني يحمل رسالة الثقافة العربية إلى العالم، معبر عن أصالة شعب وثراء التاريخ.
4: مبروك لمسرح كاراكلا والقيمين عليه والعاملين معهم هذه الجائزة الجديدة، وإلى المزيد من الإبداع في بلدنا الجريح. إنها المقاومة الحقيقية، المقاومة الفكرية والثقافية التي تميز لبنان. نعم، إنكم فخر لبنان.
3: الدكتور فيليب سالم أكد من جهته أن عظمة لبنان لم تكن يوما في كياني السياسي، بل كانت ولا تزال في كياني الحضاري.
5: نحن شعب يؤمن بالحياة، نحن لم نولد لنموت، لقد ولدنا لنحيا، نحن نحيا لنحتفل بالفرح، نحيا لكي نعمل ونبدع، لكي نقدم شيئا للبنان وشيئا إلى العالم. نحن نحيا لنحب ولنعانق الآخرين. نحن لا نمجد الله بالموت، نمجده بالحياة.
3: وتخلل الاحتفال الذي أداره الشاعر هنري زغيب كلمتان لكل من رئيسة اللجنة فتيحة بن منصور بدران والشاعرة مي الريحاني، وعرض فيلم وثائقي عن مسيرة مسرح عبد الحليم كاركلا التي امتدت لأكثر من نصف قرن من الإبداع اللبناني. من حرش تابت، جورج كرم، لبنان حر.
0: انطلقت احتفالات عيد القديس شربل في بلدته بأعكفرة باستقبال ذخائر القديس رفقة لمناسبة مرور 25 عاماً على إعلان قداستها. تستمر الاحتفالات حتى الأحد 19 من تموز ضمن برنامج حافل بالقداديس والصلوات والنشاطات الروحية تكريماً لقديس لبنان والعالم ابن بلدة بأعكفرة. جديد الأخبار الإقليمية والدولية، بسام.
1: في رسالة مكتوبة عقب تشييع والده، أعلن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن إيران ستنتقم لمقتل والده سواء بعهده أو بعهد آخر، وقال إن المسؤولين عن قتل علي خامنئي وآخرين لن يفلتوا من العقاب. واليوم قال القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية إن طهران حددت نقاط ضعف العدو بدقة، وهي تعلم كيف ومتى وإلى أي مستوى تضغط عليه. توازيا تعقد محادثات في مسقط بين إيران وسلطنة عمان بمشاركة مسؤولين قطريين لمناقشة فتح الممر الأوسط في مضيق هرمز أمام السفن. في الأثناء لفت مسؤولون أمريكيون إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح المفاوضين الأمريكيين وقتا محدودا للتوصل لاتفاق مع إيران، إلا أنهم لن يحضروا إلى مسقط، إنما سيواصلون المباحثات عن بعد. وجهود الوساطة الباكستانية حضرت في خلال اتصال بين وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، وأكد الطرفان أن تجدد الصراع في المنطقة يقوض جهود تحقيق الاستقرار، ودعوا جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس. في دمشق وقع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مذكرة تفاهم مع دولة قطر ممثلة بوزير الدولة محمد بن عبد العزيز الخليفي، وتشمل المذكرة دراسات الدبلوماسية والتدريب. في العراق تتواصل الجهود لإعادة الثقة بالدولة، إذ شدد رئيس الوزراء علي الزيدي على أن المسيحيين مكون فاعل وشريك أساس في بناء الدولة، مؤكدا أن عودة الذين اضطروا إلى مغادرة البلاد أولوية وطنية.
0: رياضيا، منتخب إسبانيا يتخطى نظيره البلجيكي بصعوبة في بطولة كأس العالم، ويصطدم بالمنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي الثلاثاء المقبل. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
6: ضوء على المونديال. عانى منتخب إسبانيا قبل ما يقدر يتخطى عقبة خصمه البلجيكي 2-1 الليلة الماضية بإطار الدور الربع نهائي لكأس العالم 2026، ويتأهل للدور النصف نهائي لمواجهة فرنسا الساعة 10 من مساء الثلاثاء المقبل. شو بيقول لاعب منتخب لبنان لكرة القدم السابق والمدرب الوطني الحالي مالك حسون للبنان الحر عن مباراة إسبانيا وبلجيكا؟
7: مباراة البارح كانت صعبة كتير على الفريق البلجيكي. تعرف انت وصلت نسبة الاستحواذ ل 70%، تسديدات وصلت ل 18 8 منه على المرمى. تعرف قوة الفريق الاسباني هي موضوع الاستحواذ والاستحواذ الفعال مع زيادة العدلية والتحولات، يعني هذا من شك انه بيعتبر انه الفريق الافضل بكأس العالم بموضوع الاستحواذ، الاستحواذ الفعال بثلث ملعب المنافس خاصة والتهديد للمرمى الخصم. يعني بتعرف تهديد مرمى المنافس بقول لك انه سدد بحدود 8 تسديدات داخل المرمى بس منه 10 تسديدات خارج المرمى. اللي اثر على الفريق البلجيكي بشكل عام، تعرف الفريق البلجيكي قدر عم بيدافع كل الوقت، فريق البلجيكي هي تغيير الحارس والهدف اللي فات بالجول الثاني. بتعرف الهدف اللي فات بالجول الثاني انا برايي الحارس ما كانش انه مجهز نفسيا لحطيته للمباراه. بتعرف الطابه قدرت تفلت من ايده، بس من لا شك انه الفريق الاسباني فريق جيد وعنده قوه ضربه. يعني حتى البديل اللي نزل انه يعتبر اميز من الموجودين، خيارات كبيره متاحه على كل الجهات، ان كان على يمين او شمال او ان كان براس الحرب. برجع بقول لك الاستحواذ هو اللي عمل مشكله كبيره للفريق البلجيكي وما قدروا يجربوهم طيله المباراه. بالنهايه هلا يعني بدي صدموا اسبانيا مع الفريق الفرنسي، بتعرف الفرنسويه هلا هن يعتبرهم من افضل الفرق على صعيد التحولات، خاصه بضموا افضل ثلاث لعيبه بالعالم، ديمبلي وكليان مبابي وليسي. هذا الشيء بده يعمل اشكال كبير للاسبان. الاسبان ضد الفرنسويه بدي تشوف هلا كره موضوع الاستحواذ. بتعرف انه عندهم بنص الملعب كمان جاومين وراديو، كمان موضوع الاستحواذ الفرنسويه بده يكون هائل، عشان هيك بده تكون ملحمه كرويه كبيره. بس برجع بقول لك انه الفريق الاسباني فايت مرشح قوي على البطوله ويستحق أنه يتواجد بالنص نهائي.
0: واليوم أعلن اتحاد لاعبي كرة القدم في جنوب أفريقيا وفاة نجم المنتخب الوطني جيدن أدامز 25 عاما بعد أيام من خروج بلاده من كأس العالم.
8: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: كتل هوائية حارة نسبيا مصدرة شبه الجزيرة العربية عم تؤدي لارتفاع بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، وبيزيد معها الشعور بالحر، وبتستمر الموجة بالأيام اللي جاي الأسبوع المقبل وبترتفع مع درجات الحرارة.
0: ختاما، إعادة للعناوين. على وقع تبادل التهديدات بين واشنطن وطهران، محادثات في عمان بحضور قطري ومشاركة أمريكية عن بعد. عشية مفاوضات روما وزيارة واشنطن، وفد عسكري أمريكي في بيروت وتعويل على ترجمة الإيجابية الأمريكية انسحابا. مبادرة ألمانية فرنسية لتحقيق السلام في لبنان في 17 الجاري. جعجع يتحدث الليلة للعربية والرياش لإذاعتنا لنزع سلاح الحزب عبر مؤسسات الدولة.
1: قبل ختام النشرة إليكم نداء إنسانيا، مستشفى رزق بحاجة لبلاكات أو بوزيتيف للمريض الياس حنا صافي. إلى هنا نختم النشرة، شكرا لإصغائكم ونشكر الزمير مارون بشعلاني عبر الإخراج،
0: وإلى اللقاء.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: جوزيف ساسين أبو خليل، وديع أنطوان أبي خليل، شربل بطرس أبو رمية، منير يوسف الأسمر، روحانا ميغال الحاج، يواكيم عساف، تراز يوسف طوق، جورج لطوف، أنطونيوس الياس معوض، سعد ساسين الصوص.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: أيها القديس شربل، يا من كنت على جبلك تحمل هموم وطنك الكبيرة، لم تتجرد عن دنياك إلا لتستمطر عليها بركات السماء. كم شهدت من كوارث تنصب على وطنك وشعبك، فيحصر الحزن نفسك الطاهرة، ولكنك لم تبرح تكثر الإماتة والصلات وتقدم القرابين عن أموات شعبك وأحيائهم، وتوثق رباطك بالله فتحمل آثام البشر، وتدفع عن الأرض غضب السماء، كالحربة ترد الصاعقة المدمرة. كذلك أنت لنا في صومعتك على ذروة عناية حربة روحية، أمن وحما منيع إلى الأبد، أمين. فلنصلي أبانا وسلام لكي يجود الله علينا ببعض ما جاد على صفيه مر شربل، وأن نحبه حبا كبيرا كبر واسم المعمودية الذي حملناه واسما حيا أبديا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

بشفاعة القديس شربل، فليبارككم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس، أمين.

0: كلمة حياة، كلمة حياة مع الأب جورج صومة.
1: المجد لله، نحن يوم السبت ونهينا هيدا الأسبوع سوا. أنا بتأمل يكون وصلت لكم شي جملتين ولأنه هيك تستفيدوا فيهم بحياتكم. لقاء اليوم هو مع مرتا ومريم، يلي كلنا دايما منلوم مرتا، تهتمين بأمور كثيرة والمطلوب واحد. كلنا مرتا وكلنا مريم حسب الحاجة. يسوع بوقتها كان عم بيقلها أنه عم تهتمي بأمور كثيرة، بينما بس خلص لقائه أكيد ضيفته مرتا وكان ممنون منها جدا. يا أحبائي، نحن لازم نوضع كل شيء بمحله وبوقته. عمل الوقت هو عمل كتير مهم، والظرف اللي أنا موجود فيه هو الأهم. لازم طبق وقتي على الظرف اللي أنا موجود فيه، وبحكمة يكون عم بعيش الأشياء، بحكمة يكون عم بخدم رعيتي، بحكمة يكون عم بخدم بيتي، بخدمة يكون عم بخدم، بحكمة عم بخدم مجتمعي وطني، بحكمة وين من وجدت يكون عندي فعالية، ما يكون عم بهتم بأمور كتير. بيقولوا بتحمل بطيختين في واحدة بدها توقع. نحن تعودنا على فوضى المجتمع، نحمل 100 بطيخة. نحن كلنا فلاسفة على فكرة، نحن نعرف كل شيء. شو بدكم؟ من وين بدكم نبلش؟ من وين بدكم نختم؟ نعرف كل شيء، بس بالحقيقة شيء مضيعين هو إني أعرف شيء، لأنه بعرف كل شيء هيك هوائيا، بس فعليا ما بعرف شيء. لأنه لو بعرف شيء كان مجتمعي غير هيك، لو بعرف شيء كنت أنا غير هيك، لو بعرف شيء كنت مني مرتا بهاي الوقت، كنت مريم بقعد عند إجرين يسوع بسمع كلمته وبعدين برجع بعمل الأشياء اللي بدي أعملها. ربنا معكم دايما. طلعوا بيسوع، عدوا إجري، اسمعوا كلماته، وتذكروا دايما هالجملة: مرتا مرتا أنت تهتمين بأمور كثيرة، والمطلوب هلأ واحد هو الحكمة. وإلى اللقاء. كلمة حياة.

0: بكم في هذه النشرة من الـ MTV و MFM. أمريكا تعتمد سياسة العصا والجزرة مع إيران، فترامب يهدد ويتوعد بتنفيذ هجمات واسعة تدميرية شاملة ضد كل المناطق الإيرانية في حال أقدمت إيران على محاولة اغتياله. في المقابل، الولايات المتحدة وإيران استأنفتا المفاوضات في سلطنة عمان في ظل ضغط أمريكي قوي على طهران لفتح مضيق هرمز بشكل كامل ولتحقيق تقدم ملموس في الملف النووي. فهل تصل المفاوضات بين أمريكا وإيران إلى نهاياتها هذه المرة؟ الجواب رهن أمور كثيرة قد يكون أبرزها يتمثل في صراع مراكز النفوذ داخل النظام الإيراني، إذ نقل مراسلنا في البيت الأبيض أن واشنطن تريد أن تعرف ما إذا كان الطرف الإيراني الذي يفاوض قادرا فعلا على إلزام الحرس الثوري بقراره، أي أن أمريكا تريد أن تعرف من يملك قرار الحرب والسلم فعليا وعمليا في إيران. لبنانيا، السلطات الرسمية منكبة على إعداد ملفين مترابطين، مفاوضات روما وزيارة رئيس الجمهورية واشنطن. والواضح أن الإيقاع الإقليمي يؤثر على الواقع اللبناني الذي يعيش سباقا محموما بين نجاح المفاوضات الدبلوماسية واحتمالات التفجير العسكري والأمني، إذ في حال فشلت المفاوضات الأمريكية الإيرانية فإن إيران ستطلب من حزب الله أن يصعد عسكريا من جديد، ما قد يؤدي إلى فتح الجبهة اللبنانية بقوة. في الأثناء، الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته واستهدافاته وجرف المنازل وأحراق البيوت، لكن البارز اليوم دبلوماسيا هو إعلان وزير الخارجية الألمانية أن ألمانيا وفرنسا تنويان إطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تحقيق السلام في لبنان، سيكشف عنها في 17 من تموز في اجتماع المجلس الوزراء الألماني الفرنسي. لكن قبل تفصيل الوقائع السياسية والأمنية والعسكرية، البداية سياحية اقتصادية. فما بين صيف 2025 الذي حمل مؤشرات التعافي وصيف حالي لا يزال ينتظر استعادة زخمه، وزيرا الاقتصاد والسياحة يرسمان للأم تي في المشهد بالأرقام. تقرير مريان زوين.
1: لبنان المنارة، هيك رجع يشعر فيه اللبنانيين بصيف 2025.
2: طلعوا بالصيفية اللي مرقت، أكيد مش هيدا الهدف الأساسي تبعنا، ولكن حطينا الأمور على السكة الصحيحة.
1: بصيف 2025 الأرقام الرسمية سجلت 1,650,000 وافد من الخارج، أي أفضل من عام 2024 اللي سجل نحو 1,150,000 زائر، ولكن بقي أقل من أرقام السنوات الذهبية اللي كان يلامس فيها عدد الوافدين نحو 2,000,000 زائر. وبوقت الأنظار كلها كانت على تقدم أكبر هالعام بيرجع ذكريات سنوات الذروة، قرار مجموعة خارجة عن القانون بالربيع غير كل شيء. ولكن مرة جديدة وبعد ما صار بدأت الدولة لتسترجع قرارها المستقل بدأت تتغير.

0: وافدين خلال صيف 2025 بلغ نحو 6 مليارات دولار، وهو ما وفر إيرادات لخزينة الدولة تقدر بحوالي 300 مليون دولار. الأمال موجودة، ولكن مثلاً نسبة إشغال الفنادق والمطاعم بعد 30% حتى اليوم، والوافدين اللي بيجوا من أفريقيا مثلاً كتر منهم أجلوا زياراتهم، بظل جنوب مدمر بالكامل تقريباً. صحيح الغنية بعد عم تتغنى، بس المهرجانات ما بقيت نفسها. بصيف 2025 عادت المهرجانات الدولية الكبيرة بعد غياب، بالإضافة لعشرات النشاطات المحلية. بحسب وزارة السياحة، صيف 2025 استضاف أكثر من 50 مهرجان كبير و15 حفل تكريمي. أما هالعام فألغيت معظم المهرجانات الدولية، وتراجع عدد النشاطات الفنية إلى أقل من نصف ما كان عليه العام الماضي. ولكن المشهد ما بيخلى من المبادرات المحلية.
1: دل في أشياء سقفية، بدل في موسيقى، بدل في شيء مش مثل سنة الماضية. بقى لازم ضروري يتثبت الأمن واستقرار، هيدا أملنا الوحيد للتعافى.
2: السياسة والاقتصاد بيمشوا مع بعضهم، الإصلاحات الأمنية وإعادة سيادة الدولة شرط مسبق. ما بيصير في الزهار إذا ما الدولة رجعت وأخذت احتكار قرار الحرب والسلم والسلاح أيضا.
0: صحيح ببلد التناقض عايشين، بس بيسوى يبقى تناقض ثقافات مشروع، بس مش تناقض بين دولة وبين خارجين عن دولة بدمروا اقتصاد وسياحة كل باقي اللبنانيين كمان.
3: ووصل كل المساعي لإعادة بسط سلطة الدولة. لبنان يتحضر لاجتماع روما وزيارة عون إلى واشنطن، فيما آلية تنفيذ صيغة الإطار قيد الدرس. رنين إدريس والتفاصيل.
4: يتحضر لبنان لاجتماع روما منتصف الأسبوع المقبل، وما سينبثق عنه من تشكيل لجان عمل، كذلك لزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فالمشاورات مستمرة حول آلية تنفيذ صيغة الإطار بالتوازي مع نضوج الصورة المتعلقة بالمناطق التجريبية أو البايلوت زونز والدور المنوط بالجيش اللبناني فيها. مصادر معنية تؤكد انعقاد اجتماع بين الوفد العسكري الأمريكي والجيش اللبناني، إذ نقل الأول المقترح الإسرائيلي إلى الجانب اللبناني فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، على أن يرفع التقرير إلى الجنرال جوزيف كليرفيلد الذي من المتوقع أن يصل بدوره إلى لبنان ويمكث فيه. ووفق المعلومات فإن المقترح الإسرائيلي يتحدث عن منطقتين تجريبيتين شمال وجنوب الليطاني، قد تشمل زوطر الغربية والشرقية، الغندورية، فرون ألواي وبرج ألواي، كما يعمل على وضع خرائط لمناطق تجريبية إضافية، وستتولى سانت كوم تنسيق بين لبنان وإسرائيل. وستكون مهمة الجيش اللبناني تفكيك أي مظاهر عسكرية تابعة لحزب الله، بما ذلك المنشآت والبنى التحتية تحت إشراف أمريكي، وذلك لضمان خلو هذه البلدات من الوجود العسكري للحزب. وفيما يتحدث الأمريكيون عن إطلاق أول منطقة تجريبية خلال أيام، كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين لا أوامر حتى الآن بانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق وجودها في لبنان، كما أكدوا أن تسليم المنطقتين التجريبيتين سيستغرق أسابيع حتى يصبح الجيش اللبناني مستعدا، رغم التقديرات الإسرائيلية بعدم قدرة الجيش تفكيك حزب الله. كل هذا سيبحث بشكل تفصيلي في اجتماعات روما التي ستنعقد على مستوى سياسي، ويتمثل لبنان بالسفير السابق سيمون كرم والسفيرة في واشنطن ندى معوض، أي من دون ممثلين عن الجيش اللبناني، وستتضمن وضع أسس التنفيذ وتشكيل فرق العمل والأجندة وصيغة التطبيق بموافقة الأطراف الثلاثة المعنية. هذا وتحدثت مصادر عسكرية أن الجيش اللبناني أعد رؤيته للتحرك في حال دخوله إلى المناطق التجريبية عند بدء التنفيذ.
5: وفيما المشاورات مستمرة بشأن آلية تنفيذ صيغة الإطار، شن طيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدة الملصوري في قضاء صور، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بجروح، فيما رصد مواطنون على شاطئ صور بالعين المجردة طائرة F-15 الإسرائيلية تحمل قنابل MK-84. هذا وشنت مسيرة إسرائيلية غارة على كل من مجد الزون وكفر تبنيت في وقت أشعل الجيش الإسرائيلي نيران في الخيام، توازيا مع عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة، كما طاول القصف المدفعي بلدة شبعة في منطقة العرقوم، في حين نفذ تفجير كبير في بلدة أرنون نبطية.
3: ومن تطورات الجنوب إلى التطورات الأمريكية الإيرانية، انتقلت الاتصالات في مسقط إلى اجتماع ثلاثي مباشر، فيما يبقى التفاوض محكوما بخلافات هرمز والنووي.
6: دخلت التحركات الدبلوماسية بشأن إيران مرحلة أكثر مباشرة في مسقط بعدما أفاد موقع أكسوس بأن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين على رأسهم وزير الخارجية الإيراني عباس هرقجي عقدوا اجتماعا ثلاثيا مع وسطاء قطريين. وبحسب مصدر دبلوماسي يناقش المشاركون إصدار بيان بشأن إعادة فتح الممر الأوسط الواقع في المياه الدولية في مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. ويأتي ذلك بعدما أفاد التلفزيون الإيراني بأن طهران غير مستعدة لمواصلة المفاوضات في ظل ما تعتبره إخلالا أمريكيا بمذكرة التفاهم، وتصر إيران على أن التنفيذ يجب أن يكون متبادلا، وهو موقف حمله عرقجي في الساعات الماضية خلال محادثاته مع المسؤولين العمانيين. في المقابل تشترط واشنطن أن تسلم إيران المواد النووية وتلتزم بالقيود النووية المتفق عليها وتعلن وقف الهجمات على السفن، كما تطالب بفتح كل الممرات الملاحية في مضيق هرمز من دون رسوم. هذا ويتحرك المسار الدبلوماسي تحت ضغط تصعيد أمريكي متزايد، إذ حذر الرئيس دونالد ترامب من أن 1000 صاروخ باتت جاهزة وموجهة نحو إيران مع آلاف أخرى مستعدة للانطلاق إذا حاولت طهران اغتياله، مؤكدا أن الأوامر العسكرية ستبقى سارية لمدة عام قابلة للتمديد. وجاء التهديد بعد تقارير أفادت بأن إسرائيل شاركت واشنطن معلومات استخباراتية عن خطة إيرانية محتملة لاغتيال ترامب، لكن مسؤولين أمريكيين أشاروا لاحقا إلى أن المعلومات قد تكون مرتبطة بنقاشات عامة لا بمخطط عملياتي محدد، إلا أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وفي رسالة أصدرها بعد جنازة والده تعهد بالفم الملآن بالثأر لمقتل والده، فيما كانت لافتات قد رفعت خلال مراسم التشييع تدعو إلى قتل ترامب.
5: إذن التصعيد مستمر نسبيا، لكن واشنطن تبدو منشغلة اليوم بسؤال يتجاوز الضربات والصواريخ: من يملك القرار الحقيقي في إيران؟ للإجابة ينضم إلينا الزميل أنتوني مرشاء من واشنطن. إذا أنتوني، يبدو هناك أسئلة لدى الإدارة الأمريكية، هل هذا يعني أن من تتفاوض معهم الإدارة الأمريكية غير الذين يطرقون الصواريخ في إيران عليها؟
7: جويس، المسؤولين الأمريكيين كانوا قد قالوا أن طهران أبلغت واشنطن بأن هجمات السفن صدرت عن جزء متفلت من منظومتها، فيما تحدث أيضا المسؤولون هنا عن صراع بين متشددين وبراغماتيين داخل إيران. وفي الوقت نفسه تطالب الولايات المتحدة، أي الإدارة الأمريكية، بتعهد إيراني علني بأن جميع ممرات مضيق هرمز ستبقى مفتوحة من دون رسوم، وأن استهدافات السفن يجب أن تتوقف. واشنطن تريد أن تعرف، جويس، إجابة على سؤالك، إذا كان الطرف الإيراني الذي يفاوض قادر فعلا على إلزام الحرس الثوري وبقية مراكز القوة داخل النظام على وحدة القرار الإيراني. لذلك لم يعد التعهد العلني مجرد موقف سياسي، بل بات في القراءة الأمريكية، جويس، هو اختبار لقدرة القيادة الإيرانية على فرض قرار موحد في قضايا الحرب والسلام. وهذه القراءة تستند إلى ما يقوله المسؤولون الأمريكيون وليست حكما نهائيا على طبيعة الخلافات داخل إيران. كما كشفت أيضا الإحاطات الأمريكية التي جرت عن مسارين مترابطين: الأول مطلب فوري يتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ووقف استهداف السفن، والثاني هو مسار استراتيجي يرتبط بالملف النووي وتحديدا بتسليم إيران مخزون يقدر بأكثر من 900 رطل من اليورانيوم عالي التخصيب. ويؤكد المسؤولون الأمريكيون أن لن يكون هنالك اتفاق نووي من دون معالجة هذا الملف، مع طبعا جويس الإبقاء على الخيارات الاقتصادية والعسكرية دايما مطروحة لدى الرئيس ترامب. لذلك يمكن القول اليوم أن واشنطن، جويس، تختبر وحدة القرار الإيراني قبل أي اتفاق. وحتى الآن يبقى الجديد في هذه الأزمة هو أزمة سياسية تفاوضية أكثر من ما هي عسكرية، في ظل استمرار طبعا التحركات الدبلوماسية والوساطة في مسقط. هذه الرسالة من واشنطن، جويس.
5: أنتوني مرشاء، شكرا لك.
3: وبعد أسابيع من الهدوء الحذر، مضيق هرمز يعود إلى واجهة التصعيد، فهل انتهت مرحلة احتواء الأزمة؟ وهل ينعكس التصعيد مجددا على لبنان وحزب الله؟ الآن درغم والتفاصيل.
8: عاد مضيق هرمز أحد أهم شرايين الطاقة في العالم إلى قلب المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. فبعد اتهام واشنطن طهران بالوقوف خلف هجمات استهدفت حركة الملاحة، ردت القوات الأمريكية بضربات على مواقع عسكرية وبحرية إيرانية، مؤكدة أن الهدف هو حماية حرية الملاحة وردع أي تهديد جديد. في المقابل اعتبرت إيران أن الضربات الأمريكية تصعيد خطير، متوعدة بالرد في وقت تواصل فيه الاتصالات عبر وسطاء لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة. هل نحن أمام تصعيد محدود لفرض قواعد اشتباك جديدة، أم أن المواجهة الأمريكية الإيرانية مرشحة للتوسع؟
9: سيكون هناك تصعيد متقطع وليس متواصلا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، التصعيد الشامل حتى الساعة لا يزال مستبعد، إلا إذا حصل سوء تقدير في مكان ما، ولكن كما أقول إنه هذا الأمر مستبعد، لا يزال تحت السقف المنضبط، ولكن هذا السقف أصبح أعلى من قبل.
8: أي تصعيد بين واشنطن وطهران لا يبقى محصورا في الخليج، لبنان يبقى من أكثر الساحات تأثرا باعتباره جزءا من المشهد الإقليمي الذي تتقاطع فيه المصالح الأمريكية والإيرانية.
10: اتفاق الإطار الذي تم توقيعه قد صمم خصيصا للحد من هذا الخطر، من خطر يعني إقامة حروب إسناد، واللجوء إلى إيجاد مسارات دبلوماسية بين لبنان وإسرائيل للحيلولة يعني دون امتداد الصراع الإيراني الإسرائيلي عبر لبنان.
8: حتى الآن تبدو كل الأطراف حريصة على تجنب حرب إقليمية شاملة، أما لبنان فيبقى يراقب تطورات مدركا أن أي تبدل في العلاقات الأمريكية الإيرانية قد ينعكس سريعا على ساحته.
5: وفيما المد والجزر الأمريكي الإيراني على حاله، لغة الجسد تفضح ما لا يقوله خطاب حزب الله. مشهد موحد في ثلاث عواصم عربية، حزن واحد ومبايعة للمحتل. تقرير مجدولين اللحام.
11: دار استغلال
12: جأرة عرقجي عن هيار قليباف، المفارقة الصارخة بين الفخر بتشييع فلذات أكباد نواب حزب الله.
13: كان أشطر مني وكان أسرع مني.
12: مقابل آلام خلال رسائل المرشد الإيراني،
14: ابتسم في وجوهك واحدا واحدا.
12: صور موحدة متكررة لتشييع خامنئي بثلاث عواصم عربية محتلة، البكاء والولاء والبيعة، كما مشهدية تحويل الشارع إلى أرشيف حي لشهداء حزب الله. صور مئات المقاتلين عم تتوزع على التعبئة. الجمهور المنظم دائما كلها لغة جسد وخطاب مش محكي بس المشاهد بيشعر فيه.
15: لا يمكن أن تكون لغة الجسد عند أي سياسي، وخاصة إذا كان قائد حزب أو مسؤول بحزب أو ينتمي إلى مجموعة، أن تكون عفوية، دائما مدروسة. لغة الجسد فيما يعود إلى الأشخاص التابعين لحزب الله هي لغة تهديدية بكل معنى الكلمة، خاصة بهذا الوقت. بتودي ثلاث رسائل، رسائل أنه هن مزروكين، ومن خلال التهديد بيقولوا أنه إحنا ما حنستسلم. هون القضية أكبر من الإنسان.
12: حتى عدم ظهور مجتبى خامنئي علنا مع تداول فرضية وجوده بين المشيعين مقنعا هو استثمار أيضا بالصورة، ونقله من وريث عادي لحكم والده إلى لغز عالمي. أي لقطة حزب الله حشد شعبي حوثي أو إيراني بتعكس للمتلقي أنه الكل جسم واحد، الانفعال جماعي، التعبير موحد والتنسيق فطري. فماذا عن الأطفال في الصورة؟
15: الكبار بهذه المجموعة اللي عم بيقولوا نحن في عنا استمرارية، نحن ما منوقف هون، شو ما عملتوا معنا، مين ما قتلتوا، نحن عنا استمرارية، أجيال بكاملة هن مستمرين. وبالنسبة للأطفال عم بيتم إدخال إلى ذهنهم بشكل أساسي العقيدة اللي بتقول أنه أنا ما بقدر أعيش بدون ما أنا أكون منتمي لهالمجموعة وعم بحقق ونفذ شو بدها هالمجموعة.
12: الأطفال إذن واسطة رمزية لاستمرار الخط المبايع لإيران، تربط الطفولة بالموت وبرسالة بتجمع بين الشهيد الأب بالوريث الجاهز لاستلام الراية. جيل فهم أنه أيا يكن من يشيع، المشاهد وحدة، قسم الوفاء والبيعة، الفخر، الرايات، صور المرشد، أعلام إيران، وصرخة هيهات من الذلة. لكن وسط هالانضباط الأجساد بتحكي، أم متماسكة وأخرى يفضح انكسار كتفيها حزن بفوق الاحتمال. وإن كان الجسد فاضح فالرسالة خطيرة، إيران احتلت النفوس.
5: بعد الإعلان احذروا التسمم الغذائي.
3: والاحتيال باسم العملات المشفرة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: منفكر إنه المراهنات جديدة بالتاريخ وبعصور متطورة، ومننسى إنه هالأمر قديم مع البشر. حقك تعرف إنه الرهان مش بس رياضة، إنما كان على غير قصص بالتاريخ. عند اليونان أكيد كانوا يحبوا كتير الرياضة، مشان هيك مراهناتهم كانت كمان على الرياضيين. وعند غير شعوب مثل الرومان إلى ما هنالك كان في مراهنات على ما يسمى برياضة كمان، إنما هالمرة رياضة الملوك، وما هي إلا سبق الخيل يلي كمان نحنا نعرف شو يعني، وفي عنا مراهنات عن سباق الخيول. حقك تعرف كمان إنه مستوى المراهنات ممكن كتير يعكس التغيرات الاجتماعية وتطور المجتمعات والشعوب، مشان هيك المراهنات حالياً صارت بتطال أكتر من إطار، ومنها الإطارات السياسية ومشرعة ببعض الدول.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: بوليكلينيك الانتحار عوامل نفسية واجتماعية ووراثية وراءه، هكذا نواجهها ونحمي الحياة، مع البروفيسور ريتا عطالله الاختصاصية في العلاج النفسي العيادي للصغار والكبار. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: فقرة رغم كل شيء، تطبيق دورة، منصة إلكترونية لبنانية مخصصة لبيع وشراء الملابس المستعملة.
1: دورة هي تطبيق لبيع وشراء الملابس المستعمرة وغير المستعملة للنساء والرجال والولاد. إذا بدك تبيع دورة، المطلوب منك بس تنزل التطبيق، تصور القطعة، تحدد السعر، تتحط بعض المعلومات وتعرضها. دورة ما بتفرض رسوم على عملية البيع. إذا بدك تشتري دورة، بتنزل التطبيق وبتتسوق القطعة المعروضة. فيك تطلب من البيع تخفيض على السعر، وفيك كمان تتحاور معه بالنسبة لمعلومات زيادة. كنت اشتغل بفرنسا ولقيت انه في تطبيق شبيه لدورة، وقررت انه هيدا فرصتي ارجع على لبنان واسس هالشركة. لهلا كل شيء سيلف فاندد، ورح نبلش بالفاندينج راوندز. رجعت على لبنان لانه هيدا بلدي، وانا اكيد انه في عنا امل ناسس توبس، نأسس شرك that can go worldwide and can be the most popular بكل المينا region.
2: في ملف دولي مرتبط بيوميات اللبنانيين المعيشية، تسريب خبر إغلاق روسيا قناة الدون أزوف ينعكس ارتفاعا في أسعار القمح، والضربات الأوكرانية تقف خلف القرار. فهل تتأثر أسعار الخبز في لبنان؟ حسن الرفاعي.
3: تعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وقراراتها تنعكس على الأسعار العالمية، وهذا ما حدث مساء الجمعة، إذ حبس قطاع القمح أنفاسه على مدى ساعات بانتظار القرار الروسي بشأن إغلاق قناة الدون أزوف، وهي التي تربط العمق الروسي بالبحر الأسود ويمر عبرها ما يقارب 25% من صادرات القمح الروسية. لتنقل وكالة رويترز أن روسيا أغلقت القناة. أكثر من 45 سفينة وناقلة استهدفتها القوات الأوكرانية في البحر الأسود في غضون أسبوع واحد، وإن كانت بمعظمها تحمل النفط، فإن أكثر من ناقلة قمح استهدفت، ما دفع بروسيا إلى اتخاذ قرارها. وما كاد الخبر يسرب حتى شهدت الأسواق العالمية ارتفاعا في الأسعار.
4: أي تسكير لأي قناة لأي أنهر بالبحر الأسود بطبيعة الحال بده يصير على السعر، على الشورت ران. على اللونج ران أكيد ما حدا عارف لو بدنا نوصل. البورصات الأمريكية كله طلعت مبارح بالليل حوالي 9-10 سنت، بس من بعدها كانت قفلت الأسواق. تنين الظهر برجع ببين إذا حيصير في ارتفاع أكتر.
3: يعتمد لبنان على استيراد القمح، أي إن لبنان أيضا يحبس أنفاسه، والأهم انعكاس ما يجري على سعر ربطة الخبز.
4: نحن بالوقت الحاضر هلا المخزون الموجود هلا بالمطاحن بين الشهرين والشهر ونص، فأنا فيني أطمن المواطن إنه ما في أي إشكال بهذا الموضوع على صعيد لبنان على سعر الخبز بالوقت الحاضر على الشورت رن. برجع بقول لك بس موضوع إذا تأخر وصار في تأخير كتير بالتسكير على المدى الطويل ممكن نشهد ساعتها ارتفاع أسعار.
3: إضافة إلى كل التطمينات، يؤكد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر للإم تي في أن الوزارة كثفت رقابتها على الأفران والأسواق، ولا سيما في المناطق التي تشهد ضغطا على السلع الأساسية لضمان الالتزام بالأسعار والأوزان، وشدد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس بالأمن الغذائي أو حقوق المواطنين، مشيرا إلى تصدير 5 محاضر ضبط بحق أفران خفضت الوزن الرسمي لربطات الخبز، وأحالت 373 محضرا على القضاء.
0: ودائما مع يوميات اللبنانيين ومع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزداد تحديات سلامة الغذاء وترتفع معها مخاطر الإصابة بعدد من أمراض الجهاز الهضمي. فما أبرز العوامل التي تقف وراء هذا الارتفاع الموسمي؟ تقرير ماريو دويري.
5: إسهال، تقيؤ، حرارة ووجع بالمعدة، أعراض بترجع تقريبا مع بداية كل صيف. ورغم أنه معظم الناس بيفكروا أنه هيدا تسمم، الحقيقة الطبية بتكون أوسع من هيك، وهالحالة بيسموها غاسترو أنتيريت أو التهاب المعدة والأمعاء، واللي ممكن يكون سببها فيروس أو بكتيريا أو حتى تسمم غذائي.
6: الغاسترو أنتيريت بنقسم لقسمين كبار: تسمم بالأكل اللي هو بيجي من إفرازات البكتيريا اللي بتتكاثر أو بتنترك بالأكل اللي منه مبرد بطريقة مزبوطة، أما الأنتيريت أو التهاب المصران فهو بينتج عن فيروسات وبكتيريا. الفيروسات هي بتعمل سيكل بالصيفية، كيف بيجي الإنفلونزا بالشتاء في أنواع فيروسات بتجي بالصيفية، مش هيك بنشوفها أكثر.
5: مع ارتفاع درجات الحرارة، أي أكل ما بينحفظ بالطريقة الصحية أو بيضل لفترة طويلة خارج البراد بيتحول لبيئة مثالية لتكاثر البكتيريا، والخطر بيزيد بلبنان مع الانقطاع المتكرر للكهرباء يلي بيأثر على الحفاظ على سلسلة التبريد. وحتى بعد عودة الكهرباء، البراد بحاجة لبعض الوقت ليرجع يوصل لدرجة الحرارة المناسبة، خصوصا إذا كان بابه عم ينفتح بشكل متكرر، وهالشي بيزيد خطر تكاثر الجراثيم. ومن أكثر الأطعمة عرضة للتلوث اللحوم والدجاج والبيض ومشتقات الحليب، والمأكولات البحرية والمايونيز، خصوصا إذا ما انحفظت أو ما اتاكلت ضمن درجات الحرارة المناسبة. أما الوقاية فما بتحتاج إلا الالتزام بعادات بسيطة: طبخ الطعام بشكل جيد، الحفاظ على سلسلة التبريد، والتأكد من سلامة المي والأطعمة.
6: الجاستروانتريت حي الله شخص فيه القطة، بس مرض شائع جدا، بس اللي بيتأثروا فيه أكتر شيء هن كبار السن وصغار السن، لسبب أساسي أنه بيصروحوا بديهايدريشن قوية، يعني بيفقدوا كمية كبيرة من السوائل، وهي بتأثر كتير على صحته. العلاج الأساسي هو ترجع تحط بجسمك ماي وملوحات اللي بتخسرها من وراء المرض.
5: بحال عوارض شديدة من الضرورة عدم تناول أي دواء من دون استشارة الطبيب. فالمضادات الحيوية أي الأنتيبيوتيك ما بيفيد إذا كان السبب فيروس، أما إذا كان السبب بكتيريا فاستعمال المضاد الحيوي من دون وصفة طبية أو بطريقة خاطئة أو إيقاف العلاج قبل انتهاء مدته ممكن يساهم بتطور مقاومة للمضاد.
2: ودائما في الشأن الصحي الاجتماعي، اللبنانية الأولى السيدة نعمة عون تؤكد أن المواطن اللبناني يستحق أفضل رعاية وأفضل مستقبل، مشيرة إلى أن مسؤوليتنا جميعا تكمن في جعل الوقاية والجودة وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية حقا متاحا لكل امرأة أينما كانت، لأن الكرامة تبدأ من حق الإنسان في الصحة. كلام السيدة الأولى جاء خلال افتتاح مؤتمر أكثر من امرأة، رحلة الصحة والشفاء والأمل.
7: المرأة ليست نصف المجتمع فحسب، بل هي قلب الأسرة وصانعة الأجيال وشريكة في العمل والإنتاج. فإن الاهتمام بصحة المرأة ليس قضية تخص المرأة وحدها، بل هو استثمار في صحة الأسرة وفي قوة المجتمع وفي مستقبل الوطن.
0: ومن الهم الصحي إلى الاحتيال باسم العمولات المشفرة، عمليات سلب تتكرر في لبنان. تقرير أطوان سعادة.
8: موعد لشراء عملات مشفرة ينتهي بعملية سلب في وضح النهار. 5000 دولار كانت حصيلة أحدث الضحايا في صربا جوني، في أسلوب احتيالي يتكرر في لبنان، حيث يستدرج المحتالون الراغبين في شراء العملات الرقمية قبل أن يسلبوا الأموال ويهربوا على متن دراجة نارية.
9: نحن عنا يوميا عالم من ردة ونعملها التحويلات، وخصوصا عم يستهدفوا هن العالم الكبير بالعمر، يعني فوق 50 سنة، هالأعمار بكون عندها جهل بموضوع العمليات الرقمية، فهنا بيستهدفون وبيطمعون تيأكلوا الضرب. أول شي يروحوا على مكاتب موثوقة تيقدروا يدلون على طريق الصح، ما يتلاقوا مع حدا على التليجرام على الطريق، ما يروحوا على مكاتب مش معروف وين. نحن بنطلب من الدولة والمصرف لبنان خصوصا يعملوا قانون ونظام واضح للعمليات الرقمية بلبنان.
8: وبحسب المعلومات لم تقتصر هذه العمليات على مبالغ صغيرة، إذ بلغت قيمة الأموال المسروقة في بعض الحالات نحو 1,000,000 دولار، وتزداد صعوبة تعقب الفاعلين عندما تدار العمليات من خارج لبنان، ما يجعل تحديد هويات المتورطين والوصول إليهم أكثر تعقيدا.
10: أمام أي عملية بتصير فورا نبدأ بالتحقيقات، كل المعلومات يلي متوفرة عند الضحية من اتصالات، من الواتساب، من تسجيلات، من الفيديوهات، بنبلش تحقيقاتنا وعم نوصل لنتائج جدا محققة. في عمليات عم تصير بس نشل وبيطلع على دراجة مع شخص تاني وبيهرب، في عمليات عنا صارت في إطلاق نار وإصابة الضحية، في عمليات أخرى خطف خاصة إذا كان مبلغ كتير كبير، بنحكي جناية ممكن تكون كمان مشددة، وخاصة إذا كان هذا الشخص من أصحاب السوابق.
8: في لبنان لا يزال التعامل بالعملات المشفرة يفتقر إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح، ما يترك هذا القطاع في منطقة رمادية قد يستغلها السارقون. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تشريع ينظم هذا السوق ويحدد آليات الرقابة والمساءلة بما يحد من المخالفات ويحمي المواطنين من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.
2: ثقافيا، أطلقت مؤسسة أمين الريحاني في الولايات المتحدة بالتعاون مع متحف الريحاني في الفريكي فعاليات ثقافية إحياء لذكرى 50 بعد 100 لميلاد أمين الريحاني في الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت، على أن يستكمل البرنامج غدا في افتتاح معرض الفنان بيير كرم في حديقة الريحاني في الفريكي الذي يستمر لغاية 15 آب. ويضم المعرض حوالي 30 منحوتة لأعلام لبنانية في حقول الأدب والفن والسياسة والاجتماع، إضافة إلى تمثال الريحان الكبير الذي سيتم رفع الستارة عنه الأحد 6 أيلول 2026.
0: وإلى قصة ملهمة، فبعد غياب سنده في الحياة شاب كفيف يصنع الصابون باسم شقيقه أو باسم شقيقته عفوا زينب باسيل شمعون.
11: هذه يوميات داني سركيس من وقت ما فقد نظره قبل 20 سنة، دردشات مع جيران العمر وأصدقاء الحي بدكانة الوالد يلي صارت مصدر رزقه الوحيد بعد ما ترك مهنة التعليم بسبب مشكلة وراثية بالنظر، وكان وقتها عمره 35 سنة.
12: الناس اللي خسرت حياتها هدو مين بعود لها؟ بونجور مدام كاتيا.
11: يدير داني مؤسسته المتواضعة مثل ما بحب يسميها باستقلالية تامة، بيتكل على التكنولوجيا بإدارته لدكانة الحي وعلى بسمته يلي ما بتفارق وجهه.
12: Open eye notes.
11: ولكن هيدي منا قصة داني الشاب الكفيف، إنما القصة هي ريتا يلي كل ما بيسكر الدكان وبروح على البيت بتبلش قصته معه.
12: ريتا تعرضت من طفولتها لإصابة براسها من وراء رصاصة طايشة، وقضت كل طفولتها عم تعاني من خسارة إيدها الشمال وجزء من إجرها، لحديت ما مؤخراً اكتشفنا إنه عندها كانسر، فصلناها سنة 2025.
11: علاقتهم مع الزيتون والأرض المميزة وتعلقهم ببعض مثل ما تعلقهم بالأرض خلق عند دانيا فكرة صناعة الصابون بطريقة تقليدية ومتواضعة باسم شقيقته.
12: إن شاء الله تكوني مبسوطة بهالشي اللي عم نعمله، ذكراك على طول موجودة بقلبنا وبفكرنا.
11: جلسة صناعة الصابون صارت مثل جلسة علاج لتخطي غياب ريتا، السند وعيونه لداني.
12: أكيد في صابون في بقلبه جاسمين، وفي صابون في بقلبه لافندر، بس انا بفضل الصابون يلي ما له ريحه، يلي بتشميه بتحسي فيه هيك ريحه النظافه وريحه الطبيعه.
11: وراء هذا المشروع المتواضع ملاك بالسماء سيبقى بالذاكره، وصاحب اراده صلبه على الارض اراد ان يملا فراغ الغياب والعتمه بعمل مضيء.
0: بعد الاعلان الابداع لا يا شيخ
2: والعين على غزير.

0: للمجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: منفكر إنه المراهنات جديدة بالتاريخ وبعصور متطورة، ومننسى إنه هالأمر قديم مع البشر. حقك تعرف إنه الرهان مش بس رياضة، إنما كان على غير قصص بالتاريخ. عند اليونان أكيد كانوا يحبوا كتير الرياضة، مشان هيك مراهناتهم كانت كمان على الرياضيين. وعند غير شعوب مثل الرومان إلى ما هنالك، كان في مراهنات على ما يسمى برياضة كمان، إنما هالمرة رياضة الملوك، وما هي إلا سبق الخيل يلي كمان نحنا نعرف شو يعني. وفي عنا مراهنات عن سباق الخيول. حقك تعرف كمان إنه مستوى المراهنات ممكن كتير يعكس التغيرات الاجتماعية وتطور المجتمعات والشعوب. مشان هيك المراهنات حالياً صارت بتطال أكتر من إطار، ومنها الإطارات السياسية ومشرعة ببعض الدول.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: بوليكلينيك، الانتحار عوامل نفسية واجتماعية ووراثية وراءه، هكذا نواجهها ونحمي الحياة، مع البروفيسور ريتا عطالله الاختصاصية في العلاج النفسي العيادي للصغار والكبار. بوليكلينيك كل ثلاثاء 18:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: أهلا بكم من جديد. تقدمه في السن ومواجهته صعوبات الحياة لم يمنع جورج المر من العمل. في الستين ينحت ويحول الأحجار تحفا فنية. نتعرف إليه في هذا التقرير لكارين نيكولا.
1: هذه بنسميها دقمائة، مستعملة لحفر الخشب، وهذا الإزميل هذا بنصنعه على الإيد بنسميه المشط. كان هو حياتي. أنا من ابن 6 سنين كنت أشتغل مع بيي، كنت درجي، أنا أعمل مشيات للبسينات. اسمي جورج فيليب المر، مواليد زحلي 1952. وقفت علومي على السيرتيفيكا وكملت مصالح لا وصلت لمرحلة النحت، لأنه كنت قبل النحت حفار موبيليا لحد 70، لا وصلت لمرحلة النحت. هلا لي هذا الحجر، أنا بشوف شو بيوحيلي بشتغل على أساسه. في أوقات إشي مفروض نرسمها لحتى نحدد المسافات تبعيتهم، وفي أشياء مثل ما هلا أنا عم شغل بهذا الحجر، شو التضاريس اللي بتنفعني لإلي بشتغل على أساسها بدون رسم بدون شيء. إذا بخبرك كيف صار نحات، قصة كتير حلوة. بهاي الفترة كنت صرت شي 60 سنة، عائلتي بزحلي بالقصف والضرب، بقيت لحالي بالبيت هون بالزلقة. هونيك نهار كان بيتي مسروق، قامت لأيامي معي قوم روح دور على أحجار بالأرض واشتغل فيهم وطالع منهم المصاري. هذا اسمه مروض الأسود، نشوف على كتفه الأسد، وإذا برمناه نتفة صغيرة هيك بيصير نعجي. الشغل اللي عم بيصير هون، نحن تاني مايل انعملت وكانت النتيجة بهالشكل هيك، وكانت آخر مرحلة نعمل الفلين نصبه ألومنيوم نعتقه على 3 مراحل. هذا الشغل عملناه لحتى نحن نغني حالنا ونضل راسنا ينضح فن مثل بيقولوا.
2: إلى أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: بمشهد بيشبه الأفلام تسببت فيضانات قوية بجنوب الصين بهروب أكثر من 900 حي من مزرعة لتربية الزواحف من بعد ما جرفتها المي من الأقفاص اللي كانت فيها. السلطات أطلقت تحذيرات سريعة ودعت السكان إلى تجنب المياه والمناطق المغمورة بالوقت اللي عم بتواصل فرق الطوارئ عملية البحث وجمع الحياة للحد من أي مخاطر محتملة.

إلى اللاعب النرويجي هالاند، واللي يعتبر أكثر لاعب بهالمونديال أثار الجدل على السوشيال ميديا من بعد ما انتشرت له عشرات الميمز والأغاني والفيديوز. فيديو اللي راح نشوفه حقق لوحده أكثر من 10 مليون مشاهدة.

0: إلى مباراة إسبانيا وبلجيكا، حيث رصدت الكاميرات لقطة طريفة لخيو لامين يامال وهو عم يتخبى خايف من بعد ما قرب لحده نيكو ويليامز. المشهد انتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار موجة من التعليقات، ليصير من أكثر اللحظات المتداولة بين جماهير الفيفا. هيدي أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بينشرت بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
1: إلى الصفحة الرياضية.
2: البداية رح بتكون مع أخبار كرة القدم وتحديدا مع نهائيات كأس العالم يلي بلشت تقترب من الأسبوع الحاسم. امبارح كنا مع مباراة مهمة جدا، ولا بل مباراة رائعة بكرة القدم كنا عم نتابعها حوالي الساعة 10 المساء، وهي كانت عم تجمع إسبانيا بمواجهة أحد أبرز الفرق المرشحة أيضا كانت للفوز، الفريق البلجيكي اللي كان عم يلعب بشكل ممتاز في هذه المباراة، حتى أنه المنتخب الإسباني اللي هو المرشح من الأوائل للفوز بلقب البطولة ما قدر أنه يحقق الفوز إلا بالدقائق الأخيرة من المباراة، وبالتالي عم ينتقل للدور النصف نهائي من هذه المسابقة ليتقابل مع المنتخب الفرنسي باليوم الوطني الفرنسي الساعة 10 المساء. الليل المساء عنا مباراتين، وحدة مع بالليل بتوقيت بيروت، وهي رح تجمع نروج مع انجلترا، مباراة متعادلة بامتياز بين الفريقين، الانجليز بيعرفوا لعب هالاند كتير منيح، تنشوف شو رح بيعملوا في هذه المواجهة، والمباراة الثانية رح تجمع الارجنتين بمواجهة المنتخب السويسري، المباراة رح بتصير الساعة 4 بعد الظهر، أما بعد وقت قليل من هلا فرح بنكون مع المباراة الثانية بالدور النصف نهائي من بطولة لبنان لكرة السلة، هذه المباراة يلي رح تجمع الحكمة بمواجهة فريق المركزية. امبارح كنا مع مفاجأة من العيار الثقيل في المنافسات يلي عم بتصير ببطولة ديكاتلون لكرة السلة. المباراة كانت عم بتصير بالمنارة بين فريق رياض بيروت حامل اللقب وفريق الأنطونية، يلي البعض بيعتبر أن وصوله لهالدور هو مفاجئ، لكن المفاجأة الحقيقية كانت فوزه في هذه المباراة على الرياضي بنتيجة 76-72.
3: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الام تي في. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

حوار حر حوار حر مع سابين يوسف يستضيف النائب زياد الحواط حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار

0: جديد رشيد النجار دللو
1: في بزنس هاب هذا الأسبوع. بين التضخم وتقلبات الأسواق وضجيج وسائل التواصل، نكشف طريقة الاستثمار الذكي من الخطوة الأولى إلى بناء محفظة قوية فتجنب الأخطاء والمخاطر مع المدير التنفيذي لشركة AFC إميل مهلا.
2: بزنس هاب نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا. إعداد وتقديم هدى عيد.
0: جديد توني كيوين، انت مليون.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. التاسعة إلى ربع مساء في توقيت لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار. بطلب من واشنطن انتقلت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى روما في جولتها الجديدة التي ستعقد الأربعاء والخميس المقبلين، ويبقى على رأس الوفد اللبناني سيمون كرم وندى معوض. في إطار العمل على تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، حط في بيروت وفد عسكري أمريكي وبدأ اجتماعاته مع قيادة الجيش اللبناني بهدف ترجمة الورقة والبحث في آليات انسحاب إسرائيل من إحدى المنطقتين التجريبيتين في الجنوب. وفي المعلومات إن التطبيق سينطلق خلال أيام، وتشهد الاجتماعات أيضا وضع خرائط لمناطق تجريبية إضافية على أن تنسق القيادة المركزية الأمريكية بشأنها بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي. ميدانيا أصيب 7 أشخاص بالغارات التي استهدفت بلدة المنصوري. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مبنى دخل إليه مسلحون من حزب الله وهم ينقلون صواريخ مضادة للدروع داخل المنطقة الأمنية. في مسقط عقدت محادثات بين إيران وسلطنة عمان بمشاركة قطريين لمناقشة فتح الممر الأوسط في مضيق هرمز أمام السفن، إلا أن المسؤولين الأمريكيين لم يحضروا مسقط بل سيواصلون المباحثات عن بعد. وزير خارجية عمان بدر البوسعيد أكد لنظيره الإيراني عباس عرقجي ضرورة منع تصعيد التوتر في المنطقة وبحثا في آليات ضمان مرور السفن عبر هرمز. في الأثناء لفت مسؤولون أمريكيون إلى أن الرئيس دونالد ترامب منح المفاوضين الأمريكيين وقتا محدودا للتوصل لاتفاق مع إيران. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: العاشرة إلى ربع مساء، إليكم موجز الأخبار.

بطلب من واشنطن انتقلت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى روما في جولتها الجديدة التي ستعقد الأربعاء والخميس المقبلين، ويبقى على رأس الوفد السفير سيمو كرم والسفيرة ندى معوض. في إطار العمل على تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، حط في بيروت وفد عسكري أمريكي وبدأ اجتماعاته مع قيادة الجيش اللبناني بهدف ترجمة الورقة والبحث في آليات انسحاب إسرائيل من إحدى المنطقتين التجريبيتين في الجنوب. وفي المعلومات إن التطبيق سينطلق خلال أيام، وتشهد الاجتماعات أيضا وضع خرائط لمناطق تجريبية إضافية على أن تنسق القيادة المركزية الأمريكية بشأنها بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي. أكد السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي أن تل أبيب ترغب في الانسحاب الكامل من لبنان، قائلا إن على الجيش اللبناني تولي مسؤولية الأمن في الجنوب تدريجا. ولفت إلى أن حزب الله يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة، وأن قطع الدعم الإيراني عنه سيضعف أيضا حركة حماس والحوثيين. وتحدث السفير عن مقترح الرئيس دونالد ترامب بتدخل سوريا ضد حزب الله، موضحا أنه لم يلقى ترحيبا في لبنان أو في إسرائيل. يتناول رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أبرز الملفات السياسية والإقليمية في خلال حوار عبر قناة العربية قرابة 10:00 من مساء اليوم بعد قليل، ويبث عبر إذاعتنا وصفحات جعجع والحزب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في مسقط عقدت محادثات بين إيران وسلطنة عمان بمشاركة مسؤولين قطريين لمناقشة فتح الممر الأوسط في مضيق هرمز أمام السفن، إلا أن المسؤولين الأمريكيين لم يحضروا إلى مسقط بل سيواصلون المحادثات عن بعد. إلى هنا نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: دايما حدي.
1: مساء الخير مستمعينا من لبنان الحر، ننتقل مباشرة لمتابعة مقابلة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عبر قناة العربية مع الإعلامي نايف الأحمري.
2: سياسية للدولة منذ نصف قرن يطالب بإعادة النظر في التركيبة اللبنانية التي استنفدت أغراضها، ويدعو إيران لتحمل فاتورة الدمار، بل ويذهب أبعد من ذلك بالقول لو طبق اتفاق 17 من أيار عام 1983 لوفرنا على اللبنانيين 45 عاما من التعتير والحروب، يتهم من خصومه بالرهان على الخارج والاستقواء بالتحولات الإقليمية ومحاولة عزل مكون أساسي في البلاد في لحظة انكسار. هناك من يراه أيضا صوتا سياديا جريئا يبحث عن استئصال الخاصرة النازفة في الجنوب. أهلا بكم في حلقة جديدة من قابل الجدل. ينضم إلي من معراب في جبل لبنان سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية. دكتور جعجع أهلا بكم في قابل الجدل.
3: الله يخليك، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا فيك. التقيتم رئيس الجمهورية يوم أمس في قصر بعبدة، ماذا قال لكم الرئيس عون عن التفاوض المباشر مع إسرائيل، عن الاتفاق الإطاري؟ هل وجدته ماض في هذا الاتفاق وفي هذا التفاوض المباشر دون رجعة؟
3: تماما أستاذ نايف، طبعا ما راح استعيد كل ما قاله رئيس الجمهورية لأنه عم بيقوله قدام كل الوفود، وهي صارت سوابت بالنسبة له. بس اللي لمسته أنا شخصيا أنه رئيس الجمهورية ماض حتى النهاية في خياره في إطار في اتفاق الإطار.
2: هل شعرتم أن الرئيس عون منزعج من بعض الأصوات اللبنانية التي عارضت الاتفاق المباشر أو الاتفاق الإطاري أو التفاوض المباشر مع إسرائيل؟
3: هلأ من الأصوات المعارضة بمنطق لا ليس منزعجة، بس منزعج من بعض الخروج عن الأدبيات السياسية. يعني ياريت البعض بيقولوا أنه أوكي شو عنا بدائل غير اتفاق الإطار تنروح عليه، بينما يقوم هذا البعض بشتم الاتفاق وبنعطي بشتى النعود، وبالوقت نفسه لا يقدم أي بديل أو لا يطرح بشكل منطقي. بس عدا عن ذلك لا، رئيس الجمهورية ماض تماما في خياره.
2: طيب دكتور جعجع، يعني عندما نقول اتفاق ضرورة أو مسار لا نملك غيره أو المخرج الوحيد من هذه المصيبة كما أنت أسميتها يعني سابقا، فإننا مجبرون عليه، وبالتالي من ينتقد صيغة بنود الاتفاق الإطاري أو مسار التفاوض المباشر فعمليا له الحق في ذلك ولا لا؟
3: عمليا له حق في ذلك، بس من ينتقد موقف معين عليه أن يخرج بموقف آخر، من ينتقد خطوة معينة عليه أن يطرح البديل.
2: لا بديل للاتفاق الإطاري، لا بديل للتفاوض المباشر برأيكم أنتم؟
3: برأينا وانطلاقا من الواقع الموجود في لبنان في الوقت الحاضر وانطلاقا من الوضع الموجود في المنطقة في الوقت الحاضر، أكيد لا بديل. خليني أقول لك شغلة أستاذ نايف.
2: تفضل.
3: من 50 سنة لهلا شفت شي مرة أي سياسي لبناني قام وقال يا خي يجب أن يتفاوض أن نتفاوض مع إسرائيل؟ أبدا،
2: لا
3: ولا يوم من الأيام. ولكن الوضع الذي وجدنا فيه وبالأخص بآخر سنتين 3 سنين يعني وضعنا في مأزق لا خروج منه إلا محاولة الاتفاق، إلا محاولة التفاوض. وبالتالي يعني طريقة اللي تصرف فيها حزب الله من دون وعي، من دون حسابات، من دون منطق، هي التي أوصلت البلد إلى هذا المأزق. دعني أوضح قليلا. لنفترض أنه فلنلقي جانبا اتفاق الإطار، السلطة اللبنانية، الدولة اللبنانية كيف عليها أن تتصرف لتخرج من هذا المأزق؟ لماذا تفعل؟ البعض يطرح مخرجين غير اتفاق الإطار. أول مخرج أنه كف القتال، خلينا نستمر في القتال. ما تبين من الأسابيع الأولى من القتال أن موازين القوى مختلة بشكل كبير جدا، وبالتالي أوكي أن نتابع القتال يعني حتى تدمير آخر قرية في آخر منطقة في لبنان، وبعدين وين رح نوصل ولا أي مطرح. البعض الآخر شو يطرح؟ إنه إيه بدل اتفاق الإطار ومسار واشنطن خلينا نروح على مسار إسلام أباد. هنا أريد أن أوضح نقطة مهمة جدا جدا. مسار إسلام أباد هو مسار قائم بين أمريكا من جهة وإيران من جهة أخرى، وبالتالي كل فريق من هالفريقين يسعى للحفاظ على مصالحه. هذا مش مسار قائم بين لبنان وطرف آخر، بين أمريكا وإيران. عندما تتحدث إيران في مسار إسلام أباد هي تتحدث انطلاقا من مصالحها في لبنان وليس من مصالح اللبنانيين في لبنان.
2: عندما ذهبوا إلى مسار إسلام أباد وتحدثوا عن أو حتى مسار سويسرا أخيرا، لأن لبنان شمل بهذا الاتفاق الذي كانت إيران طرفا أساسيا فيه والولايات المتحدة طرف أساسي فيه، اتفاق وقف إطلاق النار شمل لبنان، هل بالفعل هذا الاتفاق أوقف إطلاق النار في لبنان؟ هل أعطى لبنان درعا من هذه الهجمات الإسرائيلية؟ أما قبل هذا الاتفاق نفس ما بعده؟
3: طبعا على أرض الواقع ما بعد الاتفاق مثل ما قبله، أعطى لبنان وقف إطلاق نار نظري على الورق، يعني بتعبير مبهم جاء في الاتفاق بشكل عام عن كل الجبهات بما فيها لبنان. أوكي، بس خليك معي أستاذ نيف، الأهم من هيك، أهم من هيك، وقت الإيران بتطالب بوقف إطلاق نار في لبنان بتطالب فيه لمحاولة الحفاظ على مكاسبها في لبنان، لمحاولة الحفاظ على حزب الله في لبنان، وبالتالي لنسلم جدلا أن مطالبة إيران بوقف إطلاق النار في لبنان أدت المطلوب منها. هل تعرف ماذا يعني ذلك؟
2: ماذا يعني؟
3: يعني ذلك عود على بدء، يعني ذلك العودة إلى 1 أذار 2026، 2 أذار حزب الله بلش حربه إلى 1 أذار، إيه شو ممكن عملنا؟ ولا أي شيء،
2: ولا شيء.
3: ما هي قوة اتفاق القطار الحاصل الآن؟ اتفاق الإطار الحاصل الآن قوته هي التالية أستاذ نايف، من 50 سنة لهلأ عند لبنان خاصرة مفتوحة هي الجنوب اللبناني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. أوكي، شهدنا في هذه لأنها خاصرة مفتوحة شهدنا كل أنواع بين هلالين المقاومات، لأنه كل هذه المقاومات بغض النظر أنا لا أريد يعني أن أدخل في حكم عن النوايا، بس عمليا أنه كلنا بنعرف أنه هذه المقاومات لا توازي، أنه لا تستطيع أن تقدم القضية الفلسطينية شعرة. وأكبر دليل أنه من 50 سنة لهلأ كل هذه المقاومات أنه إلى ماذا أدت؟ أدت إلى دمار لبنان من جهة وإلى عدم تقديم شعرة إضافية في القضية الفلسطينية.
2: معقول يا حكيم لم تقدم ولا شعرة للقضية الفلسطينية؟ كان هناك حرب إسناد غزة راح فيها المئات من اللبنانيين قتلوا بسببها، إسرائيل تدرعت بحرب الإسناد لغزة لاحتلال قرى كثيرة لبنانية ولتدمير قرى كثيرة في لبنان، وللمضي أكثر في مسألة نزع سلاح حزب الله وتحييده والدخول أكثر في مناطق لبنانية والسيطرة عليها.
3: أوكي، وبالتالي لكن أنت في حرب الإسناد لم تفيد غزة بشيء، وقدمت إطار لإسرائيل لتستطيع أن تقوم بما تقوم به. أنا السؤال الذي يطرح نفسه وهلأ بنرجع له، أنه لنفترض أن حزب الله لم يقم بحرب الإسناد على غزة، ماذا كان حصل في لبنان؟ لا شيء. أنه من المستحيل أن لا يكون هناك شيء وتستطيع إسرائيل القيام بعمليات عسكرية، بعمليات هجومية، بعمليات انتقامية، سميها ما شئت. وبالتالي نحن بهذه الخطوات، يعني كل الهدف من حرب غزة شو هو كان؟ كان إسناد إذا بدك الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة. طيب هل أدى هذا الشيء إلى إسناد الاستراتيجية الإيرانية أو إلى إسناد غزة؟ أبدا. غزة تدمرت، بس بالإضافة إلى ذلك تدمر لبنان كمان.
2: طيب،
3: وبالتالي لبنان عنده خاصرة مفتوحة على الحوادث والأحداث. من أيمتى؟ من 50 سنة. قوة اتفاق الإطار أنه ممكن مرة لكل المرات، هذه المرة بعد 50 عاما من الاضطرابات والحروبات وجولات والصولات والدمار وإعادة الأعمار وإعادة الأعمار والدمار، ممكن أن نقفل هذه الخاسرة المفتوحة.
2: لكن هناك دكتور سمير من يقول بأن هذا الاتفاق لا ينطلق من أولوية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات على لبنان، بل يعيد تعريف سبب هذا النزاع بارتباط، يعني باعتباره مرتبط بوجود سلاح غير نظامي داخل لبنان، في مقدمة طبعا سلاح حزب الله، وبذلك هذا الاتفاق ينقل مركز المشكلة من الاحتلال الإسرائيلي إلى الداخل اللبناني، يجعل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية مشروطا بما تعتبره هي والولايات المتحدة نجاحا لبنانيا في نزع السلاح وتفكيك البنية العسكرية. هكذا ينظر إليه من يعارض هذا الاتفاق.
3: أوكي. أصلا بدون جميلة إسرائيل، تعرف شو يعني بدون جميلتها؟ يعني بدون جميلتها، يعني بدون،
2: أنا أعرف بس أنت أعطين حتى المشاهد يفهم،
3: يعني بدون فضل إسرائيل، بدون فضل أمريكا، أوكي، بدون فضل أحد. أصلا نزع سلاح حزب الله ضرورة لبنانية بالدرجة الأولى. نزع سلاح حزب الله كان يجب أن يتم في الشهر الأول من العام 1990 عند نزع سلاح كل الميليشيات في لبنان. أصلا وجود حزب الله في لبنان هو الذي أعاق وشل حتى البارحة قيام دولة لبنانية فعلية. وفي غياب دولة لبنانية فعلية لسنا بحاجة لإسرائيل لكي يتأخر لبنان ويتدمر. بالخمسين سنة الماضية وقت اللي شلت الدولة اللبنانية شفنا كل أنواع المصائب والغرائب والعجائب على الأراضي اللبنانية. وبالتالي ما أريد أن أقوله لك ولا المواطن العربي بشكل عام هو أنه مشكلتنا الأساسية نحن بسلاح حزب الله. أنا أستاذ نايف عندي قناعة عميقة جدا بوجود دولة لبنانية فعلية، لا إسرائيل ولا أي أحد آخر قادر أن يتعدى على لبنان. لا، لسبب بسيط. من رابع المستحيلات بالدنيا في معادلات، من رابع المستحيلات أنه لبنان يلي كل الدول العربية بحبوه، كل الدول الأوروبية والأجنبية يعني بيعرفوه وبيحبوه، أنه يقبلوا حدا يتعدى عليه وهو ما في شيء، يعني بدون أي سبب مباشر. بينما مجرد وجود حزب الله بالشكل يلي هو موجود فيه، هذا الحزب الله يلي هو فصيل أوكي بالحرس الثوري الإيراني، أعطى ذرائع لكل من له موال أن يغني في لبنان.
2: لكن عندما تقول فصيل تابع للحرس الثوري، فكأن عندما تقول بأنه فصيل تابع للحرس الثوري الإيراني، فكأنك تجرده من لبنانيته أولا، تجرده أيضا من وصفه كفصيل مقاوم كما يسمي نفسه دائما. وربما هذا أيضا دكتور جعجع ما أغضب الكثير من مناصري حزب الله أو من أهالي الجنوب عندما يقولون بأن الدكتور جعجع يحرض على حزب الله ويحرض على الطائفة الشيعية.
3: أولا لا دخل للطائفة الشيعية كطائفة في هذا الموضوع. نحن نتكلم عن حزب في الطائفة الشيعية هو حزب الله تحديدا.
2: أي أنا قلت البعض دكتور جعجع.
3: نعم،
2: البعض ليس الكل.
3: البعض إيه أوكي. أنا أتحدث عن حزب الله. طيب النقطة الثانية، ما حزب الله هو يقول عن نفسه أنه، أستذكر ما كان يقوله الله يرحمه السيد حسن نصر الله، أنا جندي في ولاية الفقيه، أنا جندي في ولاية الفقيه. طيب مش أنا اللي عم أقول أنه هن فصيل في الحرس الثوري، هن بالفعل فصيل بالحرس الثوري. هل تعرف أستاذ نايف أنه هناك مستشارين إيرانيين من الحرس الثوري موجودين في كل وحدات حزب الله في لبنان؟ طبعا تعرف جيدا أن كل تمويل حزب الله، ونحن نتكلم تمويل حزب الله أنه في السنة الواحدة يفوق المليار دولار، كل تمويل حزب الله جاي من إيران. وطبعا أنت تعرف أن كل أوامر حزب الله تجي من إيران، وبالتالي لهذا السبب هو موضوعيا فصيل من الحرس الثوري الإيراني. الذي يكون مقاومة لصالح شعب معين، لصالح أرض معينة. مثلا أنا أريد أطرح السؤال، آخر جولة قتال في 2 أذار الماضي عندما أطلق حزب الله صواريخ من جنوب لبنان واندلعت الاشتباكات الأخيرة وما زالت حتى اللحظة،
2: صواريخ ستة
3: أوكي، ما هو السبب اللبناني لهذه الصواريخ ولا أي سبب لبناني؟ بالوقت الذي كان الرئيس جوزيف عون قد اتصل مسبقا بالرئيس نبيه بري وطلب منه أن يقول لجماعة حزب الله أنه ما تتحركوا، ما تعملوا شيء، ما تتدخلوا بالحرب التي وقعت بين أمريكا وإيران، وأنا بالمقابل أتكلم مع الأمريكيين لكي يضغطوا على الإسرائيليين لعدم التحرك في لبنان. فجاء الجواب للرئيس جوزيف عون من الرئيس نبيع بري، حزب الله أعطى وضعاً، أعطى وعداً بأنه لن يتحرك في لبنان. وبالمقابل اتصل الرئيس جوزيف عون بالأمريكيين الذين أخذوا 24 ساعة وردوا له جواب بعدين، أوكي طالما حزب الله ما راح يتحرك من لبنان، إسرائيل ما راح تتحرك على جنوب لبنان. وإذ بعد أقل من 24 ساعة للأسف تحرك حزب الله. هل تستطيع أن تقول لي بأمر من تحرك حزب الله؟
2: عملية من إيران، عملية من إيران، لأنها اعتبرت ثأر لمقتل خامنئي. وهنا يفتح قوس أيضا للسؤال، يعني إذا كان حزب الله كما يقول بأنه حزب لبناني يدافع عن لبنان أولا ويدافع عن القضية الفلسطينية كما يقول وغيرها، لماذا لم يثأر لمقتل حسن نصر الله الأمين العام للحزب وثأر لمقتل خامنئي أو ثأر لإيران في هذه الحرب؟
3: لسبب أولى، أولا يعني لا يخفي أن يقول حزب الله أنه حزب لبناني، يجب أن يتصرف على أساس أنه حزب لبناني. والكثير من تصرفات حزب الله تدل على أنه ليس حزبا لبنانيا. وأعطيتك المثل الأخير في الحرب الحالية الدائرة التي كانت مباشرة لإسناد إيران بشكل واضح. لماذا لم تتحرك لماذا لم يتحرك حزب الله عند اغتيال حسن نصر الله وتحرك عند اغتيال خامنئي؟ هلا عند اغتيال حسن نصر الله كان عم يتحرك، يعني كان في حرب دائرة بين حزب الله وإسرائيل، وبالتالي ما كان في زوم انه كيف يتحرك، عم يتحرك كان. بس انا عندي سؤال اخر، لماذا ايران تحركت اوكي مؤخرا وقصفت على تل ابيب ولم تتحرك بالوقت الذي ان العمليات العسكريه التي كانت جاريه كانت عمليات عاديه طبيعيه كالتي نشهدها كل يوم، بينما لم تتحرك عندما اغتيل حسن نصر الله؟
2: لماذا؟
3: الجواب لما لا؟ الجواب هو أنه عندما اغتيل حسن نصر الله كان بعد حزب الله عنده قوة معينة وعم بيقاتل فيها. مزبوط الإيرانيين يعني راح يكفوا يقاتلوا لآخر لبناني، بس وصلت لآخر لبناني مؤخرا أوكي حزب الله صار بوضع كتير صعب، وبالتالي يعني كانت إيران على وشك أن تفقد الورقة الأساس التي لها في المنطقة، لذلك اضطرت للتدخل ولضرب بعض الصواريخ على تل أبيب، مما يؤكد أكثر وأكثر أن حزب الله فصيل من فصائل الحرس الثوري الإيراني.
2: فاصل قصير مشاهدينا، نعود لاستكمال ما تبقى من حلقة قابل للجدل مع الدكتور سمير جعجع.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: منفكر إنه المراهنات جديدة بالتاريخ وبعصور متطورة، ومننسى إنه هالأمر.
2: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه الحلقة التي نستضيف فيها الدكتور سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية. إذا كان هذا الوضع كما أسميت وضع كثير صعب لحزب الله، أيضا بأنه فصيل كما ذكرت أنت، يعني فصيل يندرج تحت الحرس الثوري ويأتمر بأمر الحرس الثوري، اليوم هو في وضع جدا صعب كما تقول، لماذا لم تمضي الحكومة اللبنانية في نزع هذا السلاح أو في تحييد هذا السلاح أو في بحث هذا السلاح بشكل عملي وجدي إلى الآن؟ لأن المسألة تأخرت كثيرا كما يظن الله الكثير من اللبنانيين، لست أنا فقط.
3: تقلق شغلي على هالصعيد. الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام متفقين تماما على أنه يجب إنهاء كل سلاح خارج الدولة، ولقد اتخذت الحكومة اللبنانية ما يكفي من قرارات 5 آب 7 آب 2025، رجعت اتخذت قرار أهم منه كلهم سوا ب3 أذار 2026
2: الحضر.
3: لحل الأجنحة العسكرية والأمنية لحزب الله. بس لا أخفيك قولا أن الرئيس جوزيف عون حتى اللحظة يحاول أن يتجنب استعمال القوة في الداخل، مع أنه انتبه أنا شخصيا لست من هذا الرأي، لأن استعمال القوة من قبل الدولة هذا ليس عنفا. ما الدولة أكيد بعض الأوقات للحفاظ على الأمن، للحفاظ على المصالح القومية العليا، تضطر لاستعمال القوة، وبالتالي هذا ما يؤخر تحرك الدولة اللبنانية بالقوة لحل حزب الله. الآن الرئيس جوزيف عون يراهن على أنه وصلت الأمور إلى حد المفترض أن يكون حزب الله قد اتعظ أو قد أصبح لديه وعيا آخر عن حقيقته، عن واقعه، عن وضعه، وبالتالي أنه ممكن أن يقبل بحل نفسه بنفسه. أنا لا، يعني لا أصدق هذه النظرة.
2: يعني أنت مع استعمال القوة ونزع سلاح حزب الله بالقوة وليس بشكل ببحثي بشكل سياسي ودبلوماسي، و يعني نمضي في الوقت أكثر وأكثر لنرى هذه المسألة كيف يتم تسويتها دون أن ندخل في صدام مع حزب الله؟
3: ما ما ما صار لنا نحن 20 سنة هلا، 21 سنة، وعملنا عدة طاولات حوار في لبنان. أنا شخصيا شاركت أقله في 10 من هذه الطاولات ولم أعد أشارك، لأنني أيقنت بأن حزب الله يضحك علينا جميعا. ليس بوارد لا حل سلاحه ولا إعادة القرار الاستراتيجي للدولة ولا أي شيء من ذلك. للأسف أيقنت أن حزب الله في عالم آخر، في عالم آخر، وأنا أقول علنا هذا الكلام. يعني حزب الله في عالم الجمهورية الإسلامية في إيران، ليس في عالمنا نحن في لبنان. وبالتالي من العبث أنه محاولة استعمال المنطق أو استعمال الدبلوماسية لمحاولة هيك فك شر حزب الله عن لبنان. من المنطلق أنا لا أقول إن إذا أي عملية دبلوماسية أو سياسية ممكن أن تنجح بحل الأجنحة العسكرية والأمنية لحزب الله أنا معه، بس أتصور أن كل هذه المحاولات قد استنفذت.
2: لكن سنذهب إلى صدام أهلي دكتور جعجع.
3: ما تأخذني؟ نعم،
2: سنذهب إلى صدام أهلي إذا نزع هذا السلاح بالقوة.
3: أنا أرحل لك قناعتي عندما تظهر الدولة مصممة حتى النهاية لا يعود هناك ضرورة لاستعمال القوة، بس يجب أن تظهر الدولة مصممة. يعني بتقول أنه أنا خلاص، يعني أعطيك مثل صغير. مثلا بالعراق رئيس الوزراء العراقي الجديد
2: علي الزيدي، أي
3: عطى فرصة، قال خلاص بآخر أيلول كل التنظيمات المسلحة خارج الدولة بدها تكون مسلمة سلاحها. أوكي، قال كلمة هيك بدها تكون، واللي ما بيسلم سلاحه بدنا ناخذه منه بالأول. في هذا الوقت لا يعود هناك ضرورة لاستعمال القوة، بس يجب أن تظهر أنت تصميمك. ولا اذا ما اظهرت تصميمك وضليت عم تقول له انه بدنا نجرب المنيح وبدنا نجرب التونسي ما راح يسلمك سلاح.
2: هل المؤسسة العسكرية اللبنانية قادرة على نزع هذا السلاح بالقوة؟
3: هذه احدى المفاهيم الخطأ اللي صار لنا 20 سنة عايشين فيها. طبعا المؤسسة العسكرية اللبنانية قادرة. هل تعرف ما هي الدولة اللبنانية بالفعل؟ عندما تتحرك الدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية في مؤسسة عسكرية، بس حد المؤسسة العسكرية في مجموعة مؤسسات أمنية، حد مجموعة المؤسسات الأمنية في القضاء، في مجموعة إدارات أخرى. شفت إذا بتتحرك كلها سوا هي بتتحرك يعني حبيا سلميا قصدي بتتحرك سلميا لا يعود هناك ضرورة لاستعمال القوة. أنا بس بدي أعطيك مثل صغير. أوكي أستاذ نايم، مثل كتير صغير. من شي أسبوع 10 أيام أول ما أعلن اتفاق القطار الإطار نزل بعض مؤيدي حزب الله على الشارع وجربوا يعملوا شغب. أوكي نحن هذا المشهد شاهدناه عدة مرات في
2: لبنان. وأحرقوا لافتات لبنان أولا على طريق المطار وغيرها.
3: أوكي للمرة الأولى نزل الجيش على الشارع أوكي وقفوا دغري واستعمل الشدة، ما بدي أقول قوة، استعمل الشدة معهم. 5 دقائق راحوا الكل على البال. بدك أنت تظهر عن تصميمك، بتقول أنه خلص أنا خي حملتكم 40 سنة هلأ خلص يا بتحلوا نفسكم يا بدي حلكم. إذا ما بتقول له هاي كيف بده يمشي الحال؟ أنا بتقول لي إيه، وإذا لم يحل نفسه إيه بعض الأوقات الدولة مضطرة تستعمل الشدة. أنا بعطيك مثل صغير. طبعاً تعرف أستاذ نايف إنه تقريباً كل يوم دولة تستعمل الشدة عند ملاحقة مهربين مخدرات وتجار مخدرات كل يوم.
2: أكيد.
3: وبعض الأوقات بيسقوا الضحايا يا من المهربين يا من الجيش. معناتها إنه بتبطل الدولة تعمل هيك؟ لأنه بتقول لا لا لا لا هاي خي ما بصير. بعد وقت أنت مضطر. هلأ مشكلة قد مشكلة لبنان يلي حزب الله جوهر هالمشكلة. أوكي هلأ البعض بيقول لي إسرائيل جوهر المشكلة. خيال إسرائيل بده يكون موجود عندنا دولة فعلية تنقدر نواجه قصة إسرائيل. حزب الله قادر يواجه قصة إسرائيل؟ شفنا المواجهة بين حزب الله وإسرائيل وين أدت. بقول لك شغلة أستاذ نايف، من تقريبا 17-18 يوم اوكي عندما كانت العمليات العسكريه في الجنوب على اشدها، لو ما تدخل الرئيس ترامب انا بتقديري خلال فتره اسبوع او 10 ايام كان اضطر حزب الله الى الاستسلام.
2: يعني الرئيس ترامب انقذ حزب الله بهذا التدخل او بهذا الاتفاق اللي حدث.
3: ما بعرف الرئيس ترامب اذا عارف بالضبط شو اللي كان عم بصير، بس تدخل ضغط على اسرائيل وقفت. اوكي وقفت. فأذن القتال مع إسرائيل بين حزب الله وإسرائيل شفنا لوين ودى. عظيم. ما في إلا حل وحيد، حزب الله خلص أدى قصته العلا. هلأ إذا افترضنا هيك، مع أنه نحن برأينا أدى قصته إلى إيران مش العلا، هلأ خلص يجب أن تحل فورا الأجنحة العسكرية والأمنية لحزب الله، أن تبقى الدولة اللبنانية وحدها. هذا بيعطيها قوة كتير كبيرة أستاذ نايف. ما تتصور الدولة شو عندها قوة شرعية، عندها قوة اسمها قوة شرعية الدولة. في هذه القوة الشرعية للدولة ساعتها نحن كلنا كلبنانيين وراء هالدولة، مثل ما شفت هلا أكثريتنا وراء هالدولة. اوكي نصير كلنا سوا وراء هالدولة، هالدولة طيب. هي بتطلع أي من لبنان.
2: ممتاز. هل الدولة اللبنانية اليوم قادرة على أن تمضي في اتفاق مع إسرائيل؟ أولا يمنع تجدد الحرب بشكل أساسي وشكل مهم، يضمن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية بشكل واضح وليس كما كان في الاتفاق الإطاري، لأنها مسألة لم تكن واضحة إلى حد كبير، مناطق تجريبية وتشرف عليها الولايات المتحدة وإسرائيل، أي يبقى هناك وجود إسرائيلي بشكل غير مباشر كما أوحى هذا الاتفاق أو روح هذا الاتفاق، وخصوصا أنها المرة الأولى التي قد يذهب فيها لبنان إلى اتفاق بمعزل عن أي ملف آخر.
3: تعني أقول لك شيئا أستاذ نايف، بكل بساطة بكل صراحة، لولا وجود حزب الله في لبنان طبعا كنا وفرنا مئات وألاف من المشاكل على لبنان. شو بدي بها؟ لولا وجود حزب الله في لبنان لا إمكانية لإسرائيل أن تدخل شبرا واحدا في لبنان. بالمقابل فلننتهي من مشكلة حزب الله المسلح، ليس سياسي. السياسي بده يبقى يشتغل، السياسي تبعا للقوانين اللبنانية والدستور اللبناني، حق ومثل حق كل لبناني آخر. أوكي أوكي، هذا بس العسكري والأمني. هلا مرة نخلص من الوجود العسكري والأمني لحزب الله، الدولة اللبنانية تصبح من القوة، بقول من القوة يعني مش إنه بصير عندها دبابات أكثر أو بصير عندها طيارات أكثر، لا، من القوة الشرعية، بحيث إنه كل أصدقاء لبنان راح يساعدوا لبنان، تطلع إسرائيل ومضطرة تطلع من جنوب لبنان. بالمناسبة بس بدي أذكر إنه صرنا سامعين كلنا سوا عشرات من التصاريح من عشرات المسؤولين الإسرائيليين يلي بيقولوا علنا على إنه نحن معنا أي مطمع بأرض لبنان، ونحن أول ما تخلص مشكلة حزب الله مستعدين نسحب من لبنان. وبالتالي يعني في كل الظروف مهيئة تنقدر نخلص من الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان، بس اللهم تنوج الدولة فعلية في لبنان.
2: ممتاز. إذا طرح يعني إذا طرحت فكرة أن يتنازل حزب الله عن السلاح أو بحث مسألة يعني وافق على هذه المسألة مقابل التعهد بمنحه مكاسب سياسية، والحقيقة أن هذا الكلام يدور هذه الأيام، كيف تنظر دكتور جعجع لهذه المسألة؟
3: مرفوضة تماما تماما تماما.
2: ليش؟
3: لأنه نحن قلنا حزب الله، مش حزب الله قلوا علينا، يعني حزب الله عطل حياتنا الوطنية والسياسية والاجتماعية للأربعين سنة الماضية، بدنا نعطيه تمن هالتعطيل هيدا؟ لا لا لا لا لا، عدا عن أنه في عنا اتفاق الطائف. الاتفاق الطائف يعني عطى المشاركة لكل الفرقاء اللبنانيين كما يجب في الدولة. وبالتالي لأنه حزب الله جاب سلاح من إيران بدنا نعطيه تمن هالسلاح يلي انعكس علينا وبال وخراب على مدى 40 سنة؟ أكيد لا. أكيد مبدأ بحد ذاته مرفوض.
2: فاصل قصير مشاهدينا، نعود لاستكمال ما تبقى من حلقة قابل للجدل.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: منفكر إنه المراهنات جديدة بالتاريخ وبعصور متطورة، ومننسى إنه هالأمر قديم مع البشر. حقك تعرف إنه الرهان مش بس رياضة، إنما كان على غير قصص بالتاريخ. عند اليونان أكيد كانوا يحبوا كتير الرياضة، مشان هيك مراهناتهم كانت كمان على الرياضيين. وعند غير شعوب مثل الرومان إلى ما هنالك كان في مراهنات على ما يسمى برياضة كمان، إنما هالمرة رياضة الملوك، وما هي إلا سبق الخيل يلي كمان نحنا نعرف شو يعني، وفي عنا مراهنات عن سباق الخيول. حقك تعرف كمان إنه مستوى المراهنات ممكن كتير يعكس التغيرات الاجتماعية وتطور المجتمعات والشعوب، مشان هيك المراهنات حالياً صارت بتطال أكثر من إطار، ومنها الإطارات السياسية ومشرعة ببعض الدول.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات.
2: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه الحلقة التي نستضيف فيها الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية. على مسألة اتفاق الطائف، يعني تذكر أنك تحدثت عن التركيبة والعددية الموجودة اليوم في لبنان، وأنه يجب أن نعيد طرح فكرة العددية أو ربما هوية ونظام وطبيعة الحياة السياسية في لبنان التي تستند في الأساس على اتفاق الطائف. لماذا يجب مراجعتها دكتور جعجع؟
3: استاذ نايف، حضرتك صار لك بتصور اقلها 10 او 15 سنه او 20 سنه عم بتتابع الاوضاع وكيف الدول العربيه ومن الجمله بلبنان، اوكي؟ وبتصور انه كمان يعني شفت التاريخ شوي لورا.
2: اكيد.
3: تقريبا من 100 سنه لهلا نحن كمواطنين لبنانيين، طب مرقنا بشي 4-5 سنين حياة مستقرة أو عرواء أو صارت الأمور كما يجب؟ أبدا. أنا بتذكر تماما، أنا هلأ صار عمري فوق 70 عام، أوكي، ولا يوم الأيام عشنا مرتاحين، مزبوط أستاذ نايف؟
2: أي صحيح.
3: ألا يستدعي ذلك إعادة نظر أنه ما الذي أوصلنا إلى هذه الوضعيات؟ حتى وضعية حزب الله لو كان هناك يعني دولة جدية ما كنا وصلنا لوضعية حزب الله، ولكن وصلنا للحرب اللبنانية، ولكن قبل منا عشنا عدة مشاكل، ولكن مرقنا بثورة 58، ولكن ولكن ولكن ما تنسى كل 3-4 سنين بلبنان عندنا مشكلة، عندنا قصة، عندنا رواية. يجب أن نتوقف عند هذا الواقع، إن هذا مش مجرد رأي، أن نتوقف عند هذا الواقع لنتبين ليش نحن، ليش عم بصير فينا هيك. بحق له المواطن اللبناني أنه يكون عايش بقى بوضع مستقر. المواطن الموجود اليوم بدولة بالمملكة العربية السعودية أو بقطر أو بالكويت أو بمصر أو أو أو أو شئنا ما بينه بعيش بأوضاع، عايش بأوضاع مستقرة. هلأ بيقوى الاقتصاد شوي، بيخف الاقتصاد شوي، بصير بعض المشكلات العادية مثل اللي تواجهها كل مجتمعات العالم، بس ما حدا بصير عنده هيك انقلابات كاملة وعدم استقرار كامل مثل اللي بصير عندنا بلبنان كل 4-5 سنين، كل 7-8 سنين. يعني من وقت ما أخذنا استقلالنا بال 45-46، بال 49 كان عندنا مشكلة، بال 58 كان عندنا مشكلة، بال 67 كان عندنا مشكلة، بال 69 كان عندنا، بال 75 ل 90 كان عندنا حرب كاملة. شوي بعدين مجموعة مقاومات ما عادت انتهت وبعدنا لحديث هلا موجودين فيها. بس غير عن المقاومات كمان ما بتمرق فترة إلا ما عندنا مشكلة، وبالتالي يجب الانكباب على هذا الوضع لتبيان ليش ليش ليش عم بصير فينا هيك، تا نرجع نعيد النظر بالوضعية كلها سوا ونصل إلى وضعية للدولة تؤمن الاستقرار على المدى البعيد للمواطن اللبناني.
2: الحل دكتور جعجع في نظام فيدرالي في لبنان؟
3: الحل
2: في نظام فيدرالي في لبنان؟
3: ما فيني أحكم من هلأ، بدأ هيدي حوار وطني نقعد، بس في حلول كتيرة مطروحة على الطاولة. الحل الوحيد يلي ما لازم يكون مطروح على الطاولة يلي البعض بيطرحوه يمكن هو التقسيم على الإطلاق. يجب أن نستبعد هذا الحل. من هونيك وطالع في ناس عم بيطرحوا الحل الفيدرالي، في ناس عم بيطرحوا لمركزية موسعة، في ناس تانيين عم بيطرحوا لمركزية مجرد لمركزية إدارية. بدنا نستعرض هالحلول ونشوف شو فينا نتفاهم مع بعضنا، لأنه ما في فريق لوحده بلبنان قادر يحدد مصير لبنان. هون هاي بدها صراحة اتفاق بين الكثيرين.
2: كان هناك زيارة مهمة الحقيقة لأسعد الشيباني وزير الخارجية السوري، وزار حضرتك يعني، والحقيقة أنها عبرت عن تغير وربما انقلاب كبير في الأوضاع وخصوصا العلاقة مع سوريا. كيف كانت الزيارة؟ نظرت إليها؟ هل كانت فعلا إيجابية بالنسبة لك دكتور جعجع؟
3: جدا. لم يكن فيها إذا بدك يعني نتائج مباشرة إيجابية، بس عبرت عن واقع إيجابي نشأ بين لبنان وسوريا منذ سنة ونيف حتى الآن، بخلاف ما كان عليه الواقع الخمسين سنة الماضية. إن أيام نظام الأسد إنه سوريا كانت دولة متآمرة بشكل دائم على لبنان، دائم دائم دائم، يعني مش إنه بمرحلة معينة بس. أوكي، هلأ عم نحس لأول مرة إنه عندنا دولة جارة صديقة للبنان. زيارة الوزير شيباني إذا بدك برزت هالوضع، أظهرت هالوضعية إنه في دولة هون شقيقة، لا عم تتدخل مع حدا، لا عم تعمل مشاكل، لا عم تودين لمجموعات مسلحة. بالرغم من كل دعوات رئيس جمهورية أمريكا للرئيس الشرع تتدخل بلبنان، رئيس الشرع عم بيقول لا أنا ما بتدخل بلبنان. طبعا هذا موقف مشرف

0: عباس عم بيحكي دولة عم تحكي بمنطق دولة عارفة انه في دولة اخرى جارة لها، مش انه في شقفة ارض اتفاق سايكس بيكو اخذها منها بدها تشوف كيف بدها تسترجعها ولو مواربة، ما هيك؟ بيرجع كل الطرح تبع رئيس الشارع طرح معتدل ومنطقي. وبالتالي
1: انا اسال عن الثقه دكتور جعجع، لان هناك مطالبات دائمه من الرئيس ترامب للرئيس السوري احمد الشارع بالتدخل في لبنان ونزع سلاح حزب الله، تعرف هذه المساله جيدا، وبالتالي يعني هناك من يتخوف من دور سوري عسكري جديد على الاراضي اللبنانيه.
0: اولا نحن يعني عم بحكي انا شخصيا وما امثل حزب القوات اللبنانيه وتكتل الجمهوريه، نحن ضد، اكيد ضد، يعني بغض النظر عن نظرتنا لرئيس الشارع، لانه هيدا امر مبدئي ما في. الشغله الثانيه، كل ما بدر عن رئيس الشارع يفيد بانه غير مستعد ان يتدخل في لبنان، وبالتالي كل هالامر غير وارد. طبعا السلطات الرسميه اللبنانيه ضد كليا، وبالتالي انا ما بعتقد في اي شيء من هذا القبيل وارد انه يصير.
1: طيب دكتور جعجع، يعني في تعليقكم على مذكرات وليد بيك وليد جنبلاط قدروا من الشرق، يعني طلبت منه أن يتوقف عن البكاء على الأطلال، وانتقدت نهج والده كمال جبلاط في دعم المقاومة. لماذا فتح هذا السجال التاريخي مع المختارة في توقيت حرج ودقيق وحساس للبنان وللمنطقة ككل؟
0: لا أبدا. لم ندخل ولن ندخل في أي هيك تراشق كلامي لا سمح الله أو إعلامي بيننا بين حزب التقدم الاشتراكي، لأنه في عنا كتير قواسم مشتركة، عدا عن أنه عنا شغلة أساسية صراحة نحن وهن متفاهمين عليها، هي شيء اسمه مصالحة الجبل. مصالحة الجبل أساسية جدا للجبل طبعا، بس لكل لبنان أيضا في الوقت نفسه. فقط ما أردت، لأنه مطروح موضوع اتفاق الإطار على بساط البحث، أوكي، ما أردت هو توضيح نقطة معينة لها علاقة باتفاقية الهدنة، وأوضحت هذه النقطة وانتهى الأمر عند هذا الحد فقط لا غير.
1: هل انفرط عقد التحالفات التاريخية ل 14 آذار؟
0: بالعكس، لقد توسع جدا هذه الاتفاقات. تعرف كان في 14 و 8 آذار، أوكي؟ اليوم ما تبقى من 8 آذار مقتصر إذا بدك كليا على حزب الله ومسحة من تأييد أمل، مسحة يعني ما بعرف قديش، يعني اجر بالبول اجر بالفلاحه. بينما كل بقيه اللبنانيين صاروا عمليا 14 اذار بغض النظر عن علاقاتهم السياسيه ببعضهم. اذا ملاحظ كل الاطياف اللبنانيه في الوقت الحاضر تنحو منحى 14 اذار. يعني تطرح في السياسه ما كانت تطرحه 14 اذار من سنه 2005 لهلا. وبالتالي بالعكس.
1: ممتاز. شكرتم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على إعادة فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية، ربطت هذا الأمر ببدء قيام دولة فعلية، وهو السؤال المهم اللي يطرح اليوم يعني من الشارع الخليجي وحتى في المملكة، أنه هل فعلا لبنان بات في مرحلة جديدة عنوانها أن تنفتح من جديد على المحيط العربي الخليجي، على المملكة العربية السعودية، البعد عن العدائية تجاه السعودية ودول الإقليم والتي دأب عليها حزب الله وكان مشاركا أساسيا فيها بمختلف الصعد، إن كان على مسألة تدريب وتسليح بعض الميليشيات التي كانت تهاجم المملكة أو تهريب المخدرات وغيرها كما تعرف، والذي كان هو ربما سبب رئيسي في وقف المنتجات بعض المنتجات اللبنانية التي تصدر للمملكة.
0: أنا شبه أكيد أننا في مرحلة جديدة في لبنان، يعني مع رئيس الجمهورية الجديد، مع رئيس الحكومة نواف سلام، مع الأكثرية الحكومية الموجودة ومع الأكثرية النيابية الموجودة. لاحظ يعني عندنا أكثريات بكل المواقع الرئيسية بالدولة اللبنانية، رئيس جمهورية، رئيس حكومة، الحكومة والمجلس النيابي. مع هذه التشكيلة الحالية أكيد نحن فايتين بمرحلة جديدة. هلأ طبعا ضمن هذه الأكثرية هناك ليس خلاف وجهات النظر، اختلاف بمدى السرعة التي يجب أن تسير بها الدولة اللبنانية، ولكن حتى لو استمرت بالسرعة التي هي عليها في الوقت الحاضر نحن نقطع أشواطا ليست بقليلة، وهذا ما دفع بولي العهد السعودي إلى إعادة فتح أبواب المملكة أمام الصادرات اللبنانية. أنا رأيي أنه التاريخ لم يعد يوما إلى الوراء ولن يعود. وبالتالي إذا قطعنا لحديث هلأ 60-70% من الطريق باتجاه قيام دولة فعلية في لبنان، وأكبر دليل المفاوضات التي تقوم بها السلطة اللبنانية عن خطأ ولا عن صواب، تبين أن هناك سلطة لبنانية مستقلة تقوم هي بمفاوضات ولا تترك إيران هي التفاوض عن لبنان، وهناك سلطة لبنانية لا تترك أحد في الداخل اللبناني من جديد يعكر صفو علاقات الدولة اللبنانية مع الدول الشقيقة وبطليعتها دول الخليج والمملكة العربية السعودية وبقية الدول العربية وحتى الدول الأجنبية. فمنها منطلق نعم فيني أقول إيه يعني صار القطار على السكة، مسألة وقت يقطع كل المسافة المطلوبة منه.
1: دكتور جعجع أشكرك على إتاحة الفرصة لنا ولوجودك معنا اليوم في قابل الجدل.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: تعرف انه كتير مرات بتكون المشكلة من الخوف اكتر من ضعف الجسم؟ ليش؟ بعد اي اصابة او وجع قوي طبيعي الشخص يخاف يتحرك، بس اوقات الخوف نفسه بيصير جزء من المشكلة. يعني الشخص بيوقف حركة بيصير يراقب كل وجعة صغيرة ويعتل هم كل حركة، وهيدا بيعمل حلقة مفرغة. كيف؟ خوف بيتشنج، وجع، خوف أكتر. هون بيجي دور العلاج الفيزيائي لإعادة تأهيل المريض وإعادة الثقة بالحركة، وهيدا الشيء بيجي تدريجيا. وطبعا لازم نتحرك بطريقة مدروسة، ولازم ناخد بعين الاعتبار إنه خلال إعادة التأهيل ممكن نشوف وجع وتعب، بس هيدا الشيء طبيعي جدا ومش يعني ضرر جديد. هون بيكون العضلات والمفاصل عم تتأقلم عن جديد وترجع لوضعها الطبيعي.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: منفكر إنه المراهنات جديدة بالتاريخ وبعصور متطورة، ومننسى إنه هالأمر قديم مع البشر. حقك تعرف إنه الرهان مش بس رياضة، إنما كان على غير قصص بالتاريخ. عند اليونان أكيد كانوا يحبوا كتير الرياضة، مشان هيك مراهناتهم كانت كمان على الرياضيين. وعند غير شعوب مثل الرومان إلى ما هنالك كان في مراهنات على ما يسمى برياضة كمان، إنما هالمرة رياضة الملوك، وما هي إلا سبق الخيل يلي كمان نحنا نعرف شو يعني، وفي عنا مراهنات عن سباق الخيول. حقك تعرف كمان إنه مستوى المراهنات ممكن كتير يعكس التغيرات الاجتماعية وتطور المجتمعات والشعوب. مشان هيك المراهنات حالياً صارت بتطال أكتر من إطار، ومنها الإطارات السياسية ومشرعة ببعض الدول.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

أولا سرعة دقة موضوعية. الثانية عشرة إلى ربع ليلا بتوقيت لبنان الحر، إليكم العرض الأخير.

بطلب من واشنطن انتقلت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى روما في جولتها الجديدة التي ستعقد الأربعاء والخميس المقبلين، ويبقى على رأس الوفد اللبناني السفيران سيمون كرم وندى معوض. وفي إطار تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، حط في بيروت وفد عسكري أمريكي وبدأ اجتماعاته مع قيادة الجيش بهدف ترجمة الورقة والبحث في آليات انسحاب إسرائيل من إحدى المنطقتين التجريبيتين. وفي المعلومات إن التطبيق سينطلق خلال أيام، وتشهد الاجتماعات أيضا وضع خرائط لمناطق تجريبية، إضافة إلى أن تنسق القيادة المركزية الأمريكية بشأنها بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي. السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي أكد أن تل أبيب ترغب في الانسحاب الكامل من لبنان، قائلا إن على الجيش اللبناني تولي مسؤولية الأمن في الجنوب تدريجا، ولفت إلى أن حزب الله يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة، وأن قطع الدعم الإيراني عنه سيضعف أيضا حركة حماس والحوثيين. وتحدث السفير عن مقترح الرئيس دونالد ترامب عن تدخل سوريا ضد الحزب، موضحا أنه لم يلقى ترحيب في لبنان أو في إسرائيل. وسط هذه الأجواء، أعلن وزير الخارجية الألماني أن برلين وباريس تعتزمان إطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تحقيق السلام في لبنان، ومن المتوقع إعلان المبادرة في خلال اجتماع المجلس الوزاري الألماني الفرنسي الجمعة المقبلة. في المواقف، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن قطار الدولة اللبنانية أصبح على السكة مع وجود سلطة لبنانية مستقلة تقوم هي بالمفاوضات، ولا تترك إيران تفاوض عن لبنان، ولا تترك أحدا في الداخل اللبناني يعكر صفو علاقاتها مع الدول الخليجية والأجنبية. وفي مقابلة عبر قناة العربية، تطرق جعجع إلى اتفاق الإطار ومسار إسلام أباد.

0: لبنان عنده خاصرة مفتوحة على الحوادث والأحداث من أيمتى؟ من 50 سنة. قوة اتفاق الإطار أنه ممكن مرة لكل المرات هذه المرة بعد 50 عاما من الاضطرابات والحروبات والجولات والصولات والدمار وإعادة الأعمار وإعادة الأعمار والدمار ممكن أن نقفل هذه الخاصرة المفتوحة. من ينتقد خطوة معينة عليه أن يطرح البديل. برأينا انطلاقا من الواقع الموجود في لبنان في الوقت الحاضر وانطلاقا من الوضع الموجود في المنطقة في الوقت الحاضر أكيد لبديل. مسار إسلام أباد هو مسار قائم بين أمريكا من جهة وإيران من جهة أخرى، وبالتالي كل فريق من هالفريقين يسعى للحفاظ على مصالحه. عندما تتحدث إيران في مسار إسلام أباد هي تتحدث انطلاقا من مصالحها في لبنان وليس من مصالح اللبنانيين في لبنان.
1: رئيس القوات شدد على ضرورة أن تحل فورا الأجنحة العسكرية والأمنية لحزب الله.
0: الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام متفقين تماما على أنه يجب إنهاء كل سلاح خارج الدولة، بس لا أخفيك قولا أن الرئيس جوزيف عون حتى اللحظة يحاول أن يتجنب استعمال القوة في الداخل، مع أنه انتبه أنا شخصيا لست من هذا الرأي، لأن استعمال القوة من قبل الدولة هذا ليس عنفا. ما الدولة أكيد بعض الأوقات للحفاظ على الأمن للحفاظ على المصالح القومية العليا. الآن الرئيس جوزيف عون يراهن على أنه وصلت الأمور إلى حد المفترض أن يكون حزب الله قد اتعظ أو قد أصبح لديه وعيا آخر عن حقيقته عن واقعه عن وضعه، وبالتالي أنه ممكن أن يقبل بحل نفسه بنفسه. الدولة اللبنانية في المؤسسة العسكرية، بس حد المؤسسة العسكرية في مجموعة مؤسسات أمنية، حد مجموعة المؤسسات الأمنية في القضاء، في مجموعة إدارات أخرى. شفت إذا تتحرك كلها سوا هي تتحرك، يعني حبيا سلميا قصدي تتحرك سلميا، لا يعود هناك ضرورة لاستعمال القوة. بدك أنت تظهر عن تصميمك، بتقول أنه خلاص أنا خي حملتكم 40 سنة، هلأ خلاص يا بتحلوا نفسكم يا بدي حلكم. إذا ما بتقوله هاي كيف بده يمشي الحال؟ وإذا لم يحل نفسه إيه بعد الأوقات الدولة مضطرة تستعمل الشدة. ما في إلا حل وحيد، حزب الله خلص أدى قصته العلا. هلأ إذا افترضنا هيك، مع أنه نحن برأينا أدى قصته إلى إيران مش العلا، بس هلأ خلص. بينما مجرد وجود حزب الله بالشكل يلي هو موجود فيه، هذا الحزب الله يلي هو فصيل بالحرس الثوري الإيراني أعطى ذرائع لكل من له موال أن يغني في لبنان.
1: على الطائفة الشيعية عموما رد على طرح منح حزب الله مكاسب مقابل التخ

أشخاص بالغارات التي استهدفت بلدة المنصوري، حيث ألقيت مناشير تحذيرية. وفي حداثة قضاء بنت جبيل ألقيت قنبلة صوتية، ومشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة أطراف حريص. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مبنى دخل إليه مسلحون من حزب الله وهم ينقلون صواريخ مضادة للدروع داخل المنطقة الأمنية. في مسقط عقدت محادثات بين إيران وسلطنة عمان بمشاركة مسؤولين قطريين لمناقشة فتح الممر الأوسط في مضيق هرمز أمام السفن، وغاب المسؤولون الأمريكيون عن اجتماع مسقط، وأفيد بأنهم سيتابعون المباحثات عن بعد مع الوسطاء. خلال الاجتماع تقدمت سلطنة عمان بمقترح يهدف إلى تنظيم حركة الملاحة البحرية عبر المضيق من خلال اعتماد ممرين منفصلين لعبور السفن ضمن اتفاقية خاصة بتنظيم ممر الملاحة في هرمز. وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي أكد لنظيره الإيراني عباس عرقجي ضرورة منع تصعيد التوتر في المنطقة، وبحثا في آليات ضمان مرور السفن عبر هرمز، وأكد الوزيران الإيراني والعماني استكمال المباحثات في اجتماعات لاحقة. في الأثناء لفت مسؤولون أمريكيون إلى أن الرئيس دونالد ترامب منح المفاوضين الأمريكيين وقتا محدودا للتوصل لاتفاق مع إيران. في الرياضة المحلية توج منتخب لبنان لكرة السلة ما دون 18 عاما بطلا لغرب آسيا للذكور في مباراة فاز فيها على منتخب إيران بفارق نقطة واحدة 74-73، وسيحتفل بعودة الفريق البطل في 10 من صباح الأحد فور وصوله مطار رفيق الحريري الدولي. مع هذا الخبر نأتي لختام العرض الأخير من لبنان الحر، رافقنا عبر الإخراج مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور، حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع بول عباس على لبنان الحر.
1: الله معكم من لبنان الحر. تحية كبيرة من القلب منوجه لكم إياها وين ما كنتوا عم ترافقونا. مثل كل نهار سبت الموعد الساعة 4 ودقيقتين تقريبا وبرنامج جذور يلي منترافق نحن وياكم فيه من هلأ لتقريبا يصير موعد النشرة المحلية. وصلة الوصل بيناتنا موجات لبنان الحر الثلاثة العاملة بلبنان 102.5 102.7 و102.3 وابليكيشن لبنان الحر. من الزمن الجميل وأرشيف إذاعة لبنان الحر. اليوم اخترنا لكم أغنية يلا يهل الدار لفدوى عبيد. ولنذكركم شوي، فدوى عبيد هي المطربة اللبنانية من الزمن الجميل، غنت لكبار الملحنين من

إذن ومن كلمات جورج شردي لحن وليد غلمية من أوبريت من ليالينا اللي قدمت بجبيل سنة 1971 فدوى عبيد يلا يهل الدار.

قلعة جبيل بنيت على أيدي الصليبيين بالقرن الثاني عشر على أساس القلعة الفارسية القديمة. وهالقلعة لليوم بعد جدرانه منتصبة لجانب السور القديم. بالعام 1188 سيطر صلاح الدين الأيوبي على القلعة وأمر بإزالة جدرانه، ولكن بالعام 1190 تم الاستيلاء عليها من جديد من قبل الصليبيين، وتمت من جديد إعادة بناء حصون القلعة بالعام 1197. لعبت القلعة دور مهم بصد الهجمات على الساحل اللبناني، وأول إنسان سكن جبيل كان من نحو 6000 سنة قبل الميلاد. أولى التسميات اللي أطلقت على المدينة هي جوبول، ومن التسمية الحديثة جبيل. أما الإغريق فأطلقوا على الموقع اسم بيبلوس نسبة لورق البردة اللي كانت تزودهم فيها جبيل لصناعة كتبهم. أدخل موقع جبيل الأثري على لائحة التراث العالمي بسنة 1984، وهو يعتبر من أقدم المدن بالعالم ومن بين المواقع القليلة جدا اللي تمثلت فيها جميع الفترات التاريخية من المتاحف الموجودة لليوم، واللي بتحتضن العديد من الحضارات اللي مرقت على لبنان. موقع جبيل الأثري هو على مسافة 37 كيلومتر شمال بيروت. فكرة اللي بحب يزورها في زورها هلأ لأنه صيفية ويوقف قدام عظمة التاريخ.

0: الحارات القديمة وحكايات الأجداد، رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لكل اسم قصة ولكل عيلة جذور.
1: صندوق الذكريات. اليوم رح نحكي عن مهنة القشاش. القشاش هي حرفة كانت رائجة بفترات طويلة من تاريخ لبنان، خصوصا تقشيش الكراسي اللي كانت تعتمد على القش أو صعف النخيل لملء الأواعد والمساند للكراسي الخشبية. من أيام السلطنة العثمانية وحتى اليوم مهنة القشاش بعدها موجودة، ولو أنه عدد اللي بيزاولوا هالمهنة تناقص بشكل كبير. كراسي القش صارت اليوم من القطع الفنية النادرة واللي عم تحافظ على رونق البيوت التراثية والحديثة، وبتشتهر فيها بعض المدن اللبنانية.

ولحكايات العيال اللي معنا لليوم حكاية عائلة القاعي. القاعي من الأسر المسيحية اللي بتسكن بحرصاف، عوكر، زبوغة، بيت شباب بالمتن، وفي قسم تاني بيسكن سهيلي بعكار، لقلاعات بقعات كنعان بكسروان، وفي فرع بيسكن حصبي المتن، مار بطرس، الطيبة ببعلبك، بكفية وبيروت. أصل الاسم بيعود بحسب بعض المخطوطات لبلدة القاع البقاعية. يقال أنه أول نزوح من القاع كان لنهر الصليب بحسب بعض المراجع التاريخية. بأواخر القرن الثامن عشر توزعت هالعائلة للمناطق اللي ذكرناها.

وبحسب بعض المراجع أصل آل القاعي من أسرتي مطر ورزق من القاع. وفي أيضا بيقول البعض أنه جد أسرة بحرصاف وصل إلى من الإليعات وبرزوا عائلته بثورة طانيوس.

قصير من الأسر المسيحية ببيت شباب، أصل الاسم عربي بمعنى شديد القصر، وهو لقب لقب فيه أحد أجداد هالأسرة وغلب على سريته من بعده. تفرعت هالأسرة لعدة فروع وخاصة ببيت شباب، ومنها نخلة، عساف، شيبان اللي بينتسبوا لجدهم شيبان قصير، إضافة لحنة، أبو لوز، عبيد، حربو، جرجس، نخلة وساسين.

ببنت جبيل في أسرة إسلامية بتحمل نفس الاسم، يقال إن من بني قصير اللي كانوا قبيلة من قبائل الحجاز، ولها الأسرة فروع أيضا منا الباقر، رضا، حميد، وحجازي.

أصل الاسم عربي من الكعد، وكعدي اسم لأسرة من الأسر المسيحية ببسكنتا، يقال أنه بتعود بنسبة لعائلة الحداد كما ورد بتاريخ الأسر اللبنانية، حيث ورد أنه هالأسرة أصل اسمها كعد الحداد الخوري، وهي فرع من آل الصايغ كما ورد بأوراق لبنانية للمعلوف. وبفترة من الزمن انتقل قسم من هالعائلة لأسيا ببعلبك. وأحد أفراد هالأسرة نزح أيضا من أسيا لمشغرة، وكان اسمه رزق، وعرفت زريته بآل رزق. وبحسب بعض المراجع أحد أفراد الأسرة وكان اسمه الياس كعدي انتقل أيضا لعيطة الفخار اللي صار له نسب بآل بدي.

أصل الاسم عربي بمعنى المنور المضيء. مزهر من الأسر المشتركة بين المسيحيين ببسيبة، بعبدة، بصليم، بيت الدين، عين سحلتة، جزين، بقسطة، القطارة، العيشية، البرامية، رشمية، الدمور، جون، عين طولة المتن. وأسرة مزهر من الدروز موجودة بحمانة ونيحة، أما المسلمين السنة فموجودة بحارة النعمة وشيعة بالنبطية والبابلية. وبتفصيل بسيط يقال أن المسيحيين من آل مزهر بجزين أصل من ريفون كسروان، وكانوا أول أسرة وصلت لمنطقة جزين، بوقت بيقول البعض إنهم من جاج نزحوا لرشمية والدمور وجون وغيرها من المناطق. أما دروز من آل مزهر بحمانة يقال إنهم كانوا من المقدمين، بيرجعوا بنسبهم لعشيرة فوارس، وهي إحدى عشائر التنوخيين اللي وصلت للبنان تقريبا بالعام 1795، وكان على رأس جد الأسرة المقدم مزهر بن عبد الملك. سكنوا بالبداية كفر سلوان، ومنا انتقلوا لحمانة، وبعدهم لليوم فيها.

مصلح من الأسر المسيحية ببشري اللي يقال إنه انفرع من آل سكر ومصلح في عائلة درزية بكفر متى. منتابع معكم وعائلة معيط. معيط من الأسر الإسلامية بعكار. ورد ببعض المخطوطات إنه من بطن عرب العقيدات بدير الزور، ويقال أيضا إنه انفرع من النوافل من قبائل المعيطات بالعراق. أما العائلة الأخيرة بجولتنا السريعة عائلة ملتا. ملتقى من الأسر المسيحية بوادي شحرور السفلى. أصل الاسم عربي بمعنى مكان اللقاء. برز من هالأسرة الممثل والمخرج السينمائي أنطوان ملتقى وزوجته لطيفة ملتقى.

لهون مشوارنا معكم وصل لنهايته. لكم أطيب التحيات من بيتر حشاش، مارك البيطار وبول عباس. حتى نلتقي الأسبوع اللي جاي، بنتمنى لكم أوقات سعيدة برفقة إذاعة لبنان الحر. أما مسك الختام اليوم فهي أغنية من أشهر أعمال الفنانة وردة الجزائرية، واللي قدمتها بالعام 1979. هالأغنية بتعكس حالي من العتاب والفراق. الأغنية اسمها اسمعوني، من كلمات الشاعر الغنائي سيد مرسي، الألحان للموسيقار بليغ حمدي، مع أغنية وردة الجزائرية اسمعوني. من ودعكم على أمل اللقاء.

0: الثالثة إلى ربع فجرا بتوقيت بيروت. موجز الأخبار من لبنان الحر.
1: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
2: الثانية عشرة إلى ربع ليلا بتوقيت لبنان الحر، إليكم العرض الأخير.

بطلب من واشنطن انتقلت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى روما في جولتها الجديدة التي ستعقد الأربعاء والخميس المقبلين، ويبقى على رأس الوفد اللبناني السفيران سيمون كرم وندم عوض. وفي إطار تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، حط في بيروت وفد عسكري أمريكي وبدأ اجتماعاته مع قيادة الجيش بهدف ترجمة الورقة والبحث في آليات انسحاب إسرائيل من إحدى المنطقتين التجريبيتين. وفي المعلومات إن التطبيق سينطلق خلال أيام، وتشهد الاجتماعات أيضا وضع خرائط لمناطق تجريبية، إضافة إلى أن تنسق القيادة المركزية الأمريكية بشأنها بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي. السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي أكد أن تل أبيب ترغب في الانسحاب الكامل من لبنان، قائلا إن على الجيش اللبناني تولي مسؤولية الأمن في الجنوب تدريجا، ولفت إلى أن حزب الله يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة، وأن قطع الدعم الإيراني عنه سيضعف أيضا حركة حماس والحوثيين. وتحدث السفير عن مقترح الرئيس دونالد ترامب عن تدخل سوريا ضد الحزب، موضحا أنه لم يلقى ترحيبا في لبنان أو في إسرائيل. وسط هذه الأجواء، أعلن وزير الخارجية الألماني أن برلين وباريس تعتزمان إطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تحقيق السلام في لبنان، ومن المتوقع إعلان المبادرة في خلال اجتماع المجلس الوزاري الألماني الفرنسي الجمعة المقبلة. في المواقف، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن قطار الدولة اللبنانية أصبح على السكة،

0: مرة بعد 50 عاما من الاضطرابات والحروبات وجولات والصولات والدمار وإعادة الأعمار وإعادة الأعمار والدمار، ممكن أن نقفل هذه الخاصرة المفتوحة. من ينتقد خطوة معينة عليه أن يطرح البديل. برأينا انطلاقا من الواقع الموجود في لبنان في الوقت الحاضر وانطلاقا من الوضع الموجود في المنطقة في الوقت الحاضر، أكيد لبديل. مسار إسلام أباد هو مسار قائم بين أمريكا من جهة وإيران من جهة أخرى، وبالتالي كل فريق من هالفريقين يسعى للحفاظ على مصالحه. عندما تتحدث إيران في مسار إسلام أباد، هي تتحدث انطلاقا من مصالحها في لبنان وليس من مصالح اللبنانيين في لبنان.
1: رئيس القوات شدد على ضرورة أن تحل فورا الأجنحة العسكرية والأمنية لحزب الله.
0: الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام متفقين تماما على أنه يجب إنهاء كل سلاح خارج الدولة، بس لا أخفيك قولا أن الرئيس جوزيف عون حتى اللحظة يحاول أن يتجنب استعمال القوة في الداخل، مع أنه انتبه أنا شخصيا لست من هذا الرأي، لأن استعمال القوة من قبل الدولة هذا ليس عنفا. ما الدولة أكيد بعض الأوقات للحفاظ على الأمن، للحفاظ على المصالح القومية العليا. الآن الرئيس جوزيف عون يراهن على أنه وصلت الأمور إلى حد المفترض أن يكون حزب الله قد اتعظ أو قد أصبح لديه وعيا آخر عن حقيقته، عن واقعه، عن وضعه، وبالتالي أنه ممكن أن يقبل بحل نفسه بنفسه. الدولة اللبنانية في المؤسسة العسكرية، بس حد المؤسسة العسكرية في مجموعة مؤسسات أمنية، حد مجموعة المؤسسات الأمنية في القضاء، في مجموعة إدارات أخرى. شفت إذا بتتحرك كلها سوا، هاي تتحرك يعني حبيا سلميا، قصدي تتحرك سلميا، لا يعود هناك ضرورة لاستعمال القوة. بدك أنت تظهر عن تصميمك، بتقول أنه خلاص أنا خي حملتكم 40 سنة، هلأ خلاص يا بتحلوا نفسكم يا بدي حلكم. إذا ما بتقول له هاي كيف بدي يمشي الحال؟ وإذا لم يحل نفسه، إيه بعض الأوقات الدولة مضطرة تستعمل الشدة. ما في إلا حل وحيد، حزب الله خلص أدى قصته العلا. هلأ إذا افترضنا هيك، مع أنه نحن برأينا أدى قصته إلى إيران مش العلا، بس هلأ خلص. بينما مجرد وجود حزب الله بالشكل يلي هو موجود فيه، هذا الحزب الله يلي هو فصيل بالحرس الثوري الإيراني، أعطى ذرائع لكل من له موال أن يغني في لبنان.
1: على الطائفة الشيعية عموما رد على طرح منح حزب الله مكاسب مقابل التخلي عن سلاحه.
0: مرفوضة تماما تماما تماما، لأن نحن قلنا حزب الله، مش حزب الله قلوا علينا، يعني حزب الله عطل حياتنا الوطنية والسياسية والاجتماعية للأربعين سنة الماضية. بدنا نعطيه تمن هالتعطيل هيدا؟ لا لا لا لا لا، عاد عن أنه في عنا اتفاق الطائف عطى المشاركة لكل الفرقاء اللبنانيين كما يجب في الدولة، وبالتالي لأنه حزب الله جاب سلاح من إيران بدنا نعطيه تمن هالسلاح يلي انعكس علينا وبال وخراب على مدى 40 سنة؟ أكيد لا.
1: ميدانيا أصيب 7 أشخاص بالغارات التي استهدفت بلدة المنصوري، حيث ألقيت مناشير تحذيرية. وفي حداثة قضاء بنت جبيل ألقيت قنبلة صوتية، ومشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة أطراف حريص. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مبنى دخل إليه مسلحون من حزب الله وهم ينقلون صواريخ مضادة للدروع داخل المنطقة الأمنية. في مسقط عقدت محادثات بين إيران وسلطنة عمان بمشاركة مسؤولين قطريين لمناقشة فتح الممر الأوسط في مضيق هرمز أمام السفن، وغاب المسؤولون الأمريكيون عن اجتماع مسقط، وأفيد بأنهم سيتابعون المباحثات عن بعد مع الوسطاء. خلال الاجتماع تقدمت سلطنة عمان بمقترح يهدف إلى تنظيم حركة الملاحة البحرية عبر المضيق من خلال اعتماد ممرين منفصلين لعبور السفن ضمن اتفاقية خاصة بتنظيم ممر الملاحة في هرمز. وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي أكد لنظيره الإيراني عباس عرقجي ضرورة منع تصعيد التوتر في المنطقة، وبحثا في آليات ضمان مرور السفن عبر هرمز. وأكد الوزيران الإيراني والعماني استكمال المباحثات في اجتماعات لاحقة. في الأثناء لفت مسؤولون أمريكيون إلى أن الرئيس دونالد ترامب منح المفاوضين الأمريكيين وقتا محدودا للتوصل لاتفاق مع إيران. في الرياضة المحلية توج منتخب لبنان لكرة السلة ما دون 18 عاما بطلا لغرب آسيا للذكور في